0: four decades on the global stage.
1: Hello, Morocco. This is Brian Adams, right here on Medi One. We got music, songs, stories, and more. Some of mine, some of my faves, and hopefully some of yours as well.
0: With Brian Adams, Morocco. Welcome to the Brian Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
2: Cet été, retrouvez The Brian Adams Radio Show du lundi au vendredi à partir de 15h30 sur Medi 1.
3: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي

0: على نقطة تحول مختلفة. لا نسأل كيف نجحت، بل نسأل كم من مرة كدت أن تنهار. نحن لا نحتفي بالوصول، بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوماً، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا، هناك إنسان دفع ثمناً باهظاً. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة التحول.
1: ميديا نقطة التحول، خديجة الفحيصي.
0: في قاعات السياسة المغلقة تصنع القرارات، لكن في قلوب الناس تصنع العلاقة الإنسانية. ضيفنا اليوم عاش بين هذين العالمين، رجل دبلوماسي بامتياز، لكنه اليوم اختار أن يكون صوتا بين الناس. في نقطة تحول سنستضيف معالي السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية. معالي السفير، أهلا بكم في نقطة تحول.
2: أهلا وشكرا جزيلا على الدعوة الكريمة.
0: مرحبا سعادة السفير. لو أغمضت عينيك ورجعت للقاهرة، ما هو أول صوت قد تتذكره من طفولتك وقد ترك فيك أثرا، كصوت الأذان مثلا، صوت أم كلثوم من راديو السيدة الوالدة، أو صوت والدك في البيت؟ يعني لو عدنا بك لسنوات الطفولة، أو صوت القاهرة الأول تماما بهذا المعنى.
2: لا يعني طبعا هو في البيت طبعا كطفل صوت الوالد والوالدة طبعا، خاصة والدتي وجدتي أيضا يعني كانوا متواجدين دائما معي. صوت الأذان طبعا يملأ القاهرة، لما كان في خصوصية لبيتنا أن بيتنا بجوار حديقة الحيوان في القاهرة في منطقة الجيزة، وهذه الحديقة من تقريبا أقدم حديقة حيوان في أفريقيا، أسست عام 1891. فأنا يعني في طفولتي يعني أتذكر جيدا أصوات الحيوانات في هذه الحديقة. أصوات في طفولتي متواجدة دائما وجعلت لي يعني أحب هذه الأصوات، وكنت دائما التردد على هذه الحديقة، وربطتني ب يعني حب الطبيعة والعديد من الحيوانات والكائنات التي كانت بها يعني.
0: طيب سعادة السفير، لكل دبلوماسي محطة غيرت نظرته للعمل الدبلوماسي، ما هي نقطة التحول في مسيرتكم والتي جعلتكم تؤمنون أن الدبلوماسية ليست فقط بين الحكومات بل بين الشعوب؟
2: لا يعني طبعا التحقي بوزارة الخارجية في يناير 97 ده يعني كان طبعا نقطة تحول كبيرة في حياتي، وبدء العمل الدبلوماسي وإدراكي أن هناك مسؤولية كبيرة للدبلوماسي في تمثيل بلده، ليس فقط لدى الحكومات إنما أيضا لدى المجتمع الذي هو يعيش في وسطه. وأنا كانت أول مهمتي الدبلوماسية كانت في مدينة جنيف التي فيها المقر الأوروبي للأمم المتحدة، فكان تمثيل لدى المنظمات الدولية، إنما أيضا كنت مسؤول عن دائما كنت مسؤول عن الموضوعات الثقافية، فكان لي فرصة أيضا يعني التعرف على المجتمع السويسري والتفاعل مع المجتمع السويسري، واكتشفت مثلا أن هناك اهتمام كبير بالآثار المصرية في سويسرا، فده عمل لي إدراك أن يعني تاريخ مصر الفرعوني طبعا وله مكانة كبيرة، ويجب الدبلوماسي أن ليس يكون ملما فقط بالقانون الدولي أيضا، إنما يكون ملما كدبلوماسي مصري بتاريخ مصر القديم وبالفرعنة. يعني الدبلوماسي المصري أيضا هو سفير لحضارة ممتدة وعريقة، خاصة منذ فترة الفراعنة.
0: طيب سعادة السفير، سننتقل لنقطة تحول ثانية، هذه النقطة سنسميها بداية إنسانية تكسر الرسمية. في المغرب سعادة السفير، ما هو أول موقف شعبي بسيط في شارع مغربي جعلكم تشعرون أنكم لستم ضيفا بل واحدا من أهل الدار؟ ربما يقدر يكون حدث عادي قد غير نظرتكم للعلاقة بين الشعبين.
2: ورأي هو حدث تعرض له الكثير من المصريين الذين يزوروا المغرب. أنا استقليت تاكسي يعني سيارة أجرة، ولم أفصح أنني السفيرة أو أي شيء يعني، بالصدفة في مدينة مغربية، وعندما علم يعني السائق أنني مصري تحدثنا بالكثير طبعا عن العلاقة بين البلدين وعن يعني الكثير من العناصر المشتركة، ورفض أن يأخذ مني الأجرة، وكان لمسة طبعا يعني كباقي المصريين أثرت فيه كثيرا، وأدركت أن يعني هناك

0: مكانة خاصة لمصر في المغرب، وكذلك تقدير كبير من المصريين للمغاربة، وأننا لسنا في علاقة طبيعية يعني كدولة أجنبية مع دولة أجنبية أخرى. هو موقف يعني لا أنساه يعني طبعا.
1: طيب سعادة السفير، قبل قدومكم إلى الرباط كيف كانت صورة المغرب في وجدان الدبلوماسي المصري؟ وبعد فترة ربما ليست طويلة من عملكم هنا، ما الذي اكتشفتموه ولم يكن في الحسبان؟ ربما هنا أود أن أصل إلى نقطة تحول لتروم إبراز خصوصية العلاقة ما بين الشعبين.
0: الحقيقه اللي انا اكتشلي كنت زرت، انا يعني اول مره زرت المغرب كان في 2005 في مؤتمر يعقد في مدينه طنجه، فكانت بدايه معرفتي بالمغرب، وطبعا يعني اعجاب كبير بتنوع الثقافه المغربيه وبعراقه يعني هذه الدوله ومختلف يعني المدن بها. ليا يعني قصه مع الرباط بشكل تحديدا، يعني لم يتاح لي فرصه زياره الرباط غير منذ عامين قبل أن أقدم إلى دبلوماسي كسفير في المغرب، وشاركت في مؤتمر في الرباط، والحقيقة أعجبت كثيرا بمدينة الرباط وبجمالها وبيعني كافة مدينة الأنوار، مدينة الثقافة، وتمنيت بيني وبين نفسي أن يتاح لي فرصة العمل بالرباط والإقامة في المغرب. وكان لي عدد من الأصدقاء المغاربة الذين يعني تحدثوا لي وقالوا يعني يا ريت لو تأتي سفيرا لمصر في المغرب، وكانت هذا أمنية، ولم أدرك في ذلك الحين أن هذه الأمنية ستتحقق بعدها بعامين. فيعني أنا أشعر يعني بعرفان وحمد كبير لتحقيق هذه الأمنية الشخصية التي يعني وقعت عامين قبل أن أعين كسفير مصر في المغرب. فهذه يعني دائما أتذكره عند يعني لما أتذكر تعييني كسفير مصر في المغرب. بعد كده لما طبعا وصلت المغرب يعني مرة أخرى أما أتحدث مع يعني أصدقاء مغاربة أو مغاربة يعني من مختلف، وجدت مرة أخرى أولا يعني معرفة كبيرة بمصر يعني على كافة مستويات المغرب، كافة القطاعات سواء المثقفين الرجال الأعمال المسؤولين، معرفة بالثقافة المصرية، معرفة بأحياء مصر المختلفة، وهذا أثر فيا كثيرا، ومرة أخرى جعلني أدرك أن هذه علاقة لها خصوصية كبيرة، ليست علاقة عادية من فقط من دولة إلى أخرى، إنما هناك تلاحم كبير بين الشعبين، هناك محبة كبيرة وصادقة بين الشعبين المغربي والمصري. وده طبعا زادني من المسؤولية أن أنا لازم أن أكون على قد هذه العلاقة الخاصة، وأن أساهم في زخم العلاقات الثنائية وفي تعزيزها بشكل ملموس ويعني عملي. فهذا هو يعني ما أثر فيه وما جعلني أدرك خصوصية هذه العلاقة عند وصولي إلى المغرب بالحديث مع الناس في كافة الأماكن وكافة المجالات.
1: طيب سعادة السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، يعني تعيينك سفيرا لمصر بالمغرب هل كان نقطة تحول في مسارك الإنساني قبل السياسي أو دبلوماسي؟
0: طبعا هي كانت طبعا نقطة تحول على كافة المستويات سواء الدبلوماسية والإنسانية، وعلى المستوى الإنساني يعني وجدت نفسي وسط أهلي وأحبابي وأصدقائي. يعني الدبلوماسي عندما يذهب إلى دولة أجنبية يعني يمضي وقتا يعني يحس أنه في غربة، فلم أشعر يوما ما أنني في غربة في هذا البلد العزيز من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي وجدتها في المغرب، وده كان له تأثير عميق لي على المستوى الإنساني محدد يعني ردا على سؤالك.
1: نقطة تحول أخرى سعادة السفير تتعلق بالثقافة أو ربط الثقافة بالسياسة. تشهد العلاقة المصرية المغربية زخما ثقافيا لافتا، من معرض القاهرة للكتاب إلى مهرجان موازين. برأيكم هل نجحت الدبلوماسية الثقافية فيما قد عاجزت عنه السياسة ربما في دول أخرى؟ يعني هل ترى أن يجب ربط ربما الثقافة بالسياسة؟
0: يعني أنا أرى إن الثقافة والدبلوماسية الثقافية هو يقال يعني إنها يعني هي الدبلوماسية الموازية أو هي يعني مكملة للسياسة، إنما أنا لا أرى ذلك. أنا أرى أن العلاقات الثقافية والعلاقات بين الشعوب هي أساس العلاقات بين الدول. اوكي الاستثمار

0: فيها والبناء في إطار تلك العلاقات هو الأساس، هو الذي يعطي الأساس طويل الأجل للعلاقات السياسية بين الدول. وهذا ينطبق أيضا على طبعا حال مصر والمغرب، يعني علاقات ممتدة عبر التاريخ، روحانية في مجال التصوف، في مجال تبادل الأفكار، في مجالات ثقافية عديدة هي التي جعلت أن الشعبين المصري والمغربي لهم عناصر ثقافية مشتركة، تكوين ثقافي مشترك، ذاكرة ثقافية مشتركة في مجال السينما والفن، وده بينعكس أيضا في العلاقات. طبعا يعني لابد من تحديث وهذه العلاقات، وأن يكون في تعاون ملموس، مش بس يعني إعجاب ومعرفة ثقافية يعني من كل جانب، وإنما تعاون بين المؤسسات الثقافية، بين المفكرين، الأدباء، الكتاب. وكان في زي ما أنت قلتي مشاركة متميزة مصرية في معرض الكتاب في الرباط هذا العام، أكثر من 40 ناشر مصري، العديد من الكتاب، أيضا في مهرجان موازين. وأنا رأيت مسؤوليتي إن أنا أشارك في هذا الزخم، وتم ذلك من خلال مبادرة محددة وهي إطلاق الصالون الثقافي للسفارة المصرية، وهي منصة تعقد دوريا وتتيح فضاء للمفكرين والأدباء والفنانين المصريين والمغاربة ويمكن العرب أيضا لتبادل الأفكار، لبحث سبل التعاون والإنتاج المشترك. وتم إطلاق أول نسخة بالتزامن مع انتهاء معرض الدولي للكتاب في الرباط، ولقت هذه المبادرة ترحيبا كبيرا وصدى إيجابيا كبيرا في المغرب وفي مصر أيضا، وعقدت نسخة ثانية لها نستأذن النسخة القادمة في سبتمبر. فهذا دور السفارة في الدبلوماسية الثقافية وفي تعزيز العلاقات الثقافية التي هي الأساس للعلاقات الأخرى.
1: سعادة السفير، سننتقل لعتبة أخرى في نقطة تحول. بحكم عملكم تقابلون جالية مصرية كبيرة هنا بالمغرب، ما هي القصة الإنسانية التي سمعتموها من مصري أو مصرية مقيم مثلا في المغرب وظلت عالقة في ذهنكم لأنها قد اختصرت معنى الغربة والانتماء والألفة بالمغرب؟
0: فعلا هي في عدد لا بأس به من المصريين مستقرين في المغرب وسعداء فيها للغاية، لأنهم كما قلت وهو مثل حالتي لا يشعرون بغربة، يشعرون أن هذا هو بلدهم الثاني، يلقون كل حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والرعاية، سواء من يعني بصفة عامة من السلطات المغربية ومن المجتمع المغربي الذي يحتضنهم ويساهمون بشكل إيجابي في العلاقات بين البلدين من خلال عملهم ومن خلال إسهامهم وأيضا ما يقومون به من أنشطة ثقافية واجتماعية مختلفة في المغرب، فهم إضافة أيضا قيمة للعلاقات بين البلدين.
1: طيب سعادة السفير، نقطة تحول أخرى تحت عنوان رسالة ود. لو طلبنا منكم سعادة السفير أحمد عبد اللطيف كتابة بطاقة بريدية واحدة فقط يقرأها كل مغربي يفكر في زيارة مصر وكل مصري يفكر في زيارة المغرب، ماذا ستكتبون فيها من سطر واحد؟
0: أهلا بكم في بلدكم الثاني مصر، أهلا بكم في بلدكم الثاني المغرب. أنتم يعني ستلقون سواء في مصر أو المغرب كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال الذي لا يليق، يعني هو ليست مسألة صداقة، وأنها إحنا محبة وأخوة بين يعني شعبين لهم علاقات ممتدة وعريقة. فأهلا بكم، أهلا وسهلا ومرحبا كما يقول إخوتنا في المغرب.
1: لو طلبت منك توجيه رسالة للشباب المصري المقيم في المغرب، رسالة أيضا للشباب المغربي الذي يحلم بزيارة جمهورية مصر العربية، ماذا ستقول للشباب تحديدا؟
0: والله يعني سعيد بهذا السؤال، إن أنا عشان أنا مهتم شخصيا بالتفاعل مع الشباب سواء المصري المغربي، واستقبلت في العديد من المناسبات شباب مغربي يتواصل بشكل تلقائي معي ويقول نريد أن نلتقي بك، نريد أن نعرف المزيد عن مصر وكيف نتعاون مع مصر يعني فأولا يعني بأثمن الاهتمام بالشباب في المغرب وفي مصر أيضا وبالمبادرات الشبابية. ورسالتي أن باب السفارة المصرية مفتوحة لكم لأي أفكار، لأي مبادرات لكم تتعلق بنشاط ثقافي، نشاط علمي، نشاط اجتماعي يساهم في تعزيز العلاقات. وأيضا هناك فرص أيضا

0: ايضا للتبادل بين شباب البلدين. هناك برامج تبادل شبابي بين الحكومتين المصرية والمغربية.
1: مستقبل، هناك نقاط تحول مقبلة في مسارك المهني وأيضا الإنساني. كيف ترى يعني في المقبل من الأيام، هل هناك تمت ربما نقطة تحول في الطريق؟
0: لا يعني طبعا أنا في إطار مهمتي في المغرب مستمرة، وزي ما تفضلتي أنا يعني قمت بالكثير على سبيل المثال على مستوى العلاقات الثقافية، لما في مجال على مستوى العلاقات الاقتصادية ما بين البلدين في حراك ونمو اقتصادي كبير في كل مصر والمغرب. عندما زار رئيس الوزراء المغربي مصر في أبريل الماضي نقطة تحول هامة في العلاقات، 13 اتفاقية تم توقيعها ما بين البلدين، منها العديد من الاتفاقيات الاقتصادية في مجال يعني التعاون الصناعي، تعاون بين الجمارك. فهذا هو مجال كبير يعني أريد أيضا أن يعني يكون في تطور، نشهد تطور فيه إن شاء الله. وعندنا إن شاء الله احتفال بالعيد الوطني المصري، محطة هامة أيضا في مهمتي الدبلوماسية في المغرب.
1: سعادة السفير، أكدتم يعني من خلال هذا الحوار، هذه الدردشة الإنسانية بامتياز، أكدتم أن الدبلوماسية قد تبدأ بابتسامة في مقهى مثلا، طبق مغربي أو طبق مصري أو كلمة وخا بالدارجة المغربية أو أيوة بالمصري. يعني ربما نقطة التحول قد تحصل ثقافيا، قد تحصل ربما في التقاسم مع الشعب له ثقافة مثلا كما حصل معك. يعني على المستوى الإنساني، كيف تصف لنا نقطة تحول على مستوى اللغة، على مستوى مثلا الأكل، على مستوى الثقافة، على مستوى الحضارة المغربية؟
0: لا يعني أنا نقطة التحول اللي أنا أصبحت ملما بعض الشيء بالدارجة وأنا سألت يعني تعلمت العديد من الكلمات والعبارات، فيعني أنا يعني فأنا سعيد بذلك جدا، وكذلك كل مدى بأكتشف تنوع المطبخ المغربي وسعيد بهذا أيضا، فهي يعني جزء من يعني الإعجاب بالثقافة المغربية وبتنوعها، ويعني أتمنى أن أستمر في هذه المسيرة وأن أساهم أيضا في تعريف يعني الثراء وتنوع هذه الثقافة المغربية في مصر، هي في إدراك بها، إنما يعني عايزين يعني نريد أن نرى يعني تعاون وإنتاج مشترك على مستوى الثقافي والفني. كان حصل حاجة يعني لطيفة في شهر ديسمبر الماضي، أن القفطان المغربي والكشري المصري، الطبق المعروف المصري،
1: نعم،
0: دخلوا نفس الوقت في سجل اليونسكو لحماية التراث اللامادي. يعني فشيء أيضا يعني أن نحتفي به، أن يعني هذه المصادفة الجميلة، وأن يكون هناك يعني خطوات ملموسة لأن يعني مزيد من الاكتشاف لتنوع وثراء الثقافتين، وخاصة يعني بحكم وجودي في المغرب الثقافة المغربية وخاصة المطبخ المغربي.
1: سعادة السفير، فعلا كانت هذه نقطة تحول حقيقية في نظرتنا للدبلوماسية. شكرا لكم على هذا الحوار الصريح، فعلا كما قلت نقطة تحول في فهمنا لعمق العلاقات المصرية المغربية.
0: شكرا جزيلا، شكرا لك، ودائما على تواصل. ويعني أريد أيضا يعني أن أشكر، أنتهز الفرصة أشكر كل الأصدقاء والأحباب المغاربة الذين بعثوا لي رسائل، خاصة بمباريات كأس العالم. وأيضا يوجد أيضا الآن مدرب مغربي الأول فريق مصري،
1: فريق الأهلي. نعم، نادي الأهلي.
0: علاقات رياضية أيضا هامة وممتدة، وإن شاء الله تستمر في الازدهار في إطار هذه المحبة الجميلة بيننا.
1: شكرا كل امتنان لكم معالي السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير جمهورية مصر العربية للمملكة المغربية. شكرا جزيلا، نورتني.
0: شكرا.
1: إذن كان هذا السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية. يقولون مستمعينا إن الحياة طريق واحد، وأن النجاح له باب واحد، وأن الإنسان يستطيع أن يحمل في قلبه أكثر من حلم، لكن نقطة التحول الحقيقية قد تحدث في اللحظة التي نقرر فيها أن نكسر كل هذه القواعد، وأن نصدق أننا قادرون أن نكون أكثر من اسم وأكثر من دور وأكثر من حكاية، أن نرفض أن نقسم أرواحنا ليرضي كل جزء منا شخصا مختلفا، أن نعيش التحول لا كحدث عابر بل كطريقة حياة. أنا خديجة الفحيصي، كانت معكم في نقطة تحول، على أمل أن نلتقي في حكاية جديدة، قرار جديد، وتحول جديد.

هذا الصيف على ميديان، صحتكم تهمنا. نصائح طبية مبسطة وموثوقة، معلومات تساعدكم على فهم أجسامكم بشكل أفضل، وملفات صحية تهم كل فرد من العائلة. صباحيات صيفية مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 صباحا على ميديان.

طاقة إيجابية. نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديان.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين أينما كنتم إلى هذا الموعد الجديد كارت بوستال، وكما يدل عليه الاسم لقاء سيحملنا إلى وجهة جديدة لنكتشف معا أماكن في المغرب صنعتها الطبيعة، خلدها التاريخ وبقيت راسخة في الذاكرة. كارت بوستال برنامج سنبعث من خلاله بطاقة من قلب المدن، من بين الأزقة والجبال والسواحل والحدائق، لنحكي حكاية المكان ونستمع إلى نبضه ونقرأ ما تركه الزمن على ملامحه.
1: ميدي أن كارت بوستال أسماء.
0: اليوم نرسل إليكم بطاقة من قلب الغابة

0: الدبلوماسية بطنجة، حيث تتقاطع ذاكرة الأرض مع ذاكرة الإنسان، مع الأستاذ أحمد الطلحي خبير في البيئة والتنمية والعمارة الإسلامية. أهلا وسهلا بك أستاذ الطلحي.
1: أولا أشكركم على الاستضافة، ثانيا أشكركم على اختيار الاسم الجميل للبرنامج الذي يذكرنا بالزمن الجميل، زمن الرسائل وبطاقة البلدية.
0: على مشارف مدينة البوغاز تمتد الغابة الدبلوماسية أو غابة ميريكان كواحة خضراء تتنفس على إيقاع البحرين المتوسط والأطلسي، شاهدة على مرحلة استثنائية من تاريخ طنجة حين كانت المدينة ملتقى السفراء وممثلي الدول الكبرى، حتى ارتبط اسم هذه الغابة بذلك الحضور الدبلوماسي الذي طبع هوية المدينة لعقود.
1: وطنجة كما هو معروف هي مدينة غابوية بامتياز، لا تكاد تجدينها في مغربنا الحبيب. مدينة في حجم طنجة لها، هي يعني محاطة بالغابات من الشرق والجنوب والغرب. الغابة الدبلوماسية أو ما يسمى بغابة ميريكان شعبيا توجد في الجنوب غرب مدينة طنجة، بالضبط في تراب جامعة كزناية بين الطريق الوطني رقم 1 والشاطئ على الساحل الأطلسي، يحمله كذلك اسم شاطئ الغابة الدبلوماسية. المساحة الإجمالية للغابة الآن حالياً 1654 هكتار، لأنه المساحة تقلصت، كانت في السابق أكبر من هذه المساحة وللأسف تقلصت بسبب المشاريع ديال السياحية والسكنية وتعبيد الطرق وبسبب الحرائق كذلك. الغابة الدبلوماسية ميزتها أنها توجد ضمن نطاق محمية تهدارت معروفة، وهي من أهم المحميات الطبيعية في المغرب، وتصنف ضمن محميات رامسار للمناطق الرطبة منذ سنة 2005. كانت تواجد فيها مجموعة من الأشجار، خصوصاً أشجار أوكاليبتوس وأشجار طبيعية كالبلطف الليلي والزيتون البري وإلى غيرها. وهي تعد من يعني قبلة من أهم القبلات للأسر الطنجية طول السنة من أجل النزهة، ولكن بالأخص في فصل الربيع وفي فصل الصيف، خصوصاً بعد التهية الأخيرة، بحيث تم تحويل حوالي 256 هكتار، يمكن تكلموا على واحد 15% من المساحة الإجمالية ديال الغابة، تم تحويلها إلى منتزع حضري تم تجهيزه بكراسي ومدار للجري على مسافة 9 كيلومترات، إضافة لوحدات صحية وفضاءات لعب الأطفال إلى غير ذلك من الأمور المهمة. بجانب الغابة كما قلت هناك الشاطئ الغابة الدبلوماسية الذي أصبح الآن شاطئ محروس ومجهز، وكذلك أصبح قبلة للمصطافين في المدينة. كما قلت الغابة معروفة شعبيا لأنها غابة ميريكان، ولحد الآن وحسب الأبحاث التي أجريتها أنا وعدد من الباحثين لم نعثر على مصدر علمي يفسر سبب التسمية، فقط هناك روايات شفوية تدعي مثلا بوجود مركز المخابرات الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية، وهناك رواية أخرى تقول بسبب القرب للغابة من موقع صوت أمريكا الذي كان يوجد في منطقة تهدرت. ولكن الاسم التاريخي والرسمي كان دائما ولا يزال هو الغابة الدبلوماسية. لماذا سميت الغابة الدبلوماسية؟ أولا الغابة الدبلوماسية في القرن 19 كانت فضاء لممارسة رياضة بيكستيكينج. شنو هي رياضة بيكستيكينج؟ هي رياضة يقوم بها المتبارين بصيادة الخنازير البرية بالرماح على ظهور الخيل، وهذا الرياضة كانت منتشرة أساسا في الهند، ثم انتقلت أول منطقة خارج الهند، ولكن أول منطقة

انتقلت إليها ومجلس فيها الرياضة هي مدينة طنجة، وذلك في عام 1862. كانت أول مباراة في بيكس بيكينغ في عام

0: سنة 1866 باسم الغابة الدبلوماسية. وهذه الغابة كانت أولى الغابة يعني ممارسة الرياضة في الغابة الدبلوماسية من قبل السلك الدبلوماسي الأجنبي في طنجة أدى إلى تشكيل لجنة رياضية مكونة من رؤساء البعثات الأجنبية في عام 1872، يعني بعد 10 سنوات من أول مباراة في هذه الغابة. وهذه اللجنة كانت هي النواة الأولى لأول نادي رياضي في المغرب، والذي كان يسمى بنادي خيمة طنجة، حيث تأسس بصفة رسمية سنة 1892، فهو أول نادي رياضي في المغرب، يعني في 1892 في نهاية القرن 19. وكان هذا النادي تحت رئاسة الوزير البريطاني شارل إيوان سميت، آنذاك المفوضيات القنصلية كانت على رأسها شخصيات برتبة وزير. فهذا ما يمكن أن يقال عن الغابة الدبلوماسية. للأسف الآن الغابة الدبلوماسية تعرف بعض التدهور، ولكن المأمول إن شاء الله أنه بتهيئة جديدة لجزء من الغابة على شكل منتزع حضاري يمكن أن ينقذ الغابة. وكما هو مصرح به رسميا، فهذه التهيئة هي تهيئة أولى، يعني هي شطر أول، وستتبعها أشطر أخرى إن شاء الله في المستقبل. وبذلك يمكن أن نحمي غابة التي هي تراث وطني طبيعي ومحلي، وفي نفس الوقت تختزل يعني ذاكرة تاريخية مهمة تتعلق بأولا ممارسة الألعاب الرياضية من قبل البعثات الأجنبية الدبلوماسية، وكذلك كانت مسرحا لتأسيس أول نادي رياضي في المغرب.
1: إذن بحكم هذه القيمة التاريخية أستاذ الطلحي، هل تعتقد أن المغاربة الذين يزورون اليوم هذه الغابة هل يعرفون هذه القيمة التاريخية، أم أن صورتها تختزل فقط منتزه طبيعي يعني للنزهة والاستجمام؟
0: هذا للأسف الشديد ما ينقص الآن التهيئة التي تمت مؤخرا لجزء من الغابة، ينقصه لوحات تعريفية بتاريخ الغابة. هناك لوحات تعريفية مهمة جدا ومفيدة تتعلق أساسا يعني الوحيش، تعرف بالوحيش الموجود في الغابة، خصوصا الخنزير البري، وتعرف بالنبات الموجود في الغابة، بالأشجار والنباتات مختلفة. ولكن ما يعيب هو الجانب التاريخي. فالاسم يعني كان مفروض أن يعني داخل من خلال التشوير أن تكون هناك لوحة تعرف بهذا التراث الطبيعي الثقافي في نفس الوقت. نفس طنجة، يعني التراث الطبيعي الطنجي الموجود في طنجة هو خليط ما بين التراث الطبيعي والثقافي، كما هو الحال بالنسبة للكاريش إلى خارج.
1: ما هي أكثر حقيقة تاريخية حول هذه الغابة الدبلوماسية عدا المعطيات طبعا المهمة التي ذكرت أستاذ الطلحي؟ أكثر حقيقة تاريخية ممكن أن تثير دهشة الباحث وحتى المتابع على حد سواء عن هذه الغابة الدبلوماسية اليوم؟
0: الأهم شيء يعني يمكن أن أعتبره هو ميزة أساسية لهذه الغابة، وهو فضلها في إنشاء وتأسيس أول نادي رياضي في المغرب. الممارسة الرياضة شعبيا كانت في الماضي عند المغاربة لم تكن من خلال تنافس ما بين الأندية، بل لم تكن هناك أندية أصلا، كانت ممارسات تسمى فردية أو جماعية بهكذا بشكل تلقائي بدون أن يكون هناك تنظيم للمباريات، يعني عمل جماعي.

0: جماعي أو تنظيم جماعي. فال يعني مفهوم الأندية الرياضية دخل المغرب أول ما دخل المغرب من خلال التجربات يعني السلك الدبلوماسي الأجنبي كان الذي كان مقيما في المغرب خلال مرحلات التي كانت فيها طنجة عاصمة دبلوماسية للمملكة. أهم ميزة تاريخية التي ينبغي تأكيد عليها لكي يعرف المواطن بأن تاريخ الأندية الرياضية هو تاريخ عريق في المغرب يرجع إلى نهاية القرن 19، والنواة الأولى للأندية الرياضية كانت طنجة وبالأخص الغابة الدبلوماسية.
1: بالتالي هل يمكن القول أنه يمكن قراءة تاريخ طنجة وحتى صورتها من خلال هذا الفضاء الطبيعي؟ هل يكفي هذا الفضاء للتعريف بالصورة صورة مدينة البوغاز اليوم؟
0: لا طبعا تحليك في لابد من إضافة مجموعة من المعطيات الأخرى وهي كثيرة جدا، لأنه ما قلناه على التاريخ الرياضي مثلا طنجة كانت سبقة في أغلب الرياضات الأخرى، مثل مثلا أول ملعب للغولف كان في طنجة، و كذلك منذ أكثر من قرن يعني رياضات أخرى مثل التنس، رياضة كرة المضرب كذلك عرفتها المدينة منذ الفترة ديال يعني ممكن نقولوا بداية المرحلة الدولية، إلى غيرها من الرياضات الأخرى، رياضة البولو كذلك التي كانت في هضبة مرشان تلعب في هضبة مرشان. فأني إذا أضفنا هذا المعطى على معطيات أخرى فيمكن أن تكون لنا فكرة عامة عن التاريخ الرياضي للمغرب ككل وأهمية مدينة طنجة في الجانب سبق تأسيس يعني الأندية والممارسات للرياضة بشكل الحديث.
1: طيب من خلال موقعكم أستاذ أحمد الطلحي وأنت يعني تتابع هذه المآثر وهذه الأماكن التي لديها قيمة تاريخية، ما الذي برأيك يميز مدينة طنجة كمدينة سياحية؟ ما الذي يجلب السائح خاصة المغربي اليوم لهذه المدينة يعني أكثر شيء برأيك؟ هل هي هذه المآثر فعلا أم الطقس أم الطبيعة أم أشياء أخرى؟
0: هو ما هو معروف عن مدينة طنجة هو أنها مدينة شاطئية فيها جمال الشواطئ المغربية، بحيث مثلا فيها أكثر من 10 شواطئ منها 3 شواطئ تحمل اللواء الأزرق، فهي معروفة بشمال شواطئها وبطقسها ومناخها المعتدل. فطيلة السنة الناس يعني خصوصا السواح المغاربة يزورون المدينة من أجل بسبب يعني مناخها المعتدل وبسبب كذلك مناظرها الطبيعية الخلابة. فما كما قلت هي مدينة غابوية بامتياز، عندها مناظر مشاهد بانورامية، هناك إطلالة على مضيق البوغاز، من طنجة يمكن مشاهدة جنوب الإسباني وكذلك مضيق جبل الطارق. فهذه الأهمية الطبيعية سواء البيزاجيست يعني البانورامية المنظرية وكذلك الطبيعية بجانب التراث الطبيعي لشواطئ وغابات أساسا هي الجاذبة أكثر، وهي نقطة القوة التي يعتبرها البعض مهمة بالنسبة لمنتوج السياح لطنجة. ولكن الجانب الثقافي مهم جدا، باعتبار أن مدينة طنجة هي كانت أقدم مدينة في المغرب عندها حوالي 3000 سنة، مدينة الوحيدة التي يمكن أن نشاهد فيها ونزور يعني شواهد ومعالم أثرية ترجع لمختلف المراحل التاريخية، مدينة الوحيدة في المغرب التي فيها شواهد يعني فيها مرت فيها يعني حضارات وتعرف عرفت مراحل تاريخية أكثر من أي منطقة في المغرب. يعني مثلا الآن المدن أكثر يعني جاذبية سياحية هي مدن إسلامية مثلا فاس، مراكش.

0: أكادير، بينما طنجة هي مدينة فينيقية رومانية وندالية إسلامية، عاصمة حتى جميع المراحل التاريخية الإسلامية، كانت هي العاصمة الإقليم في الفتح الإسلامي، ثم أصبحت تابعة للحكم الأموي في الأندلس، ثم في المرحلة الإدريسية وجميع المراحل التي تلت فيما بعد إلى أن أصبحت العاصمة الدبلوماسية للمملكة في سنة 1777 إلى غاية سقوط البلاد تحت الاحتلال. وكان الاحتلال دولي فريد من نوعه على المستوى العالمي. فكل هذه المراحل خلفت لنا معالم أثرية مهمة، هي ليست كبيرة من حيث الحجم وحيث العدد، ولكن أهمية أنها متميزة فريدة لا تجدها في مناطق أخرى. مثلا مقر النيابة السعيدة، يعني مقر وزارة الخارجية، أنا ذاك لما كانت مدينة طنجة عاصمة الدبلوماسية، لحد الآن موجود نجد بنايات التاريخية التي كانت تستوطنها أو تقيم فيها البعثات الأجنبية، المفوضيات والقنصليات، المدارس الأجنبية، أول مدرسة الأمريكية عرفت المدينة، أول كلية الطب في المغرب كانت في مدينة طنجة، وهكذا أول مستشفى إلى آخره. فهذا التميز والفرادة هو الذي يجعل أن مدينة طنجة غنية في جانب الثقافي. الرؤية السياحية، الرؤية الوطنية السياحية، خصوصا رؤية 2020، كانت قد اعتبرت مدينة طنجة عندها ثلاث مؤهلات سياحية، مؤهل ديال السياحة الشاطئية، ثم مؤهل ديال السياحة الثقافية، ثم مؤهل ديال سياحة الرحلات البحرية الطويلة لكروازيغ. والآن يعني هناك نمو لا بأس به، هناك حركة مهمة جدا في تأسيس المتاحف. بعدما كانت المدينة تتوفر على متحف واحد، الآن عندها حوالي 10 متاحف، إلى غير ذلك من البنيات السياحية الثقافية التي تؤكد جانب السياحة الثقافية للمدينة.
1: طيب ختاما أستاذ طلحي، إذا طلبت منك يعني بطاقة أو كارت بوستال لمدينة طنجة، ما هي أكثر الصور التي يجب أن تحظى بالاهتمام في هذه البطاقة؟
0: هي كما قلت يعني الزائر ينبغي عليه أن يزور كل ما هو تراث طبيعي وكل ما هو تراث ثقافي. التراث الطبيعي اساسا التراث الاخضر، الغابات، منها الغابات الدبلوماسية وغابات الكاريخ، كذلك التراث الازرق المتمثل في الشواطئ وفي بحيرات والأودية والمصبات الأودية ومناطق الرطبة، والتراث الجيولوجي الذي يسميه التراث البني مثل المغارات، اساسا مغارات لأشقار، مغارة هرقل التي هي رمز المدينة أصلا. ثم في نسبتي للتراث والمناظر الطبيعية البانورامية كذلك هي من التراث الطبيعي، كذلك بالنسبة للتراث الثقافي يزور يحرص يعني الزائر طنجة أن يزور شواهد عن كل مرحلة تاريخية، مرحلة فينيقية هناك قبور فينيقيين، مرحلة رومانية هناك موقع كوتا، مرحلة الإسلامية هناك مجموعة من المعالم الأثرية، الجامع الكبير، المدرسة المارينية سابقاً، الأسواق والفنادق القديمة، المدينة العتيقة كلية هي مدينة إسلامية، والفترة الدبلوماسية كذلك. لحد الآن هناك مجموعة من البنايات التي ترجع لهذه الفترة كبنايات تابعة للقنصليات مثل المندوبية التي كانت مقر المفوضية الألمانية، بعض المقابر القديمة المسيحية مثل المقبرة الألمانية والمقبرة المسيحية والمقبرة الإنجليزية، كذلك بعض الدور العبادة مثل الكنائس والبيع التي ترجع لهذه الفترة. ف

0: يعني مسائل كثيرة ترجع للفترة الدبلوماسية ثم الفترة الدولية. النواة الأولى يكفينا أن نعلم بأن أول بناية عصرية في معماريا هي كانت في طنجة، هي بناية هيرشهاوسن الموجودة في قرب الميناء، ويعني بنايات أخرى. يكفي أن نعلم أنه لهذه الأسباب أن طنجة تتربع في الرتبة الأولى من حيث عدد المعالم والمواقع التاريخية والأثرية المصنفة كتراث وطني، يعني حوالي 128 بناية وموقع، وهذا بسبب هذه الفرادة وهذا التميز.
1: شكرا جزيلا للأستاذ أحمد الطلحي، خبير في البيئة والتنمية والعمارة الإسلامية، على هذه الجولة. وبهذه الإيقاعات نصل إلى ختام حلقة اليوم من كارت بوستال. شكرا لكم على حسن المتابعة، نأمل أن نكون قد رافقناكم في رحلة ممتعة، ونلتقي في الحلقة المقبلة مع وجهة جديدة وبطاقة جديدة. إلى اللقاء.

0: هادية تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: سلام الله عليكم أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم، أكمل موجود وأكرم مولود، إنسان عين الوجود، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم الدين. تخيرك الله من آدم فلا زلت منحدرا ترتقي، بجبهته كنت نورا تضيء كما ضاء تاج على مفرقي. لذلك إبليس لما أبى سجودا له بعد طرد شقي، لقد رمقت بك عين العمى وفي غير نورك لم ترمقي، فكنت لمرآتها زئبقا وصفو المرايا من الزئبق، فلولاك ما انفك هذا الوجود من العدم المحض في قطبقي، ولا شم رائحة للوجود وجود بعرنين مستنشقي، ولولاك طفل مواليده بحجر العناصر لم يعبقي، ولولاك رتق السماوات والأرض لك الله لم يفتقي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

0: مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النور الذي يزيل كل ظلمة، فإذا عبد الله على الشهادة رآه بجميع قواه، فما قام بعبادة الحق تعالى غيره، ولا ينبغي أن يقوم بها سواه، فما ثم من حصل له هذا المقام إلا المؤمن من الإنسان، فإنه ما كان مؤمنا إلا بربه، لأنه سبحانه وتعالى المؤمن. فكل من في الوجود من المخلوقات يعبد الله على الغيب إلى الإنسان الكامل المؤمن، فإنه يعبده على المشاهدة صلى الله عليه وآله وسلم.
1: الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيد

0: وفضل على جميع الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العليا.
1: صلى الله عليه وسلم.
2: النبي صلى الله عليه.
0: فكان للأولين مبدأ وللآخرين ختام. وشرف أمته صلى الله عليه وسلم على الأمم السابقة القبلية.

فما أعذب هذا الكلام. نحمد أن جعلنا من هذه الأمة المخصوصة بهذه المزية.

أحمد حامد محمد المحمود خير الورى النبي الصدوق ساد كل الورى بكل كمال حر لله عبد رقيق ليس لله عز وجل تعالى غيره للأنام طرا طريق لم يوفق موفق قط إلا جاءه من طريقه التوفيق فعليه لربه وحده الحق وكل له عليهم حقوق خلق العالمون من نوره فهو ببر الأبناء منهم خليق والد الكل في الحقيقة لكن بعض أبنائه لديهم عقوق خلق الله خلقه ففريق لجنان وللسعير فريق.

مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة الحقائق، لأن كل حقيقة إلهية أو كونية إنما تحققت به، وهو النور. فقد ورد: أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. والنور نوران: نور الحق وهو الغيث المطلق القديم، ونور العالم المحدث وهو نور سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي خلقه الله من نوره وخلق كل شيء منه، فهو كل شيء من حيث الماهية، وكل شيء غيره من حيث الصورة. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صلوا على شمس النبوءة والضحى، صلوا على البدر المنير الساطع، صلوا عليه وأكثروا من ذكره.

0: ميديا صباح الأخبار محمد بن عبو
1: من استوديوهاتنا بإذاعة البحر الأبيض المتوسطة الدولية من مدينة طنجة المغربية، نحييكم ونتمنى لكم صباحا سعيدا. باقتنا الإخبارية مستمعينا الكرام في صباح الأخبار ليومه الاثنين، سنهتم خلالها بمستجدات الأحداث على الساحة الدولية وتحديدا في الشرق الأوسط. سنأخذكم في هذه الرحلة الأثيرية عبر مجموعة من المجلات والتوقيعات. وطبعا مستمعينا الكرام كما عودناكم فقرات صباح الأخبار تتخللها مجموعة من المختارات الغذائية التي نتمنى أن تنال إعجابكم. أيضا مستمعينا لا تنسوا أننا سنلتقي كل نصف ساعة في موعد إخباري جديد. على بركة الله نستهل صباح الأخبار بطقس الفلاح مع مولاي هشام العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله
3: الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالبي الصفة مع الشمس في النواحي الساحلية اللي في شمال طرفايا، بحال حتى في المناطق اللي في شرق الخط الناظور سمارة. أما في النواحي الأخرى الحال صافي ومشمش، والريح غادي صوت شرقي في الريف والمنطقة الشرقية بحال حتى في درعا تافيلات وواد الذهب، وغادي صوت غربي في المناطق الأخرى كلها، القوة ديالو معتادلة عامة. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 50% في غالب النواحي، ما عدا في بعض السواحل الغربية فاش غادي توصل ما بين 50 و70%. الحرارة وسط النهار في نفس المستوى بحال ديال البارح، ما بين 24 و33 درجة في عبدة، ما بين 26 و34 درجة في ناحية السوس، ما بين 26 و41 درجة في واد الذهب، ما بين 28 و32 درجة في اللوكوست، ما بين 29 و31 درجة في دكالة، 30 و31 درجة في الريف، ما بين 30 و33 درجة في الشوية، ما بين 30 و35 درجة في الأطلس المتوسط وناحية الحوز، 32 و33 درجة في ناحية سايس، ما بين 32 و38 درجة في الساقية الحمراء، 34 درجة في ناحية الغرب، ما بين 35 و38 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 35 و39 درجة في ناحية تادلة، ما بين 37 و42 درجة في ناحية تافيلات، وما بين 38 و40 درجة في ناحية الدرعا. وفي هذا الطقس والمرحلة لاش واصلين شجر الحواميد البكرية بحال بالخصوص الكليمونتين والنافيل وبعض الأصناف ديال المندارين، خاص البال والمراقبة والتتبع ديال الدبانات السيراتيت ما يتهاونوش ولا يحبسوا، لأن هذا الجو مساعدها تكاثر بلا قياس وتدير أضرار كبيرة في الغلة. وأحسن وسيلة ديال هاد المراقبة والتتبع هي هادوك الكيسان ولا القرعات المعلقين في الشجر واللي فيهم مادة حلوة تجبدها للكاس وسم تيقتلها، وهاد الشي كتير ما تندويو عليه وتنفسروه، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام 5 صباحا بميديام وجز لأهم الأخبار. أهلا بكم. أبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس سعادته البالغة بتوقيع اتفاقية دفاعية بين السعودية وتركيا وباكستان، واصفا ذلك بأنه خطوة أولى كبيرة وجريئة وهامة. وكتب ترامب عبر منصته تروث سوشيال إنه يسعدني جدا أن أرى السعودية وتركيا وباكستان قد وقعت مؤخرا وأخيرا اتفاقية مكة للدفاع المشترك، مضيفا هذا يظهر كيف يتحد الشرق الأوسط وكيف ستتمكن الدول أخيرا من الدفاع عن نفسها بشكل أكثر فعالية. وكانت السعودية وباكستان وتركيا حلفاء واشنطن الثلاثة، أبرمت اتفاقية دفاعية في 7 غشت الجاري في ظل هجمات استهدفت المملكة العربية السعودية والحرب الدائرة في الشرق الأوسط. دائما نبقى مع أخبار الشرق الأوسط، حيث ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والموفد الرئاسي الأمريكي جاريد كوشنر أمس تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الموقع نهاية العام الماضي حسب ما أعلنت الرئاسة المصرية، وذلك عقب لقاء جمع مسؤولين مصريين مع وفد من حماس. أفاد بيان الرئاسة المصرية بأن اللقاء الذي عقد في العلمين بشمال مصر تناول ضرورة قيام كافة الأطراف بتنفيذ التزامها أو التزاماتها بموجب اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة والتي تم التوصل إليه خلال قمة شرم الشيخ للسلام في أكتوبر 2025. في موضوع ذي صلة، تعهدت إسرائيل أمس ضرب حزب الله مجددا إذا تعرضت لتهديد، معلنة عن هوية مسؤول عسكري ثان في الحزب المدعوم من إيران. قالت إنه قتل في غارات شنت أمس على جنوب لبنان. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن هذا القتل في غارات السبت وحسن على لافتا إلى أنه قيادي بارز في وحدة بدر تابعة لحزب الله، وكان متورطا في إطلاق طائرات مسيرة باتجاه القوات الإسرائيلية. وكانت إسرائيل قد أعلنت أمس أن الغارات أسفرت عن مقتل علي سمير الحاج حسن، مشيرة إلى أنه كان قائدا في قطاع في قوة الرضوان التابعة للحزب. الوجه الآن روسيا وأوكرانيا، حيث قتل 12 شخصا بعدما نفذت كل من البلدين أو نفذا كل من البلدين ضربات ليلية متبادلة للصواريخ والطائرات المسيرة، وفق ما أعلنت سلطات البلدين اليوم، في وقت يكثف الطرفان هجماتهما البعيدة المدى على البنية التحتية المدنية. ومع وصول المعارك على الجبهات إلى حالة من الجمود وتعثر المفاوضات، صعدت موسكو وكييف ضرباتهما خلف خطوط المواجهة، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين إلى أعلى مستوياتها منذ الأشهر الأولى للحرب في العام 2022. نختم الموجز بأخبار الرياضة، إذ يخوض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة مباراتين وديتين ضد نظيره السعودي، وذلك يومي الأحد والثلاثاء المقبلين بالقاعة المغطاة للانبعاث بمدينة أكادير. أوضحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ نشرته أمس على موقعها الرسمي أن المباراة الودية الأولى ستجرى يوم الأحد 23 من غشت انطلاقا من الساعة 7 مساء، على أن تقام المباراة الثانية يوم الثلاثاء 25 من غشت في نفس المكان والتوقيت. وتدخلها ثاني المباراتان ضمن استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستقام بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 من أكتوبر المقبل. نهاية الموجز تمام 5:05، ابقوا في الاستماع.
0: ميديا صباح الأخبار، محمد بن عبو.
1: صباح الأخبار مستمعينا الكرام مستمر على ميديا، وكالعادة فيه قصة. أصدر القضاء السوري قبل أيام أحكاما بالإعدام في حق الرئيس المخلوع بشار الأسد وعدد من أركان حكمه، بينهم المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب، في قرارات هي الأولى من نوعها منذ الإطاحة بالحكم السابق أواخر العام 2024، حيث فر بشار الأسد مع عائلته وعدد من المقربين منه إلى موسكو بعدما ظل لسنوات في قلب حرب دموية دمرت سوريا وقلبت حياة السوريين. ولد بشار الأسد في 11 من شتنبر سنة 1965 بدمشق في بيت يحوم حوله النفوذ منذ بدايات السبعينيات. كان الابن الهادئ للرئيس حافظ الأسد، قليل الظهور وكثير الانشغال بالدراسة، لا يشبه البقية في اندفاعهم نحو السياسة والجيش. تلقى تعليمه في مدارس العاصمة قبل أن يلتحق بكلية الطب بجامعة دمشق، ثم يسافر إلى لندن في بداية التسعينيات لمتابعة تخصصه في طب العيون مبتعدا عن ضوضاء السلطة. وفاة شقيقه الأكبر باسل سنة 1994 في حادث سيارة مفاجئة قلبت مصيره رأسا على عقب. عاد بشار على عجل إلى دمشق، تغيرت حياته وتغيرت نظرة النظام له، بدأ يصنع كواريث محتمل، وتدرج في المناصب الأمنية والعسكرية إلى أن توفي والده حافظ الأسد سنة 2000، فانتقل الحكم إليه بسرعة في انتقال سلس ظاهريا، أمر لطالما نفاه.
4: بالنسبة لي أنا شخصيا لم يكن لرئيس حافظ الأسد أي دور في أن أكون رئيس، لأنه لم يؤمن لي أي منصب لا مدني ولا عسكري كي أكون من خلاله رئيس. أنا أتيت عبر الحزب بعد وفاته ولم أناقش معه هذه النقطة حتى في الأسابيع الأخيرة من حياته، وهو كان مريض في ذلك الوقت.
5: هي أول انتفاضة صريحة ضد النظام السوري، في واحد من
1: مع اندلاع احتجاجات 2011 دخلت سوريا فصلها الأكثر قسوة. تحولت المظاهرات إلى حرب واسعة وتعمقت الانقسامات وتدخلت قوى إقليمية ودولية فيما حاول الأسد الظهور بمظهر القائد المتماسك، لكن السنوات اللاحقة حملت الكثير من الإنهاك للنظام، انهيار اقتصادي، خروج مناطق كاملة عن السيطرة، ثم تقلص نفوذه السياسي على الأرض. في السنوات الأخيرة قبل سقوط النظام بدأت ملامح الاضطراب تطفو بوضوح. ظهوره الإعلامي أصبح متقطعاً شاحباً أحياناً وسط تزايد الحديث عن تراجع قبضته وتنامي نفوذ حلفائه على قرارات الدولة، ومع تصاعد الضغط العسكري والسياسي وانتقال المعارك إلى محيط دمشق بدأ قصر الحكم يعيش لحظاته الأكثر توتراً. في السيناريو الذي تناقلته وسائل الإعلام لاحقاً تسربت أخبار عن خروج بشار الأسد مع عدد محدود من المقربين في طائرة روسية متجهاً إلى موسكو تحت حماية مشددة في خطوة وصفت بأنها نهاية صامتة لنظام استمر عقوداً.
6: والله ارتحنا من النظام الفاشل كان.
7: هلا كنا عم نستنى هاي اللحظة من سنين بعد الرعب والخوف اللي عشناه من النظام المجرم.
8: خلصنا من الطغيان وخلصنا من آل الأسد يلي عاثوا في الأرض الفساد.
1: هكذا انتهت رحلة بدأت في بيت دمشقي هادئ ومرت عبر كلية الطب والمستشفيات، ثم وجدت نفسها وسط دهاليز السلطة والحرب قبل أن تنتهي في غربة سياسية بعيدا عن البلد الذي حكمه لسنوات طويلة. صباح الأخبار مستمعينا، متواصل على ميديا، وجهتنا أديسا بابا وميديا روبرتاج.

0: على مواجهة الأزمات. وتأتي هذه التوجهات ضمن جلسة عامة خصصت لبحث سبل تطوير إنتاج الحبوب في المناطق شبه الجافة على هامش المؤتمر والمعرض الإفريقي 11 لحاضنات الأعمال الزراعية. المزيد في ميديا ريبورتاج مع مراسلنا من أديس أبابا أبو بكر السماني.
1: تعزيز الاستثمارات المبتكرة في سلاسل قيمة الحبوب بما يحقق الأمن الغذائي في إفريقيا رؤية واحدة دعا إليها الاتحاد الإفريقي خلال جلسته العامة لبحث وتنمية الحبوب في المناطق شبه الجافة، وذلك على هامش المؤتمر والمعرض الإفريقي 11 لحاضنات الأعمال الزراعية.
2: الاتحاد الإفريقي بدأ يتحرك بصورة فعالة في تحسين الأمن الغذائي بصورة كبيرة، وأيضا ببرنامج طموح للنهضة الزراعية في قارة إفريقيا.
1: خبير العلاقات الدولية دكتور عبد الرحمن أحمد:
2: وكما هو معلوم أن قارة إفريقيا لديها إمكانيات هائلة لكنها لم تستفد من هذه الإمكانيات. هناك أيضا تحديات في التكامل الإقليمي، أيضا التمويل تأخر، أيضا مدخلات الزراعية بسبب نقص التمويل. لكن الاتحاد الإفريقي طبعا يقع على عاتقه المسؤولية، خاصة في مجال الزراعة يجب أن يتم تكوين خبراء في هذا المجال ويكون اهتمام عالي جدا.
1: تحرك الاتحاد الإفريقي نحو زيادة الإنتاج الزراعي في القارة يأتي في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي، وهو ما يتطلب آليات فاعلة تبدأ من الزراعة مرورا بالتخزين والتصنيع وصولا إلى الأسواق، بما يسهم في بناء منظومات قادرة على توفير فرص للمزارعين والشركات الناشئة وتحسين جودة المنتجات الإفريقية وتعزيز قدرتها التنافسية.
3: الاهتمام في القارة الإفريقية بالإنتاج الزراعي وتهيئة المناخ للقدرة التخزينية لصوامع الحبوب أو غيرها من وسائل التخزين الأخرى، ثم الاهتمام بالتصنيع وفتح الأسواق لإحداث تكامل ما بين الدول الإفريقية، وأن لا تلجأ القارة الإفريقية لتصدير منتجاتها بشكلها الأول خام، أنا أفتكر دي مسألة مهمة.
1: المحلل الاقتصادي السوداني دكتور محمد الناير:
3: إذا تم إدخال المكنة الزراعية بالكامل ممكن يحدث تحول كبير جدا في تقليل الفاقد الزراعي وتحسين كفاءة الإنتاج بصورة كبيرة، وإعمالا بالبحث العلمي. كل أشياء لابد أن يتبناها الاتحاد الإفريقي بأن يوفر التمويل المناسبة لامتلاك المكنة الزراعية وإيجاد حلول مبتكرة.
1: تطوير سلاسل قيمة الحبوب وتعزيز قدرة المزارعين على الاستفادة من الأسواق المحلية والقارية أهداف تندرج ضمن جهود الاتحاد الإفريقي للارتقاء بالقطاع الزراعي من نشاط تقليدي إلى قطاع أكثر تكاملا وقدرة على جذب رؤوس الأموال وخلق طفرات نوعية تدفع نحو التنمية وبناء هياكل استثمارية تدعم أهداف التحول الزراعي والغذائي في القارة الإفريقية.
4: تطوير سلاسل قيمة الحبوب يمكن أن يشكل نقطة تحول حقيقية في القطاع الزراعي الإفريقي، لأنه من خلاله يمكن ينقل الزراعة من مجرد إنتاج تقليدي إلى منظومة اقتصادية متكاملة.
1: الصحفي والمهتم بشأن الإفريقي حسن أحمد:
4: وهنا تكمن أهمية جذب رؤوس الأموال، فالمستثمر هو لا يبحث فقط عن وفرة الإنتاج وإنما عن منظومة متكاملة تقلل الفاقد وتضمن جودة المنتج، وعندما يحصل المزارع على التمويل والتكنولوجيا والتدريب تصبح الحبوب الإفريقية ذات قيمة للسلع المضافة والقدرة التنافسية.
1: تجاوز عقبات الأمن الغذائي مرحلة يمكن بلوغها من خلال العمل الإقليمي المشترك وفقا للمنظمة الإفريقية، التي ترى أن الموارد المتاحة يمكن أن تشكل رافعة قوية لتحقيق نمو مستدام إذا تضافرت الجهود وتوسعت الحلول المبتكرة في القطاع الزراعي. أبو بكر السماني، أديس أبابا، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية.
5: ميديا صباح الأخبار، محمد بن عبو.
0: الخامسة والربع باستوديواتنا بميديا، إليكم أهم الأنباء. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدي سعادته بتوقيع اتفاقية دفاعية بين السعودية وتركيا وباكستان، واصفا ذلك بأنه خطوة أولى وكبيرة وجريئة ستمكن الدول أخيرا من الدفاع عن نفسها بشكل أكثر فعالية. كوشنر ووفد عن حماس يناقشان خطط

الرئيسي الأمريكي لغزة في القاهرة، وثمان دول مسلمة تندد في بيان مشترك بالرفض الإسرائيلي لاستكمال هذه الخطة. إسرائيل تعلن مقتل مسؤول عسكري ثاني في حزب الله وتتوعد بضربه مجددا، تصعيد يطرح أكثر من سؤال حول مصير المفاوضات مع الدولة اللبنانية. كأس أمم إفريقيا للسيدات، منتخب الكاميرون يتوج بطل لكأس الأمم الإفريقية للسيدات 2026 بتخطي منتخب ملوي في المباراة النهائية على ملعب الأمير مولاي الحسن في العاصمة المغربية الرباط. صباح الأخبار مستمعينا الكرام، لا زال في طيته الكثير ونواصله بنقاش الحصاد رفقة الزميل أمين عزيماني وضيوفه.

0: وللنقاش نستضيف اليوم معنا في الاستوديو الزميل يوسف شاطر. يوسف مرحبا بك.
1: مرحبا أمين، مرحبا لكل المستمعين.
0: ومعنا على الخط أيضا هشام مرمرام المحلل الرياضي. أهلا ومرحبا سي هشام.
2: أهلا ومرحبا سي أمين وسي يوسف، وفرصة سعيدة.
0: مرحبا بك. أبدأ معك هذا النقاش سي هشام، يعني إقصاء لبؤات الأطلس جاء في دور نصف النهائي ضد الكاميرون، وحتى في مباراة الترتيب خسرنا المباراة، ما خلف خيبة أمل كبيرة لدى الجمهور المغربي. كيف تقيمون أداء الفريق النسوي خلال هذه المسابقة قياسا على هذه النتائج؟
2: بالنظر يعني النسختين الماضيتين فبطبيعة الحال فالإنجاز هو أقل يعني درجة من مشاركتين السابقتين ومن تنظيمين السابقين، ولكن أنا في نظري أنه أي مشروع ربما كيفما كان ربما مثل هذه الهزائم، لذا يجب ربما أن توقف هذا المشروع أو ربما تحبط النيات لاستمرار في العمل. صحيح أنه المنتخب الوطني ربما الأشياء الأصعب ربما نجح فيها، ولكن الأشياء الأسهل إن صح القول ربما أخفق فيها، لأنه بتلك التفاصيل التي تميز رياضي عن رياضي أو رياضية عن رياضية لاعبة عن أخرى كذلك منتخب عن آخر هي التي فشل فيها المنتخب الوطني. لأنه عندما ننظر مثلا إلى عدد ركلات الجزاء أو الترجيح التي ضيعتها اللاعبات المغربيات، فأعتقد بأنه الرقم مخيف جدا ويطرح العديد من التساؤلات عن ارتباط بالحالة الذهنية بالتركيز بالتدريب وما إلى ذلك. أنا أعتقد بأنه إلى شفنا الأمور من منظور إيجابي فالمشروع لابد أن يستمر. كاين هناك ربما نقائص التي يعني ظهرت، ومنها ما تحدثت عنه ربما في اللحظات الحاسمة، فاللاعبات لا يجدن تلك الصلابة الذهنية لحسم مباراة من خلال ركلة ترجيح أو من خلال ركلة جزاء. كاين كذلك واحد النقطة اللي هي مهمة جدا، هو أننا يعني كان هناك استمرار في الاعتماد على جيل ربما تقدم في السن، وهذا ربما خلانا يمكن ما نقولش بأنه ما كاينش خلف بالمطلق، ولكن ربما كاين إبطاء هي أنه يكون خلف، واش غياب لاعبات جاهزات أو فقط ربما كان بقى واحد الحنين لهذوك اللاعبات ربما اللي يعني دافعوا لألوان المنتخب مدة طويلة جدا.
0: طيب.
2: وأعتقد بأنهم اللي كنشوفوا مثلا غزان الشباك أغلب مباريات احتياطية، لاعبة فاطمة زهراء تاغناوت كذلك احتياطية، فهذا يعني بأنه كاين تراجع في المستوى ديال اللاعبات اللي شكلوا ربما العمود الفقري لهذا المنتخب، وهذا يعني بأنه ربما احنا نحن في مرحلة انتقالية، ولكن واش ربما دبرنا بشكل جيد هذه المرحلة أو لا.
0: طيب يوسف، يعني أعود معك أنت لمسألة تنظيم الكان، وهو الثالث تواليا الذي ينظمه المغرب بالنسبة للعنصر النسوي. هل بلغنا اليوم باعتقادك مرحلة نضج التنظيمي على كافة المستويات، طبعا ربما استعدادا حتى لكأس العالم أو لتنظيم مسابقة بكبر كأس العالم 2030؟
1: طبعا بكل تأكيد أمين، أن تنظيم كأس أمم أفريقيا للسيدات أمر لا يرقى للمستوى المغرب على الصعيد التنظيمي، لأنها بطولة نوعا ما أقل حتى من كأس أمم أفريقيا للأمم التي نظمها المغرب في الفترة الماضية، بالإضافة إلى مجموعة من الأحداث الكروية كأس العالم للأندية، مجموعة من الاختبارات الصعبة التي كانت ربما

0: أكثر صعوبة من كأس أفريقيا الأمم، لأن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عندما نظم النسخة الأولى تقريبا قبل طبعا قبل نسختين، النسخة الأولى في المغرب لأن هذه النسخة الثالثة، كان رأى ومتابع مدى الاستفادة العامة التي عادت على كرة القدم النسائية في المغرب وعلى أو في أفريقيا وعلى كأس أمم أفريقيا كحدث بارز، وهذا ما جعله ربما على أخذ هذا التوجه نحو إعطاء المغرب تنظيم كأس أمم أفريقيا للسيدات، لأن هناك الآن صورة أخرى عن هذه البطولة التي كانت لا تحظى باهتمام كبير خلال السنوات الماضية، فلذلك يمكن أن نعتبر أنها جزء لا يتجزأ من السيرورة العامة التي يعيشها المغرب على صعيد تنظيم الأحداث الكروية خصوصا في السنوات الأخيرة، وكانت كان ناجحة جدا. الشيء الجميل أنه تواصل الإقبال الجماهيري، تواصل متابعة المباريات من طرف الجماهير المغربية
1: بشكل متنامي حتى
0: طبعا، وهذا أمر أيضا إيجابي يجب أن يحسب، هو الأكثر أهمية ربما في الموضوع، لأن الاتحاد الأفريقي يبحث عن إعطاء الكأس الأفريقي للسيدات طبعا ذو شعبية، أن الجمهور يصبح يتابع ويقتني تذكرة، وبالتالي هذا أمر يساهم حتى على صعيد التسويق، لأن هذه النسخة على الصعيد الإعلامي أيضا بثت على مجموعة من القنوات العالمية، وهذا أمر يعطي الاتحاد الأفريقي نقلة نوعية على صعيد التسويق لبطولة أفريقيا للسيدات.
1: طيب سير مرام، يعني ربما كانت هناك أيضا انتقادات للمدرب لبؤات الأطلس خورخي فيلدا بعد الإقصاء، هل بنظرك يتحمل المدرب المسؤولية الأكبر هنا في كل ما حصل، أم أن منظومة الفريق ككل بحاجة لتحسين سواء تحت قيادته هو أو غيره؟
2: شوف، أنا بالنسبة لي المدرب عندما ربما يقبل أنه يتعاقد مع منتخب أو نادي كيفما كانت الظروف، فهو الذي يتحمل المسؤولية، لأنه هو يعرف ربما المشروع بتفاصيله، يعرف ما يتوفر عليه من لاعبات، يعرف ما هي الحدود التي يمكن ربما أن يتألق فيها أو العكس. خورخي فيلدا يعني جاء إلى المغرب بقبعة مدرب بطل العالم، وهذا شيء غير يعني متاح لجميع المدربين. خورخي فيلدا دخل لرفع التحدي، وربما من خلال تصريحاته دائما كان يرفع السقف عاليا ويبشر بأنه ستكون هناك نتائج إيجابية. فالمنتخب الوطني يعني لنضع الأمور يعني في إطارها الصحيح، المنتخب الوطني ربما تنظيمه المتتالي لهذه الدورة، فكان الهدف واضح جدا هو أنه الفوز بكأس أمم إفريقيا، وهذا ما لم يتأتى له في الدورتين السابقتين، ربما كان هناك أمل لربما يتحقق هذا الإنجاز. صحيح أنه المدرب كما ينسب إليه أي إنجاز يحققه فبطبيعة الحال فأي إخفاق له يد في تحمله، ولكن إذا تحدثنا على البنية العامة فنحن نعرف بأنه كرة القدم النسائية ربما لم يكن أحد ينتظر أنه تصل إلى هذا المستوى، لأنه في غياب قاعدة للممارسة، في غياب كذلك بطولة مهيكلة، في غياب أنه مجموعة من الأمور التي تنقص الممارسة على المستوى القاعدة ونقارنها بما وصلنا إليه، فأعتقد بأنه شيء إيجابي. صحيح أنه فيلدا ربما كان هناك أخطاء أو ربما هناك ملاحظات حول تعامله مع ما جرى، ولكن عندما جاء المغرب هو كان مقتنع بأنه سيحقق شيء، وحتى صورته كمدرب حامل لقب العالمي، فبطبيعة الحال ما يمكنش يغامر وفقط أنه يجمعها مع منتخب اللي ممكن أنه يحقق منه أشياء.
1: طيب يوسف سي هشام يعني تحدث عن نقطة مهمة وهي تجديد الخلف، هل اليوم بالنسبة للعنصر النسوي على الأقل نواجه مشكلة ربما في البحث عن مواهب هنا في المغرب لتعويض هؤلاء الشابات اليوم؟
0: طبعا هناك ليست مشكلة، لأن يعني هناك الكثير من النجمات الشابات يمارسن في أندية مغربية، هناك بعض الأسماء التي ظهرت في السنوات الأخيرة وحتى وصلنا إلى المنتخب المغربي، وهناك أيضا الأسماء التي تلعب في أوروبا والتي تكونت في أندية في أوروبا في إسبانيا وفي فرنسا، هي الآن أصبحت ربما أكثر انفتاحا على تمثيل المنتخب المغربي، وحتى في هذه النسخة من كأس إفريقيا كان هناك بعض الأسماء الجديدة، هو فقط مرتبط أساسا بقرار الجرأة في التغيير، لأن المدرب خورخي فيلدا ربما كان يجب أن يأخذ هذه النسخة من كأس إفريقيا، هي النسخة التي يجب أن يغير فيها،

0: أو أن يحاول القيام بإحلال وتجديد على صعيد لاعبات المنتخب المغربي، لأنه احتفظ بالكثير من الأسماء التي تجاوزت 30 سنة. هناك أسماء تلعب منذ فترة تعود عليها الجمهور المغربي، خصوصا الجيل الذهبي لفريق الجيش الملكي الذي كون في وقت من الأوقات المنتخب المغربي. على صعيد نقطة مهمة قالها هشام، هي ترتبط بالتكوين والأندية، هي مسؤولية مشتركة بين الجامعة الملكية المغربية، وهي أيضا مسؤولية الأندية التي تمارس، لكن الأمر ليس سهلا ربما في إيجاد خلف، رغم أن المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة شارك في كأس إفريقيا أو في كأس العالم التي ينظمها المغرب خلال الفترة بين 2025 و2029. المنتخب أقل من 20 سنة شارك في كأس العالم الأخيرة في كولومبيا، يعني هناك قاعدة موجودة. هل سننجح ربما في استثمارها من أجل بناء منتخب أول يستطيع الفوز بكأس إفريقيا؟ طبعا هذا الأمر يرتبط بمدى تطور اللاعبات، لأن ربما الآن في هذه الفترة خورخي فيلدا اقتنع بأن التغيير إذا ظل على رأس المنتخب تغيير يجب أن يكون في الفترة المقبلة، فأكيد سنشاهد ثورة على صعيد المنتخب الأول. هناك الكثير من الأسماء التي مع الوقت، مع أخذ الخبرة والتجربة، مع اللعب أيضا في أنديتها خصوصا، تستطيع ربما أن تقدم للمغرب كأس أمم إفريقيا التي كنا نستحق على الأقل كأس إفريقيا من آخر 3 نسخ، لأن المنتخب المغربي حتى في هذه الدورة كان الأفضل في المجمل. في الأخير ركلات الحظ، ركلات الترجيح بعد القرارات السيئة والسلبية، فأمر وارد في كرة القدم. لكن إن ربما قمنا بخلاصة للمجمل البطولة، أظن أن المنتخب المغربي استحق أكثر مما جناه في هذه البطولة.
1: طيب شكرا جزيلا لك يوسف شاطر، زميلنا في القسم الرياضي، كنت معنا هنا في الاستوديو، شكرا جزيلا.
0: شكرا لك أمين.
1: والشكر موصول أيضا لضيفنا سي هشام رمرام المحلل الرياضي، ممتن لك سيدي الكريم.
2: شكرا لكم وإلى اللقاء.

مزاجية بصوت الفنان اللبناني راغب علامة. مستمعي الكرام, قبل موجز الخامسة والنصف هذه إطلالة على أحوال الطقس المتوقعة بسماء منطقتنا المغربية. في المغرب من المرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس غالبا شمال خط وجدة, بن قرير, الدار البيضاء وعلى باقي مناطق الجهات الشرقية وشرق خط آسا داخل القويرة والصحو. في باقي المناطق درجات الحرارة المتوقعة 27 درجة بالعاصمة الرباط, 28 درجة بالدار البيضاء وكذلك بطنجة, 32 درجة بالعيون, 35 درجة بمراكش, 39 درجة بالراشدية, 27 درجة بأكادير, 33 درجة بفاس, 26 درجة بالصويرة. في الجزائر ينتظر أن يكون الطقس غائما إلى غائما جزئيا في الربع الشمالي من البلاد وغائم جزئيا في الوسط الغربي للبلاد وجنوب تمن راست والصحو. في باقي المناطق درجات الحرارة المتوقعة 32 درجة بالجزائر العاصمة, 42 درجة بشلف, 35 درجة بتمن راست, 41 درجة بغردايا, 42 درجة ببسكرة, 47 درجة بأدرار. في تونس من المرتقب أن يكون الطقس

0: ميديا صباح الأخبار محمد بن عبو.
1: تحية طيبة مجددا مستمعين الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا ومحطتنا الآن كتاب في دقيقتين من منشورات وزارة الثقافة المغربية وبتعاون مع بيت الشعر في المغرب. أصدر الدكتور عبد الجليل ناظم عام 2003 كتابا فريدا من نوعه في التأريخ للشعر المغربي. الكتاب بعنوان ديوان الشعر المغربي الرومانسي، ونطلع على بعض مضامينه الآن مع الزميل شكري البكري في فقرة كتاب في دقيقتين.
2: يقدم هذا الكتاب الديوان الأنطولوجي تراجم ومختارات لأحد عشر شاعرا يمثلون التجربة الرومانسية في الشعر المغربي: عبد القادر حسن وعبد الغني سكيرج وعبد الكريم بن ثابت وعبد المجيد بن جلون وعبد القادر المقدم وعبد السلام العلوي ودريس الجاي ومحمد الصباغ وأحمد عبد السلام البقالي وعلال بن الهاشم الفيلالي الخياري ومصطفى المعداوي. ويؤكد المؤلف أنه إذا كان البحث عن القصيدة المغربية صعبا، فإن البحث عن القصيدة الرومانسية يطرح صعوبات مضاعفة. لهذا فإن قارئ هذا الديوان سيفاجأ، لأنه سيقرأ لشعراء مغاربة ارتادوا تجربة الذات الرومانسية منذ الأربعينات من القرن الماضي وهو لم يسمع بهم أبدا، ولأنه سيقرأ بعدا آخر لشعراء يعرفهم في المغرب الحديث. ويقول محمد بن نيس في تقديم الديوان إن الحركة الرومانسية في الشعر المغربي تأخرت في الظهور مقارنة مع مثيلاتها في جغرافيات الشعر العربي، وتزامن هذا التأخر مع بزوغ القصيدة الحرة في العراق مما قلص الفاعلية العربية للرومانسية المغربية. ثم إن شعراء هذه الحركة على غرار الشعراء التقليديين المغاربة نسي بعضهم بعضا ثم نسيناهم، فنحن لا نتوفر على دواوين أهم هؤلاء الشعراء ولا على ديوان يجمع منتخبات من شعرهم وآرائهم، ونشر أعمالهم الكاملة لم يتحقق هو الآخر حتى الآن باستثناء أعمال محمد الصباغ التي تولت نشرها وزارة الثقافة. من هنا إذن تأتي أهمية هذا الكتاب ديوان الشعر المغربي الرومانسي الذي قام بإعداده عبد الجليل ناظم وصدر عن منشورات وزارة الثقافة عام 2003 بتعاون مع بيت الشعر

0: ميديا 1 صباح الأخبار محمد بن عبو.
1: سمع الكرام، الساعة تشير إلى 6:45. هذا تذكير بأهم الأنباء. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدي سعادته بتوقيع اتفاقية دفاعية بين السعودية وتركيا وباكستان، واصفا ذلك بأنه خطوة أولى وكبيرة وجريئة ستمكن الدول أخيرا من الدفاع عن نفسها بشكل أكثر فعالية. كوشنر ووفد عن حماس يناقشان خطة الرئيس الأمريكي لغزة في القاهرة، وثمان دول مسلمة تندد في بيان مشترك بالرفض الإسرائيلي لاستكمال هذه الخطة. إسرائيل تعلن مقتل مسؤول عسكري ثان في حزب الله وتتوعد بضربه مجددا، تصعيد يطرح أكثر من سؤال حول مصير المفاوضات مع لبنان. كأس أمم إفريقيا للسيدات، منتخب الكاميرون يتوج بطل الكأس الأمم الإفريقية للسيدات 2026 بتخطيه منتخب ملاوي في المباراة النهائية على ملعب الأمير مولاي الحسن في العاصمة المغربية.

0: ميديا صباح الأخبار محمد بن عبو.
1: مستمعي الكرام، ضمن برمجة صباح الأخبار على ميديا ترند أو الرائج داخل منصات التواصل الاجتماعي، أثارت مشاهد لسيول جارفة اجتاحت منطقة الزاوية بإقليم جرسيف المغربي تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما وثقت مقاطع فيديو متداولة قوة المياه وهي تجرف عددا من السيارات في مشاهد عكست حجم وخطورة التساقطات المطرية المفاجئة التي شهدتها المنطقة. وعبر رواد مواقع التواصل عن صدمتهم أمام قوة السيول وسرعة تدفقها مبدين تعاطفهم مع سكان المنطقة وأصحاب المركبات المتضررة، فيما انشغلت تعليقات أخرى بالتنبيه إلى خطورة الاقتراب من مجاري الأودية خلال فترات التساقطات والعواصف الرعدية. كما أعادت هذه المشاهد إلى الواجهة النقاش بشأن مخاطر السيول المفاجئة وضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، خاصة في المناطق التي تعرف تضاريس وعرة ومجاري مائية قد تتحول في ظرف وجيز إلى سيول جارفة. وتداول المستخدمون المقاطع على نطاق واسع مرفقة بتعليقات تدعو إلى السلامة وتطالب بتكثيف إجراءات اليقظة والتدخل، فيما ركزت منشورات أخرى على حجم الأضرار المادية التي خلفت السيول في انتظار اكتمال المعطيات الرسمية بشأن الخسائر المسجلة.

0: ميديا في الاستوديو وعلى الميدان.
1: رام الله.
2: لا تحركش.
0: ننقل الخبر، نوضح الصورة، ونواجه الآراء.
1: طرابلس.
3: باريس.
4: دي شرطة في لندن.
1: الأولى.
0: هيئة التحرير معكم لتقدم أخبارا بموثوقية وتحليل. هذا التزامنا على ميديا.

0: للتخفيف من تداعيات.
1: مسؤولين أمريكيين.
2: ميديا إخبار بلا توقف.
3: وزارة الداخلية
4: في سوريا بدأ الجيش السوري
2: برامج صباح الأخبار إلى 6:30 على ميديا.
1: ميديا صباح الأخبار محمد بن عبو.
5: مستمعي الكرام، أنتم في الاستماع لصباح الأخبار على أثير إذاعة البحر الأبيض المتوسطة الدولية من مدينة طنجة المغربية. وصباح الأخبار فقرته لا زالت متواصلة، وطبعا مختاراته الغنائية أيضا، وأيضا مجلاته وتوقيعاته. مستمعينا الكرام، قبل الموعد الإخباري إليكم أحوال الطقس المتوقعة بالمنطقة المغربية. في المغرب من المرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس غالبا شمال خط وجدة بن قرير الدار البيضاء وعلى باقي مناطق الجهات الشرقية وشرق خط أسد داخل القويرة والصحو. في باقي المناطق درجات الحرارة المتوقعة 27 درجة بالعاصمة الرباط، 28 درجة بالدار البيضاء وكذلك بطنجة، 32 درجة بالعيون، 35 درجة بمراكش، 39 درجة بالراشدية، 27 درجة بأكادير، 33 درجة بفاس، 26 درجة بالصويرة. في الجزائر ينتظر أن يكون الطقس غائما إلى غائما جزئيا في الربع الشمالي من البلاد وغائم جزئيا في الوسط الغربي للبلاد وجنوب تمنراست والصحو. في باقي المناطق درجات الحرارة المتوقعة 32 درجة بالجزائر العاصمة، 42 درجة بشلف، 35 درجة بتمنراست، 41 درجة بغردايا، 42 درجة ببسكرة، 47 درجة بأدرار. في تونس من المرتقب أن يكون الطقس مشمسا في كافة أنحاء البلاد، درجات الحرارة المتوقعة 38 درجة بتونس العاصمة، 33 درجة بتبرقة، 42 درجة بمدنين، 43 درجة بتوزر، 40 درجة بقفصة، 35 درجة بالمنستير، 36 درجة بالقصرين، 35 درجة بكل من صفاقس وقابس.

0: تمام 6 صباحا باستديوهاتنا بميديا لحظة التحق بنا زميل نور الدين الحوتي لتقديم أول نشرة إخبارية مفصلة. صباح الخير.
1: صباح الخير محمد. أهلا بكم مستمعينا إلى عناوين النشرة. وضعية المعارض السياسي التونسي المعتقل غازي شواشي تزداد سوءا، وقضيته تعيد إلى الواجهة ملف حقوق الإنسان في هذا البلد المغاربي. تواصل الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة والداعمة لانتهاكات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. وكوشنر يزور مصر وبعد إسرائيل للدفع بخطة السلام الأمريكية في غزة. ما لا يقل عن 19 قتيلا في تبادل للهجمات بين روسيا وأوكرانيا في تصعيد جديد بين الطرفين ينبئ بأن المعركة ستطول. الأمريكي سكوت شيفلر يتوج بطلا لأولى مراحل الفيديكس كاب بعد أداء متوازن خلال الجولة الختامية الأحد في ميمفيس. ومنتخب الكاميرون للسيدات يتوج بطل الكأس إفريقيا 26 و2000. أهلا بكم. نستهل النشرة من تونس. بها عادت وضعية المعتقلين السياسيين إلى الواجهة بعد تأكيد دفاع السجين السياسي والقيادي السابق في حزب التيار الديمقراطي المعارض غازي شواشي أن الوضعية الصحية للأخير سيئة للغاية. وأكد محاميه أن ما يحدث من انتهاكات حقوقية في تونس بشكل عام هو تدمير للبلاد. ويقضي شواشي حكما بالسجن لعشرين سنة صدر عن محكمة الاستئناف في نوفمبر من العام الماضي على خلفية إدانته في إطار ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة. عن غازي شواشي ومن في مثل وضعيته الحقوقية في تونس نتابع تعليق الصغير الزكراوي الأكاديمي والمحلل السياسي تحدث لمحمد الغول من تونس العاصمة.
2: الأستاذ غازي شواشي يعاني من حكم يعني قاسي، ويقبع في السجن صحبة العديد من المحامين ومن السياسيين والنقابيين والصحفيين وحتى النشطاء العاديين. بسبب حال وضعية الأستاذ شواشي لا تختلف عن وضعية كل السجناء الذين يعانون القمرين، خاصة في ظروف السجن، ظروف الحرارة الشديدة. ظروف السجن في كل الحالات هي ظروف يعني قاسية جدا، ولا نرى أفقا لخروجه من السجن بقية الفاكو من النشطاء السياسيين والقياديين، لأنه هو كان قيادي سياسي. فلذلك وضعيته وضعية حرجة جدا من ناحية الصحية، من ناحية الرعاية، من ناحية الأهمال في السجن. وبطبع الحال هناك عديد الأصوات في جميع الاحتجاجات تدعو إلى العفو، عفو تشريعي عام لكل السجناء السياسيين. في يوم 20 خلال أيام ستخرج يعني احتجاجات جديدة للمطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين.
1: الصغير الزكراوي الأكاديمي والمحلل السياسي التونسي. في شأن الليبي، كشف منتدى الدفاع الإفريقي المجلة العسكرية التي تصدرها القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا الأفريكوم، كشف أن روسيا تخطط لتوسيع وجودها في 6 قواعد جوية داخل ليبيا وتمويل وتنفيذ مشاريع بنية تحتية على ترابها. وتأتي هذه التحركات فيما لا تزال التطورات الأمنية في غرب ليبيا وخصوصا في مدينة الزاوية تلقي بظلالها على المشهد بعد سلسلة هجمات استهدفت خلال الأيام الماضية منشآت نفطية وكهربائية. وكشفت مصادر إعلامية فرنسية أن طائرات مسيرة أوكرانية الصنع استخدمت في هذه الهجمات دون تحديد الجهة التي استخدمتها. إلى جديد الشرق الأوسط، جاريد كوشنر المبعوث الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى أمس بقادة من حركة حماس في مصر قبيل زيارة له إلى إسرائيل في إطار مساعي الولايات المتحدة لتعزيز خطة السلام في قطاع غزة. وكان كوشنر قد التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بينما التقى رئيس المكتب السياسي لحماس خليل الحية رئيس المخابرات المصرية. التحركات والمواعيد الدبلوماسية لم تمنع الجيش الإسرائيلي من استئناف عملياته في القطاع الفلسطيني. في الضفة الغربية المحتلة تتوالى اعتداءات المستوطنين على بلدة قصرى شمالية الضفة في ظل تصاعد مظاهر الاستيطان المدعوم من سلطات الاحتلال التي كثفت نهاية الأسبوع المنقضي اعتداءاتها على البلدة والعديد من القرى والمناطق المحيطة بها. تفاصيل أوفى في روبورتاج مراسلنا في رام الله ماجد سعيد.
3: في الوقت الذي لا تزال فيه مجموعة من المستوطنين تحاصر المنازل الثلاثة في بلدة قصرى جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، اقتحمت مجموعات أخرى منهم برفقة قوات من الجيش الإسرائيلي منطقة الرأس وحارة الجعبري بمدينة الخليل.

0: حيث اشتبكوا مع فلسطينيين هناك ما أدى إلى إصابة 10 فلسطينيين. هذه الإصابات كان مثلها في بلدة بورقة قرب نابلس التي اعتدى مستوطنون بالقرب منها على 3 فلسطينيين بالضرب ورش غاز الفلفل. يأتي ذلك في وقت واصل فيه الجيش الإسرائيلي اقتحاماته للعديد من المدن والبلدات بالضفة الغربية. مدير نادي الأسير في محافظة أريحة عيد براهمي:
1: يوجد هنالك اقتحامات يومية إن كان في النهار أو الليل لقرى ومخيمات مدينة أريحة. عمليات الاعتقال تطال كافة فئات أبناء شعبنا الفلسطيني إن كان من الأطفال أو النساء أو الشيوخ.
0: التصعيد الإسرائيلي طال أيضا بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، حيث أجبرت السلطات الإسرائيلية فلسطينيا على هدم منزله بيده بعد أن أصدرت أوامر إخلاء لثلاثة منازل تمهيدا لهدمها. مستشار محافظ القدس معروف الرفاعي:
2: حوالي 35 ألف عقار في مدينة القدس من عام 67 وحتى الآن لديها إخطارات هدم، 7000 إخطار في بلدة سلوان لوحدها. السنة هذه في أول 6 شهور فقط هناك 330 عملية هدم، معظم عمليات الهدم في منطقة سلوان.
0: استهداف بلدة سلوان يأتي ضمن مخطط إقامة مدينة داود الاستيطانية الذي تعمل عليه إسرائيل، حيث ستقام على أكثر من 335 دنما لتخدم الرواية الإسرائيلية الاستيطانية عن مدينة القدس. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
3: ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين مع تبدد توقعات تحقيق انفراجة في محادثة سلام بين الولايات المتحدة وإيران وتباطؤ حركة مرور الناقلات عبر مضيق هرمز، الأمر الذي عزز المخاوف المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية في السوق الدولية. إلى المحطة التالية من هذه النشرة: قتل ما لا يقل عن 19 شخصا بعدما نفذت كل من روسيا وأوكرانيا ضربات ليلية متبادلة نهاية الأسبوع المنصرم بالصواريخ والطائرات المسيرة في وقت يكثف فيه الطرفان هجماتهما بعيدة المدى على البنية التحتية المدنية. ومع وصول المعارك على الجبهات إلى حالة من الجمود ومع تعثر المفاوضات، صعدت موسكو وكييف ضرباتهما خلف خطوط المواجهة، ما أدى إلى ارتفاع حصيلات الضحايا الميدانيين إلى أعلى مستوياتها منذ الأشهر الأولى من الحرب المبتدئة العام 22 و2000. عن حيثية هذه التطورات نتابع تعليق سعيد سلام مدير مركز فيجا للدراسات الاستراتيجية، تحدث لمحمد الغول من كييف.
4: يمثل الهجوم الجوي المكثف بالمسيرات على العاصمة موسكو ومحيطها الإداري تحولا بنيويا في قواعد الاشتباك وتوازن الردع غير المتماثل، إذ ينقل إدارة الحرب من نمط الضربات النقطية المحدودة إلى استراتيجية الإغراق الدفاعي الشامل التي تعتمد على إطلاق موجات متزامنة بكثافة عددية عالية لإشباع منظومات الإنذار المبكر واستنزاف قدرات التصدي الرادارية والصاروخية. على الصعيد العملياتي، يعكس استهداف العقد اللوجستية ومجمعات التوريد ذات الاستخدام المزدوج في محيط موسكو والروابط السككية في إقليم روستوف سعي الأركان الأوكرانية لتقطيع أوصال الإمداد الممتدة نحو الجبهة، وبالتوازي مع فرض شلل مؤقت على الملاحة الجوية والنشاط الاقتصادي في المركز السياسي الروسي. وتؤدي هذه التكتيكات إلى فرض معادلة استنزاف مالي ولوجستي حادة على الدفاع الجوي الروسي من خلال إجباره على استهلاك صواريخ اعتراضية عالية الكلفة لمواجهة أهداف منخفضة التكلفة.
3: سعيد سلام مدير مركز فيجا للدراسات الاستراتيجية كان معنا من كييف. وفي مستجدات الساحة الإفريقية، أعلن الانفصاليون الطوارق الأحد عن إطلاق سراح 6 جنود ماليين بعد أيام من إفراجهم عن 10 الجنود الآخرين الذين كانوا محتجزين لدى في ظل النزاع الذي يخوضونه مع حلفائهم الجهاديين ضد الحكومة العسكرية في البلاد. إلى صفحة الرياضة من هذه النشرة: في رياضة الجولف، الأمريكي سكوتي شيفلر توج بطلا لأولى مراحل الفيليكس كاب بعد أداء متوازن خلال الجولة الختامية الأحد في ممفيس. يوسف الشاطر:
5: سيطرة مطلقة للمصنف الأول عالميا سكوتي شيفلر تجسدت في الفوز المستحق الذي حققه الأمريكي بلقب بطولة سان جو تشامبيونشيب على ملعب تيبيسي ساوث ويند بمدينة ممفيس، إذ أنهى الجولات الأربع بمجموع 17 ضربة تحت المعدل ليحسم اللقب دون الحاجة لجولات تمديد ويحصد الجائزة المالية التي تقترب من $4 مليون. النقطة المفصلية في البطولة رسمتها الجولة الثانية عندما عادل شيفلر الرقم القياسي للملعب بتسجيله 61 ضربة فقط ليبسط نفوذه على الصدارة دون أن يتنازل عنها حتى الجولة الختامية.

متجاوزا تعثره البسيط في البداية ببراعة وثبات. محاولات الملاحقة من المنافسين تلاشت سريعا أمام الحضور القوي للمصنف الأول، حيث اكتفى الكوري

0: إلى جانب الثنائي تايجر وودز وروري ماكيلروي، ومعانقا فوزه الأول في ممفيس بعد 9 مشاركات، ومكررا إنجاز بروكس كوبكا عام 2019 كأول لاعب ينتزع لقب البطولة وهو يعتلي عرش التصنيف العالمي.
1: وفي كرة القدم يوسف، توج منتخب الكاميرون بطل الكأس الأمم الإفريقية للسيدات 26 و2000 بعد تخطيه لمنتخب مالاوي مفاجأة البطولة بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة النهائية على ملعب الأمير مولاي الحسن بالرباط. نهاية النشرة، الكلمة لك محمد.
2: شكرا لك زميلي نور الدين. واللحظة مستمعينا الكرام نطالع مستجدات الصحافة العالمية رفقة خلدون زين الدين. صباح الخير خلدون.
3: صباح الخير محمد.
2: خلدون، نبدأ الجولة بمنطقتنا المغاربية، ماذا كتب؟
3: المغرب يوقف عشرات المهاجرين قرب سبتة، العنوان في إندبندنت عربية. السلطات المغربية أحبطت محاولة عبور جماعية جديدة لنحو 294 مهاجرا غير نظامي، معظمهم من إفريقيا جنوبي الصحراء والسودان، في الغابات المحيطة بمدينة قرب المعبر مع جيب سبتة، عقب انتشار إشاعات على وسائل التواصل الاجتماعي تزعم فتح الحدود بالتزامن مع عطلة إسبانية. وردا على المخطط، أوقفت الأجهزة الأمنية 61 شخصا بتهمة التحريض والترويج لدعوات الهجرة الرقمية، وفرضت طوقا أمنيا مكثفا لمنع تكرار التدفق المهاجرين كالذي شهدته المنطقة أواخر يوليوز الماضي، والتي خلفت خسائر بشرية واسعة، وتفاوتت تقديرات الضحايا بين المصادر المغربية والإسبانية والمنظمات الحقوقية. تصنيف يضع المغرب ثاني إفريقيا في تحويل الذكاء إلى ثورة صناعية، القصة في إسبريس. المغرب برز كقوة إقليمية في شمال إفريقيا للابتكار الصناعي والتكنولوجي، إذ يحقق أداء قويا في التصميم الصناعي ونشاط براءات الاختراع والتصنيع عالي التقنية ونمو المنشورات العلمية. تصنيف شنغهاي الأكاديمي للجامعات العالمية أدرج جامعتين مغربيتين ضمن قائمة أفضل 1000 جامعة في العالم. حضور مغربي مزدوج ضمن أفضل 1000 جامعة في العالم هو عنوان ثاني في إسبريس. لو كوريي انترناسيونال الفرنسية ترى أن الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها مدينتا بنغازي والزاوية تهزان خطة واشنطن لإعادة توحيد ليبيا، ما يعرض استقرار المفاوضات للخطر. وقالت الجريدة أن هذه الهجمات التي استبعدت أن تكون مرتبطة ببعضها بعضا تشكل اختبارا قاسيا للمبادرة الأمريكية وسير المفاوضات الخاصة بين الطرفين المتنازعين في ليبيا، حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والقيادة العامة. محمد
2: خلدون، ماذا كتب بخصوص الشرق الأوسط؟
3: حملات طائرات أمريكية تدخل بحر العرب عشية انتهاء الهدنة بين واشنطن وطهران، تحكي صحيفة الشرق الأوسط. مع اقتراب انتهاء مهلة مذكرة وقف اطلاق النار الأمريكية الإيرانية اليوم، لا يبدو في الأفق ما يشير لقرب التوصل لتمديد وقف النار. انسداد التفاوض ولبنان تحت الضغط الأمريكي. علي الطاهر، جبهة مواجهة إيرانية إسرائيلية تسأل النهار اللبنانية. حسابات المعركة تختلف عن الواقع في ظل معلومات تشير إلى أن الحرس الثوري الإيراني يشرف مباشرة على تنظيم المواجهة في تلال علي الطاهر الاستراتيجية والنقاط المهمة في الجنوب اللبناني.
2: خلدونا ننتقل إلى الولايات المتحدة والتنافس الديمقراطي الجمهوري، ماذا في التفاصيل؟
3: تقول واشنطن بوست أن ديمقراطيين يحاولون إسقاط سيناتورات في ولايات حمراء موالية للجمهوريين. لجأوا هذا العام إلى استراتيجية غير معتادة، الانسحاب من السباق وإفساح المجال أمام مستقلين. وتشير الصحيفة إلى أنه لم يعد هناك أي سيناتور ديمقراطي يمثل ولاية ذات توجه جمهوري واضح، في مؤشر على تراجع قدرة الحزب على المنافسة في المناطق المحافظة، حيث باتت هويته الحزبية تشكل عبئا على مرشحيه. تنقل واشنطن بوست أن مطالبة الديمقراطيين بالانسحاب تضر بفروع الحزب المحلية أكثر مما تضر بصورة الحزب على المستوى الوطني. نيويورك تايمز تقول أنه بين تشجيع بعض المرشحين على خوض السباقات بعيدا عن اسم الحزب في الولايات المحافظة، وإعادة ترتيب خريطة الانتخابات التمهيدية لتعكس قاعدة ديمقراطية أكثر تنوعا، يحاول الحزب معالجة مشكلتين مترابطتين: استعادة قدرته على المنافسة في المناطق التي تراجعت فيها شعبيته، وإعادة بناء طريقه إلى البيت الأبيض انطلاقا من قاعدة انتخابية أكثر تمثيلا لناخبيه. هذا ما في جولتنا لهذا الصباح محمد.
2: شكرا لك خلدون. اللحظة مستمعينا الكرام، نلتقي مع مولاي هاشم العلوي في الجزء الأول من يوميات الفلاح.
4: يوميات الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
5: موضوع الأسبوع.

0: موضوعنا هاد السيمانه غادي نعاودوا نرجعوا نتكلموا فيه على الغرس الجديد ديال الشجر، وكلنا تنفهموا انه نظرا ان الشجر ملي تيغرسوا الانسان تيتمنى منه كل خير لمده طويله، تيمكن تفوت 15 ولا 20 عام وكثر كاع في بعض الاحيان. غادي خصنا اذا نعطيوه كل اهميه وندخلوا في التفاصيل شويه ديال الغرس، اش وكيفاش وعلاش، لانه الا كاين شي ميدان اللي خاص تطبق عليه هذيك القوله ديالنا ديال 100 تخميمه وتخميمه ولا ضربه بالمقص، ايوا هو ديال الغرس الشجر. واليوم اول حاجه غادي نبداو بها هي الكلام على الوسط، فاش غادي يتغلس هذا الشجر، اشنو هما المسائل اللي خاصنا ندوا لها البال فيه ونعطوها الاهميه قبل من الغرس. اول حاجه هي الماء اللي عندنا في البلاد، والصالح للشجر ولا لا، وهنا خاصنا لازم تكون عندنا فكره على الجوده ديالو. اذا خاصنا لازم نديروا له التحليلات في مختبر، وهاد المساله غادي نرجعوا لها من بعد ان شاء الله. ثاني سؤال على الماء، هو شحال عندنا منه في البلاد، وهذا الشيء يعني شحال تتخرج البومبا ولا شحال تجيب الساقيه، وكذلك مده شحال من النهار في السيمانه وشحال من ساعه في النهار. وهذه القضيه هي اساس النجاح في ميدان الغرس، لانها هي اللي يمكن تحدد شحال يمكننا نغرسوا ديال الشجر ونتغلبوا عليه في السقا وقت الحراره والشوم. تاني حاجة نهتموا بها هي الأرض والتربة اللي عندنا، شحال فيها ديال الغرق قبل ما نوصلوا البيضة ولا الحجر، اش فيها من مواد مغذية ومن جير ومن غبار ولا كل ما يشبه الغبار، واش غليظة ومدقسة ولا مرملة وخفيفة، شحال تدوز ديال الماء في الساعة بلا ما يحقن فيها. وهذا الشيء كله بالطبع ما عندنا علين فيه على من تحليلات اللي حتى هما غادي نرجعوا نتكلموا عليهم نهار آخر إن شاء الله.
1: ملاحظة اليوم،
0: اليوم بدينا في موضوع الغرس الجديد ديال الشجر، وبدينا الكلام بأول مشكل يمكن له ينجح ولا يفشل المستقبل ديال الجنان إلا ما اهتميناش به. هذا المشكل هو اللي تيتعلق بالماء اللي موجود عندنا في البقعة ولا الضيعة ولا البلاد اللي غنغرسوها. وهنا بغيت نأكد على واحد المسألة ما دويناش عليها بالكل في هذا الموضوع ديال الماء والكمية اللي متوفرة عليه بلادنا، وهذه المسألة هي الطريقة ديال السقا اللي غادي نبداو نسقيو بها الشجر اللي غادي نغرسوه. علاش؟ إوا لأن الماء اللي خاص باش نسقيو كتار ديال الشجر بالساقية ولا بالربطة ولا بالجفنة، أي بالطريقة التقليدية، ماشي هو الماء اللي خاص للسقا ديال هذاك نفس الكتار بالطريقة ديال الكوتاكوت. فإلا خاص بالكوتاكوت مثلا نص سطرو في الثانية لكل كتار، غادي يخص على الأقل واحد ربع سطرو في الثانية زايد إلا غادي نسقيو بالربطة بسبب الضياع ديال الماء في السواقي وفي الربطات. وهذا علاش خاصنا ناخذوا بعين النظر حتى الطريقة ديال السقا في تحديد شحال نغرسوا ديال الشجر والمساحة على حساب الكمية ديال الماء اللي عندنا. أما النص الثاني من يوميتنا نتلاقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.

0: ميديا صباح الأخبار محمد بن عبو.
1: مستمعي الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا وآخر فقرات أوراق إسبانية. قانون الأحفاد الذي يستهدف سد جرح مجتمعي يعود إلى الزمن الدكتاتوري عبر منح الجنسية الإسبانية لأحفاد المنفيين واللاجئين الإسبان عبر العالم، وخاصة في دول أمريكا اللاتينية، كان في البداية محل إجماع وتحول اليوم إلى صراع صاخب بين اليمين واليسار، صراع يرى فيه المراقبون اشتدادا للاستقطاب الحاد مع اقتراب الانتخابات وتسارعا في تماهي اليمين مع سردية اليمين المتطرف، تخوفا من نزيف الأصوات. قراءة في المشهد في ورقة جديدة من أوراق إسبانية مع محمد الغول.
2: قلتها سابقا في هذه المساحة الإذاعية، كل شيء وأشدد كل شيء قابل للتسييس في إسبانيا، وهذا ما يقع مع ما يعرف إعلاميا بقانون الأحفاد، جزء من قانون الذاكرة والانتقال الديمقراطي، ويقر منح الجنسية الإسبانية لأحفاد الإسبان في الشتات خارج الحدود، خاصة في دول أمريكا اللاتينية. ليدي نيتوس، ورغم أنه ليس جديدا لكنه بالتزامن مع احتدام المعركة السياسية، يفجر جدلا عارما وانقساما حادا في المواقف بين اليمين بشقيه كما اليسار بشقيه. اليسار يدفع إلى تنفيذ هذا القانون بشكل سريع، الحكومة تعتبر هذا القانون انتصاراً للعدالة الانتقالية ورداً للدين التاريخي تجاه هؤلاء الذين شردتهم الدكتاتورية، سواء لأسباب سياسية أو لأسباب اقتصادية. اليسار يعتبر منح الجنسية لأحفاد هؤلاء المنفيين ليس منة، بل هو اعتراف شرعي بأن رابطة الدم والثقافة لم تنقطع أبداً، حتى لو باعدت بين الأجيال جغرافيا المحيطات. اليمين لا يرى بمنظار الحكومة واليسار، بل يحول القرار إلى زلزال سياسي واجتماعي يهز النقاش العام الإسباني، نقاش يعيد تعريف معنى المواطنة ويثير جدلا محتدما لا يهدأ. والغريب أن موقف يمين الوسط الحزب الشعبي شهد تحولا دراماتيكيا إلى التماهي مع موقف اليمين المتطرف لفوكس. قبلا وفي تصريحات موثقة لنونيز فيخو رئيس الحزب الشعبي كان متحمسا لتطبيق القانون، اليوم يبدو معارضا بشراسة، والسبب حسب المراقبين مكشوف، الصراع على الأصوات يمينا، فالحزب الشعبي يعرف بأن رصيده الانتخابي يتآكل لفائدة فوكس، فيحاول التماهي معه في المواقف تجنبا لمزيد من الاستنزاف، وإن كان في بعض اللحظات، وهذه واحدة منها، يجد نفسه في موقف المهزوز حد التناقض مع نفسه وأدبياته. اليمين يقدم نفس التبريرات المعروفة التي خلفيتها الشك والريبة في كل قرارات الحكومة اليسارية، تبريره الأبرز للرفض اعتباره أن بيدرو سانشيز يبحث عن أصوات انتخابية مضمونة بكسب ولاء ملايين المصوتين الجدد في الخارج، مضيفين مبررات قد تبدو للتغطية أكثر لكنها تدغدغ مشاعر المواطن الإسباني البسيط. الحديث عن الكلفة وعن عدم قدرة الخدمات الإسبانية وخاصة الصحية والاقتصاد الإسباني على تحمل هذا الثقل البشري الجديد. وانتبهوا هنا، تكرير لنفس المبررات لرفض العملية الحكومية بتسوية وضعية آلاف المهاجرين. وكل هذا النقاش المحتدم يدور على خلفية نقاش آخر، تشكيك اليمين في الأصوات الانتخابية للإسبان من الخارج عبر البريد، والحديث عن تلاعب بها. قانون الأحفاد بقدر ما حرك هذا الهجوم الحاد ضد الحكومة، بقدر ما فجر تناقضات الساحة السياسية الإسبانية، ونجح كذلك في وضع إسبانيا أمام المرآة. إسبانيا ورغم الانتقال الديمقراطي وتطور الاقتصادي والحداثة، لا تزال مسكونة بأشباح ماضيها، وتحاول جاهدة التصالح مع تاريخها المفجوع بكثير من الآلام.

0: الأحلام والمآسية.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام صباح الأخبار. أنقل لكم تحيات عثمان مجد الذي رافقني في الإخراج. صباحكم في ميديا متواصل، متابعة ممتعة، وإلى اللقاء.

0: C'était Sophie-Élix Bextor, Dolce Vita. Il est 6h passé de 46 minutes sur Médian. C'est le moment de retrouver la deuxième partie de l'émission agricole.
1: يوميات الفلاح. هذا الوقت وقت التفكير في الحط والخدمة ديال الأرض اللي توجدها العدات فلاحات والزراعات بحال الحبوب ولا الشمندر ولا الفوراج ولا بعض النواع ديال القطنية. والأكتالية ديال الإخوان الفلاحة مشغول لهم بالهم بزاف مع هاد المسائل ديال الخدمة ديال الأرض لسيما الناس اللي تيبغيو يحرثوا بلادهم بكري. وحتى الناس اللي ما عليهم بزرع ولا فارينة ولا شعير وما عليهم لا بشمندر ولا بفراج وعندهم شجر الفواكه بحال التفاح وبعويد ولا اللوز ولا الزيتون ولا شجر الحواميد لازم ما تيحتاجوا في وقت من الوقات لواحد الحاجة مخدمينها الناس اللي سايرين يحرطوا كلهم دابا يا ديالهم يا مسلفينها ولا كارينها. بلا شك أنكم حليتوا معايا اللغز ديال تراكتور. اي التراكتور هو الحاجه اللي يمكن ما كاينش في الفلاح اللي ما تيحتاجلوش شي وقت من الوقات. والتراكتور ولا دابا رمز من الرموز ديال الفلاحه العصريه. وهذا علاش اختارينا في هذا الوقت بالضبط باش نعاودوا نرجعوا نتكلموا على التراكتور في الفيرما العصريه قبل ومن بعد ما يتشرى. واول سؤال غادي نحاولوا نجاوبوا عليه غدا ان شاء الله بحال هذا الوقت هو لاش بعدا خاص هذا التراكتور.
2: نصيحه اليوم.
1: من قبل كنا جبدنا في الكلام في النصيحة ديالنا على الناس اللي ناويين بحول الله يغرسوا شي شجرات يا قلال يا شجر كتير وتكلمنا على الطريقة ديال السقى اللي غادي يتبعوها من بعد. وقلنا لهم باش قبل ما يقول الإنسان بسم الله في توجد الحفارين للغرس خاصهم يكونوا عارفين بعدا كيفاش غادي يسقيوا شجرهم من بعد. لكن علاش إيوا لأن الخطوط ديال البلايص فاش غادي يتحطوا الشجر خاصو يكون مطابق لهذاك النوع ديال السقا اللي غادي ياخذوه. لأن الإنسان يمكن له يربح بزاف ديال الفلوس في الصوائر إلا فكر في هاد المسائل من دابا ماشي حتى يتغرسوا الشجرات عادي نوض يلبق عليهم السقا. والتجربة بينت أنه كل ما كان المشروع متكامل في الدراسة ديالو من جميع الجوانب ديالو إلا وتيربح من الربع حتى الثلث ديال الصوائر.
2: أخبار فلاحية.
1: واحد المشكل قليل فاش تكلمت عليه في هذه الاخبار الفلاحيه ديالنا وهو في الحقيقه مهم بزاف وخطير بزاف على الشجر ديال الغابات ديالنا ويمكن تكون عنده خطوره كبيره حتى على الصحه ديال وليداتنا وبنياتنا بالخصوص حتى ندوهم يتمتعوا ويتساروا في الغابات الجميله ديالنا في هذا الوقت ديال فصل الصيف بالخصوص. هذا المشكل اللي ما كانتش عندنا الفرصه نتكلموا عليه بزاف من قبل وتيعطيو له الناس والاختصاصيين اهميه كبيره في دول اوروبا. هو مشكل هادوك الدويدات مزوقين على طولهم واللي تيكونوا في الربيع ولا في الشجر ديال الارز ولا ديال الصنوبر وبعض المرات تنشوفوهم غاديين وحده من مور الاخرى وفي ظهرهم شويكات صغار بحال الشعر وهما فيهم ما بين 3 حتى 5 سنتيم في الطول. هاد الدويدات تيكونوا كتار بالخصوص فصل الربيع وفصل الصيف وتيمكن يديروا خسائر كبيره في الغابات ديالنا اللي فيهم الصنوبر ولا الارز بحيث تياكلوا لهم الورقات ديالهم وتيعليهم ويضعفوهم حتى يمكن يموت الشجر إلى ما تداواش ضدهم. ومع الحرارة اللي طالعة ومع قلة الشتاء والجفاف اللي تتعرفوا بلادنا الله يحفظ هاد السنين الأخرى بدأوا هاد الدويدات تيتكاثروا وتينتشروا أكثر في الغابات ديالنا. وهذا الشيء راه دلوا البال المؤسسات المكلفة بالغابات في بلادنا وتيداويو ضدهم مرة مرة. لكن ماشي هذا الشيء علاش بغيت نتكلم عليهم بالخطر ديالهم على بنادم الله يحفظ. وهذا الشيء علاش غادي نتكلم غدا إن شاء الله بحال هذا الوقت. أخواتي إخواني

0: C'était Honey Boy, Purple Disco Machine sur Médien. Il est 6h passé de 58 minutes. Dans quelques instants, un nouveau journal. Juste avant ça, on jette un œil à la météo agricole.
1: صاد الله صباحكم اخواتي اخواني في الطقس هذا النهار ان شاء الله
2: الحال غادي يكون مغيم شويه ولا غالبي صفى مع الشمس في النواحي الساحليه اللي في شمال طرفايا بحال حتى في المناطق اللي في شرق الخط الناظور سمارة اما في النواحي الاخرى الحال صافي ومشمش والريح غادي يصوت شرقي في الريف والمنطقه الشرقيه بحال حتى في درعا تافيلات وواد الذهب وغادي يصوت غربي في المناطق الاخرى كلها القوه ديالو معتدله عامه الرطوبة في الجو هابطة لقل من 50% في غالب النواحي ما عدا في بعض السواحل الغربية فاش غادي توصل ما بين 50% و70% الحرارة وسط النهار في نفس المستوى بحال ديال البارح ما بين 24 و33 درجة في عبدة ما بين 26 و34 درجة في ناحية السوس ما بين 26 و41 درجة في واد الذهب ما بين 28 و32 درجة في اللوكوست ما بين 29 و31 درجة في دكالة 30 و31 درجة في الريف ما بين 30 و33 درجة في الشاوية ما بين 30 و35 درجة في الأطلس المتوسط وناحية الحوز 32 و33 درجة في ناحية سايس ما بين 32 و38 درجة في الساقية الحمراء 34 درجة في ناحية الغرب ما بين 35 و38 درجة في المنطقة الشرقية ما بين 35 و39 درجة في ناحية تادلة ما بين 37 و42 درجة في ناحية تافيلات وما بين 38 و40 درجة في ناحية الدرعا وفي هذا الطقس والمرحلة لاش واصلين شجر الحواميد البكرية بحال بالخصوص الكليمونتين والنافيل وبعض الأصناف ديال المندارين خاص البال والمراقبة والتتبع ديال الدبانات السيراتيت ما يتهاونوش ولا يحبسوا لأن هذا الجو مساعدها تكاثر بلا قياس وتدير أضرار كبيرة في الغلة وأحسن وسيلة ديال هاد المراقبة والتتبع هي هادوك الكيسان ولا القرعات المعلقين في الشجر واللي فيهم مادة حلوة تجبدها للكاس وسم تيقتلها وهاد الشي كتير ما تندويو عليه وتنفسروه وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
0: Il est 7h sur Médien, l'heure pour un nouveau journal qui vous est présenté ce lundi matin par Nourdine Elouatiez. Bakhir Nourdine.
3: Sabah khair Alicia, alam bikoum mustamaina ila anawin al-nashra. كوشنر ووفد عن حماس يناقشان خطة الرئيس الأمريكي لغزة في القاهرة وثمان دول مسلمة تندد في بيان مشترك بالرفض الإسرائيلي لاستكمال الخطة. حرائق الغابات تواصل إتلاف مساحات شاسعة من الغطاء الغابوي في العديد من الدول الأوروبية. منظمة العمل الدولية تصنف معدل بطالة الشباب الليبيين الأعلى في شمال إفريقيا وتحذر من تبعات استفحال الظاهرة. انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية في البرازيل استحقاق يتصدر أسمان من يسار ويمين ممثلان على التوالي في الرئيس لولا دا سيلفا وفلافيو بولسونارو. أهلا بكم. التقى قادة من حماس أمس في مصر بجاريد كوشنر المبعوث الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يقوم بزيارة للشرق الأوسط يسعى خلالها إلى الدفع قدما بخطة السلام الأمريكية في غزة التي أبدت إسرائيل تحفظها على بعض بنودها. وأكدت قيادة حماس خلال الاجتماع التزامها بالاتفاق بينما حث كوشنر على نزع شامل لسلاح الحركة وإنهاء أي دور مستقبلي لحماس في إدارة غزة. في المتابعة مراسلنا في القاهرة عبد الله حميد.
4: يبدو أن سلاح حماس سيبقى ملفا عالقا بعدما ألزم جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي الحركة الفلسطينية بتسليمه وإبلاغها رفض واشنطن تجميد العتاد. الكاتب الصحفي وائل مجدي.
5: حاول تقريب وجهات النظر في ظل وجود فجوة كبيرة ما بين حركة حماس وما بين إسرائيل فيما يتعلق بالموافقة على الخطة الأخيرة التي طرحها ترامب في قطاع غزة والتي تنص على سحب السلاح من حماس. أعلن كوشنر وميلادينوف رفضهما لمقترح تخزين سلاح حماس داخل قطاع غزة وأصر على نزع السلاح إلى خارج القطاع.
4: كوشنر الذي حاول ترجمة التزامات حماس بتجريد قطاع غزة من السلاح إلى خطوات ملموسة، يرى البعض موقفه تنفيذاً لما يطلبه الجانب الإسرائيلي. الكاتب والباحث السياسي أسامة حمدي:
6: من الممكن القيام بجهود للضغط على الإدارة الأمريكية للوصول إلى تسوية في مسألة نزع سلاح حماس. من الممكن تجميد هذا السلاح أو جمعه وتخزينه، وأن تكون دولة من الدول الوسطاء هي المعنية بالحفاظ على هذا السلاح لفترة ما حتى يتم الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة والبدء في عملية إعادة الإعمار. لكن من غير المنطقي أن يتم مطالبة حماس بنزع سلاحها في حين تستمر إسرائيل في احتلال 70% من قطاع غزة.
4: وفد حركة حماس عقد اجتماعاً مع رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد، وأكد التزامه باستكمال خطة ترامب لإنهاء معاناة المواطنين والبدء في إعادة الإعمار. عبد الله حميد، ميديان، القاهرة.
3: وبعد القاهرة يزور كوشنر إسرائيل، حيث يلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يومه الاثنين. في سياق متصل، أدانت 8 دول مسلمة أمس ما اعتبرته رفضا إسرائيليا معلنا لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة. وندد وزراء خارجية 5 دول عربية هي السعودية، قطر، الإمارات، مصر والأردن، إلى جانب 3 دول مسلمة باكستان، إندونيسيا وتركيا، نددت في بيان مشترك بالموقف الإسرائيلي بشأن غزة، وكذلك الرفض الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية. تواصل النشرة من أوروبا. رقعة حرائق الغابات المندلعة بعدد من دول القارة اتسعت نهاية الأسبوع المنصرم مخلفة خسائر مادية جسيمة. عملية الإطفاء تواجه تعقيدات كبيرة في ظل جفاف شديد للغطاء النباتي والتربة، جفاف تفاقم بفعل موجات الحر الاستثنائية المتتالية منذ أواخر فصل الربيع. في قائمة البلدان المعنية إسبانيا والبرتغال المجاورة، إضافة إلى كل من بلجيكا، فرنسا واليونان. في المتابعة محمد بن عبو.
7: في إسبانيا أعلنت السلطات تعبئة استثنائية لمكافحة الحرائق بالتزامن مع استعداد تعزيزات فرنسية للمشاركة في جهود إخماد حريق يقترب من ديرين تاريخيين يعود أقدمهما إلى نحو 1000 عام، ويعدان من أبرز المعالم التاريخية في المنطقة. وقد جرى نقل الرفات الملكية التي كانت محفوظة في الموقع إلى مكان آمن تحسبا لاقتراب النيران. أما في البرتغال، أعلنت الحماية المدنية السيطرة على أحد الحرائق، بينما دخل حريق آخر مرحلة الإخماد في وقت لا تزال فيه بؤر نشطة تستنفر فرق الإطفاء وسط استمرار خطر اندلاع حرائق جديدة في معظم المناطق الداخلية بالشمال والوسط. وكانت النيران قد أسفرت عن إصابة عدد من عناصر الإطفاء بينهم مصابون بجروح خطيرة، كما دفعت السلطات إلى إجلاء سكان إحدى القرى احترازيا. حريق واسع التهم مساحات شاسعة من الغطاء النباتي في بلجيكا ليصبح الأسوأ في تاريخ البلاد، بينما يواصل رجال الإطفاء جهودهم للسيطرة على النيران التي اجتاحت منتزها طبيعيا وتعرقل الرياح القوية والمتقلبة وصعوبة تضاريس عمليات التدخل وسط مشاركة فرق من مختلف مناطق البلاد وعناصر إطفاء قدموا من دول مجاورة. السلطات في فرنسا سجلت تطورا إيجابيا في مواجهة حريق غابات واسع بعد أن ساعدت طائرات مسيرة في تقييم رقعة النيران وتحديد التقاء بؤرتين رئيسيتين، ما أتاح تحسين عمليات التدخل ومراقبة الوضع ميدانيا. وفي اليونان أسفرت حرائق اندلعت في وقت واحد عن سقوط قتلى، فيما اضطرت السلطات إلى إجلاء مئات الأشخاص من المناطق المهددة وسط استمرار جهود فرق الإطفاء لاحتواء النيران.
3: من مختصرة النشرة، أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية الاثنين عن بدء المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب تصريح الرئيس دونالد ترامب بأنه أمر بتقليص مشاركة بلاده في هذه التدريبات. وتأتي هذه المناورات بعد يومين من دعوة وجهتها كوريا الجنوبية لجارتها الشمالية من أجل السلام، وهي الدعوة التي قوبلت بالصمت من قبل بيونغ يانغ. في جديد شؤون المنطقة المغاربية، تواجه موريتانيا منذ فترة مؤشرات متزايدة على أزمة في سوق الصرف وتموين البلاد بالوقود، وسط مخاوف من انعكاس نقص العملة الصعبة على قدرة المستوردين على تأمين حاجيات السوق. ونقلت تقارير إخبارية محلية عن مصادر قالت إنها مطلعة أن الوضع الحالي دفع البنك المركزي الموريتاني لعقد اجتماع بحر الأسبوع المنصرم مع ممثلي الأبناك لمناقشة أزمة السيولة بالعملة الصعبة وتداعياتها، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على اقتراب نفاذ انفاذ مخزونات الوقود. نواصل مغاربيا من ليبيا. ليبيا سجلت أعلى معدل لبطالة شباب في منطقة شمال إفريقيا برسم العام 25 و2000، وذلك بنسبة تجاوزت 50% مقابل معدل وطني عام يقدر بنحو 19% وفق تقديرات منظمة العمل الدولية. وتعكس هذه الأرقام فجوة واسعة بين وضع الشباب وسوق العمل في ليبيا، إذ يزيد معدل البطالة بين الفئة الشابة على المعدل العام بفارق كبير، ما يبرز حجم الصعوبات التي تواجه الشباب في الانتقال إلى سوق العمل والحصول على مناصب شغل مستقرة. مزيد إضاءة في روبورتاج مراسلنا في طرابلس رافة بالخير.
8: يواجه الشباب الليبي تراجع فرص العمل مع تزايد التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية في ليبيا وغياب أي مشاريع تساهم في خلق فرص عمل جديدة تلبي الطلب المتصاعد من الشباب. عبد المنعم محمد باحث عن عمل:
9: لا تتوفر الفرص للشباب بالقدر الكافي. نتحدث عن فرص في القطاع الخاص، القطاع الخاص عليه ضغط، وكذلك حتى الوظائف الحكومية كذلك عليها ضغط.
8: وقالت منظمة العمل الدولية إن ليبيا سجلت أعلى معدل لبطالة الشباب في منطقة شمال إفريقيا خلال عام 2025 بنسبة بلغت أكثر من 50%. وتعكس هذه الأرقام فجوة واسعة بين وضع الشباب وسوق العمل في ليبيا. محمد درميش محلل اقتصادي:
10: إن الاقتصاد الليبي منذ عشرات السنين يعاني من تشوهات. أول تشوه هو انخفاض في مستوى دخل الفرد وانخفاض فرص العمل وأزمة الإسكان، وبطبيعة الحال استمرت هذه الأزمة، وللأسف الشديد نتائج أخفاقات قرارات لسنوات سابقة. فإن القرارات الاقتصادية للسنوات السابقة أدت إلى زيادة حدة هذه التشوهات.
8: وحذرت منظمة العمل الدولية من أن استمرار معدلات البطالة المرتفعة بالتزامن مع زيادة أعداد الشباب غير المنخرطين في العمل أو التعليم أو التدريب يعكس عوائق هيكلية تحول دون دخول أعداد كبيرة من الشباب إلى سوق العمل. لميديا رافت بالخير طرابلس.
3: إلى جديد شؤون أمريكا اللاتينية، تتصدر انتخابات رئاسية في البرازيل. حملة انطلقت أمس صاخبة وسط منافسة قوية بين الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا السعي للفوز بولاية رابعة والسيناتور اليميني فلافيو بولسونارو نجل الرئيس السابق جاير بولسونارو. وتجرى الجولة الأولى من الانتخابات في الرابع من أكتوبر المقبل، على أن تنظم جولة ثانية محتملة في 25 من الشهر نفسه. ويتنافس في هذه الانتخابات في المجموع نحو 12 مرشحا، غير أن لولا دا سيلفا وبولسونارو يتقدمان بفارق كبير على باقي المتنافسين. عن السباق الرئاسي في البرازيل نتابع تعليق محمد عطيف الأستاذ الجامعي المتخصص في شؤون أمريكا اللاتينية، تحدث لمحمد الغول من الجديدة.
11: الانتخابات تجري في ظل تنافس واضح بين التيار المرتبط بالرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وحزب العمال والتيار البولسوناري الذي يمثله فلافيو بولسونار عن الحزب الليبرالي. وأكيد أن

0: في الأولى في الجولة الأولى مقابل منافس أكثر تقاربا في الجولة الثانية، بما يؤكد هذا أن السباق الانتخابي لا يزال مفتوحا وأن الحسم سيعتمد بدرجة كبيرة على قدرة كل معسكر استقطاب الناخبين المترددين.
1: في محطة انتخابية أخرى إفريقية، هذه المرة أظهر فرز أكثر من نصف الأصوات في الانتخابات الرئاسية في زامبيا الأحد تقدما واضحا للرئيس هاكايندي إيشيليما على بقية منافسيه، ما يؤهل لحسم الفوز بولاية رئاسية ثانية من الجولة الأولى. نهاية النشرة، الكلمة الكاليسية.
2: Merci beaucoup Nordine pour ce journal. On vous retrouve à 8h pour votre prochain point sur l'information. Il est présentement 7h, passé de 11 minutes sur Médien. Restez avec nous, c'est l'heure de retrouver Sport Matin. Sport Matin qui vous est présenté ce lundi par Youssef Chatter. Bonjour Youssef.
3: Bonjour Alicia. صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. بداية صباح الرياضة استثناء برياضة الغولف، بعد الحدث الكبير الذي عرفته مدينة ممفيس الأمريكية وبطولة سان جود تشامبيون تشيب أولى مراحل الفيديكس كاب، الأمريكي سكوتي شيفلر المصنف الأول عالميا توج بلقب البطولة بعد أداء رائع في آخر أيامها، تفوق على الكوري الجنوبي كيم سيوون بفارق 8 ضربات بعدما أنهى الجولة الأخيرة ب 66 ضربة، مستفيدا من جولة ثانية تاريخية سجل خلالها 61 ضربة. هذا هو اللقب الثاني لشيفلر هذا الموسم والحادي والعشرين في مسيرته الاحترافية، حصل بفضله على جائزة مالية تقترب من 4 ملايين دولار. النتائج التي حققها هذا الموسم كان في مستوى التوقعات التي ترافقه منذ فترة طويلة. ماذا قال بعد هذا التتويج؟
4: كانت الأمور جيدة، أشعر أنني واجهت بعض اللحظات الصعبة وكدت أفقد السيطرة في مناسبات عدة هذا العام، لذلك كان من الرائع أن أتمكن من إنهاء البطولة بهذه الطريقة. لعبت غولفا ثابتا طوال اليوم وبصراحة طوال الأسبوع بأكمله، وهذا أمر رائع جدا. أشعر أيضا أني تعلمت الكثير من هذه البطولة على مر السنين. كانت مشاركتي الثانية في جولة أعتقد في العام 2014، ثم كانت أول مشاركة لي كمحترف في العام 2018، ومنذ ذلك الحين شاركت في هذه البطولة عدة مرات، ولذلك أشعر بالفخر بالتأكيد وأنا أغادر هذا الأسبوع حاملا تلك الكأس.
3: بعد تتويج سكوت شيفلر، تأهل أفضل 50 لاعبا إلى بطولة BMW المقبلة على أن يحجز أفضل 30 لاعبا بعد ذلك بطاقة المشاركة في البطولة الختامية للموسم تور تشامبيونشيب في أتلانتا من أجل التعرف على أفضل نجم في ريادة الغولف العالمية خلال هذا الموسم. إلى أخبار كرة القدم المغربية، اختتمت كأس إفريقيا للأمم للسيدات المغرب 2026 بتتويج المنتخب الكاميروني أمس بعد فوزه على ملاوي ب3 أهداف نظيفة في المباراة التي أجريت على ملعب مولاي الحسن، وسجلت ماري جيسيل الهدفين في الدقيقتين 20 والثالثة من الوقت البديل للشوط الأول، في حين أضافت نعومي ليزلي الهدف الثالث في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول. المنتخب المغربي كان أنهى البطولة في المركز 4 بعد خسارته لمباراة ترتيب أمام الجزائر، وبدأ التفكير مباشرة في كأس العالم 2027 في البرازيل. في أخبار المنتخبات المغربية دائما، يواصل منتخب كرة القدم داخل القاعة استعداداته للمراحل التي المقبلة والتي تشمل كأس إفريقيا التي ستقام في المغرب، يواجه نظيره السعودي وديا مرتين في أكادير يومي الأحد 23 والثلاثاء 25 من غشت، وتأتي المواجهتان ضمن تحضيرات المنتخب ورفع جاهزيته بقيادة المدرب هشام الدقيق بعد انتصارين كبيرين على منتخب البوسنة والهرسك. في موضوع آخر، وضع نيف أكر حدا للجدل المرتبط بإمكانية عودته إلى ريال سوسيداد، المدافع المغربي أكد أن فكرة العودة كانت مطروحة وقريبة للغاية لكن المفاوضات توقفت توقفت بسبب خلاف بينه وبين مدرب الفريق الباسكي عن أساسا عن طريقة

0: عودته للملاعب بعد فترة الإصابة التي عانى منها وغيبته عن كأس العالم 2026. أكرد يبقى بذلك في أولمبيك مارسيليا حتى صيف 2030 من أجل الوفاء بعقده، إلا في حال حدوث مفاجأة في الأيام القليلة المقبلة. ومع تألق النجوم المغاربة، سجل الشاب عبد الله وزان أول أهدافه الرسمية مع فريق أياكس أمستردام الأول خلال تعادل فريقه أمام هيرنفين بهدفين لمثلهما في الجولة الثانية من الدوري الهولندي. وزان البالغ من العمر 17 عاما سجل هدف أياكس الثاني في الدقيقة 33 بعد مجهود فردي أنهاه بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، أظهرت الجودة التي يتمتع بها هذا اللاعب. وفي أخبار المدربين، بادو زاكي سيقدم لوسائل الإعلام مدربا للمنتخب الأردني يوم الخميس المقبل، هذا ما أكده الاتحاد الأردني لكرة القدم. إلى أخبار كرة القدم الأوروبية، في إنجلترا توج أرسنال بلقب الدرع الخيرية بعد فوزه على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أجريت أمس في كارديف. ريكاردو كالافيوري سجل الهدف الأول ليحقق أسرع هدف في تاريخ المسابقة، ثم أضاف كي هافرتس الهدف الثاني، واختتم مارتن أوديغارد النتيجة. أرسنال حقق بذلك اللقب الرابع على التوالي في هذه المسابقة على حساب مانشستر سيتي، في مؤشر يبرز جاهزية البطل للدفاع عن لقبه بطلا لإنجلترا. وفي فرنسا، توج لانس بلقب السوبر الفرنسي بعد فوزه على باريس سان جيرمان بهدف نظيف سجله فلورون توفان في الشوط الأول، ورغم طرد كيفن أنطونيو في الدقيقة 39 صمد لانس حتى النهاية ليحرم باريس سان جيرمان من لقبه السادس على التوالي. وفي تحضيرات الأندية الإسبانية، حقق ريال مدريد فوزا وديا على شالك بثلاثة أهداف نظيفة في آخر اختبار له قبل انطلاق الموسم، وسجل كيليان مبابي الهدف الأول فيما شهد اللقاء ظهور الأول للوافد الجديد ديان ديوماندي. كما تغلب برشلونة على بازل السويسري بخمسة أهداف لهدفين في مباراة عرفت الظهور الأول لأنتوني جوردون الإنجليزي الذي يعتبر التعزيز الأبرز للبارسا. وبالحديث عن برشلونة، توصل النادي لاتفاق مع مانشستر سيتي لتعاقد مع لاعب الوسط الإسباني رودري المتوج بالكرة الذهبية عام 2024. الصفقة تقدر بنحو 75 مليون يورو. وفي سوق الانتقالات أيضا، أعلن إنتر الإيطالي تعاقده مع المدافع الإنجليزي جيد سبانس قادما من توتنهام في صفقة بلغت 30 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى 30 من يونيو 2031. أخيرا، في رياضة الركبي، عينت الجامعة الملكية المغربية الفرنسي برنار غوتا مدربا جديدا للمنتخب المغربي. غوتا يملك خبرة طويلة لاعبا ومدربا، وسبق له الإشراف على أندية فرنسية بارزة في انتظار تقديمه رسميا خلال ندوة صحفية في الرباط يوم السبت المقبل. بالرغم من نصل المستمعين الكرام لنهاية هذا العدد من صباح الرياضة، بقية أوقات ممتعة على أمواج ميديا. إلى اللقاء.
1: سيليتي سور ميديا. Des histoires qui font voyager, des trésors à redécouvrir, des instants pour prendre soin de soi, des rendez-vous culturels inspirants et la plus belle sélection musicale pour accompagner vos journées. Un été qui s'écoute, qui se découvre et qui se partage. Vivez l'été autrement sur Média. Matin Info, Alicia Mihami.
2: 6h20 sur Média, 7h20 pardon, chers auditeurs, merci d'être avec nous en ce lundi matin. C'est le moment pour nous de retrouver votre magazine. On vous emmène en Belgique ce lundi à l'exploration d'une des conséquences du réchauffement climatique. La mer du Nord devient le nouveau paradis des poulpes, des calamars et d'autres sèches. Les céphalopodes s'épanouissent en effet dans des eaux qui se sont réchauffées de 4 degrés en une centaine d'années. Aujourd'hui donc, les sèches communes, les calamars côtiers et autres poulpes représentent plus d'une capture sur 5 pour les pêcheurs flamands, soit 23% des tonnages selon les autorités flamandes. Et ces chiffres sont en constante augmentation, comme l'a constaté notre reporter Victor Guillot en mission sur la côte belge.
3: 18h à Ostende. Bientôt la fermeture du Vistrap, le marché aux poissons. Mario y nettoie son étal au jet après en avoir retiré la glace.
4: Les calamars, il y en a plein sur la côte belge. Avant, ça n'existait pas ici. Maintenant, ce sont des quantités énormes de calamars qui débarquent. Et il y a moins de crevettes. Il y a des poulpes aussi.

0: في باقي المناطق درجات الحرارة المتوقعة 27 درجة بالعاصمة الرباط، 28 درجة بالدار البيضاء وكذلك بطنجة، 32 درجة بالعيون، 35 درجة بمراكش، 39 درجة بالراشدية، 27 درجة بأكادير، 33 درجة بفاس، 26 درجة بالصويرة. في الجزائر ينتظر أن يكون الطقس غائما إلى غائما جزئيا في الربع الشمالي من البلاد، وغائم جزئيا في الوسط الغربي للبلاد وجنوب تمن راس وصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 32 درجة بالجزائر العاصمة، 42 درجة بشلف، 35 درجة بتمن راس، 41 درجة بغردايا، 42 درجة ببسكرة، 47 درجة بأدرار. في تونس من المرتقب أن يكون الطقس مشمسا في كافة أنحاء البلاد، درجات الحرارة المتوقعة 38 درجة بتونس العاصمة، 33 درجة بتبرقة، 42 درجة بمدنين، 43 درجة بتوزر، 40 درجة بقفصة، 35 درجة بالمنستير، 36 درجة بالقصرين، 35 درجة بكل من صفاقس وقابس.
1: Il est 8h sur Médien, alors pour un nouveau point sur l'actualité avec un nouveau journal qui vous est présenté par Nourdine Elouti. Bonjour Nourdine.
2: Alam bika lesia, alam bikoum moussamaïna ila anawini thamina. حركية سياحية وتجارية اعتيادية بالفنيدق بعد نهاية أسبوع تميزت بتعزيزات أمنية مكثفة تحسب لدعوات التحريض على الهجرة الجماعية غير النظامية إلى مدينة سبتة المحتلة. جاريد كوشنر ووفد عن حماس يناقشان في القاهرة خطة الرئيس ترامب للسلام في غزة، وللغاية ذاتها المبعوث الشخصي للرئيس الأمريكي يحل في إسرائيل يومه الاثنين. حصيلة ضحايا الهجمة الإسرائيلية على لبنان ترتفع إلى أكثر من 4300 قتيل منذ 2 مارس الماضي. التصعيد يطرح أكثر من سؤال حول مصير المفاوضات مع الدولة اللبنانية. في ألمانيا جدل متصاعد بشأن إمكانية مراجعة دستورية لمواجهة موجات الحر وتغيرات المناخ التي تهدد البلاد على أكثر من صعيد. الأمريكي سكوتي شيفلر يتوج بطلا لأولى مراحل فيديكس كاب لرياضة الغولف، ومنتخب الكاميرون للسيدات يتوج بطل الكأس إفريقيا للعام 26 و2000. أهلا بكم. نسائل النشرة بالشأن الوطني. ملف الهجرة أرخى بظلاله على مدينة الفنيدق خلال الصيف الحالي، خاصة خلال نهاية الأسبوع المنصرم بعد تصدي السلطات لدعوات التحريض على الهجرة الجماعية غير النظامية إلى مدينة سبتة المحتلة المجاورة. رغم ذلك ظلت مدينة الفنيدق وجهة أثيرة تغري المقيمين والزوار بلياليها الصيفية الهادئة وفضاءاتها السياحية والتجارية النابضة بأجواء وإيقاعات موسم الاصطياف. مزيد إضاءة في روبورتاج موفد ميديا إلى الفنيدق عادل الزبيري.
3: في بوابة سوق المسيرة، أشهر سوق في مدينة الفنيدق، يستقبل محمد السحيمي الزوار بكؤوس عصير طازج من أصناف مختلفة من الفواكه.
4: هذا العام سنقول لك سياح قلالي، ومن ناحية العصير كل شيء موجود، ديك شيء طبيعي ناتورال اللي بغى المواطن الموجود. وعندنا ديك شهر 7-8 ديال التسعود تقولي في شوية البركة وصافي.
3: المغادرون للسوق يبحثون عن محلات لتناول وجبة الغذاء بعد تعب من الانتقال لساعات بين المحلات وبين الباع. الفنيدق بيع وشراء، فيما فضل آخرون الاتجاه صوب شاطئ مدينة الفنيدق للانتعاش. الفنيدق قصص للزوار.
5: نشوف التقاليد تاع الناس تاعو هنايا، نشوف اللباس ديالهم ونتعرفوا عليهم، هذا هو الأساس.
6: قولوا لهم مرحبا بكم الفنيدق، مدينة جميلة، لا بالشاطئ ديالها ولا بالمعاملة ديال الناس ديالها ولا كل شيء.
7: كتجمع مثلا هاد البلاصة هنا، كتقدر دير داك اللبسة وكتصور عند البحارات، ما شاء الله تقدر تزور أي نوع ديال البحورة كامل ولاو مزوينين. بالنسبة للناس فين كتغدى فين تاكل وداك الشيء، عندنا مثلا مطاعم في الأثمنة مناسبة.
3: ترتفع أصوات البيع والشراء في منتصف يوم صيفي مشمس جدا، الخضار والفواكه الطازجة، الملابس العصرية، الأحذية الرياضية ومواد الدخول المدرسي، كل السلع الاستهلاكية التي يبحث عنها زوار مدينة الفنيدق.

0: عادل الزبيري من الفنيدق لإذاعة ميديا.
1: في مختصرات الساحة المغاربية، كشف منتدى الدفاع الإفريقي المجلة العسكرية التي تصدرها القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم، كشف أن روسيا تخطط لتوسيع وجودها في 6 قواعد جوية داخل ليبيا وتمويل وتنفيذ مشاريع للبنية التحتية على ترابها. وتأتي هذه التحركات فيما لا تزال التطورات الأمنية في غرب ليبيا وخصوصا في مدينة الزاوية تلقي بظلالها على المشهد بعد سلسلة هجمات استهدفت خلال الأيام الماضية منشآت نفطية وكهربائية. وكشفت مصادر إعلامية فرنسية أن الطائرات المسيرة أوكرانية الصنع استخدمت في هذه الهجمات دون تحديد الجهات التي أطلقتها. بشأن موريتانيا تواجه منذ فترة مؤشرات متزايدة على أزمة في سوق الصرف وتموين البلاد بالوقود، وسط مخاوف من انعكاس نقص العملة الصعبة على قدرة المستوردين على تأمين حاجيات السوق. ونقلت تقارير إخبارية محلية عن مصادر قالت إنها مطلعة أن الوضع الحالي دفع البنك المركزي الموريتاني لعقد اجتماع بحر الأسبوع المنصرم مع ممثلي الأبناك لمناقشة أزمة السيولة بالعملة الصعبة وتداعياتها، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على اقتراب نفاذ مخزونات الوقود. إلى ملفات الشرق الأوسط الآن، أولها يهم غزة. في مصر التقى جاريد كوشنر المبعوث الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس قادة من حماس في مسلسل زيارة له إلى الشرق الأوسط، يسعى خلالها إلى الدفع قدما بخطة السلام الأمريكية في غزة التي أبدت إسرائيل تحفظها على بعض بنودها. وأكدت قيادة حماس خلال الاجتماع التزامها بالاتفاق، بينما حث كوشنر على نزع شامل لسلاح الحركة وإنهاء أي دور مستقبلي لحماس في إدارة غزة. وبعد القاهرة يزور كوشنر إسرائيل يوم الاثنين، حيث يلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. عن حظوظ نجاح كوشنر في جولته بالمنطقة نستمع إلى قراءة أحمد رفيق عوض مدير مركز القدس للدراسات السياسية من رام الله، حوره نور الدين إيجاجان.
2: حكومة نتنياهو لأسباب انتخابية وأسباب أيديولوجية أيضا لا تستطيع أن تذهب بعيدا في تطبيق خطط الطريق، لأنه أي انسحابات أو أي سماح بدخول قوات استقرار ودخول لجنة التكنوقراط هذا عمليا ضد كل الشعارات التي رفعتها حكومة نتنياهو في بداية هذه الحرب، وبالتالي يعني مصادقتها أو توافقها مع هذه الخطة هو سقوط لها. وهذا الكلام قد يكون صعبا جدا على هذه الحكومة أن تنفذه خلال 100 يوم القادمة. لكن أيضا بسبب الضغوط الأمريكية بالتأكيد نتنياهو سيحاول أن يتنازل قليلا في تشدده، وبالتالي قد يقبل بخطوات شكلية استعراضية مثل خفض التصعيد في غزة مثلا، أو السماح بدخول قوات استقرار رمزية، أو دخول أيضا رمزي للجنة التكنوقراط الفلسطينية. لا أعتقد أنه نتنياهو سيذهب بعيدا في قبول هذه الخطة، ولكنه بالتأكيد لن يغضب الإدارة الأمريكية، لأن الإدارة الأمريكية أيضا تحتاج إلى إنجاز سياسي تتقدم فيه للانتخابات النصفية في نوفمبر القادم.
1: أحمد رفيق عوض مدير مركز القدس للدراسة السياسية من رام الله. التحركات والمواعيد الدبلوماسية إقليمية لم تمنع الجيش الإسرائيلي من استئناف عملياته في القطاع الفلسطيني وفي الضفة الغربية المحتلة. الحال كذلك في الجبهة اللبنانية، حيث تعهد الجيش الإسرائيلي أمس بضرب حزب الله مجددا إذا تعرضت إسرائيل لأي تهديد. وكشف عن هوية قيادي ثاني بحزب الله تم اغتياله السبت المنصرم في غارة نفذها جنوب لبنان. في غضون ذلك ارتفعت حصيلة ضحايا الهجمة الإسرائيلية على لبنان منذ 2 مارس الماضي إلى غاية اليوم، إلى ما مجموعه 4346 قتيلة وفق مركز عملية طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية. كيف يؤثر التصعيد الإسرائيلي على مستقبل التفاوض مع الدولة اللبنانية؟ سؤال نقله محمد الغولي خالد زين الدين الإعلامي والمحلل السياسي من بيروت.
3: إسرائيل تريد إحياء عملية السلام وفقا للمفهوم الأمريكي السابق، البراغماتية العسكرية والقوة العسكرية المفروضة، فلذلك أرادت اليوم أن تفرض نفسها كشرطي للمنطقة ومنع أي حركات انفصالية أو ما يسمى جهادية أو تمردية بأن تواجه إسرائيل أو الشعب الإسرائيلي أو تشكل تهديد للمصالح والأمن القومي الإسرائيلي. طبعا تعلمت إسرائيل من التجارب الماضية، تعلمت من حرب الباردة، تعلمت من أيضا حرب تشرين 1973، أيضا استفادت من مفهوم معاهدة كامب ديفيد للسلام، واليوم تريد أن تغير وجه المنطقة بعد أحداث 7 أكتوبر بأن تفرض نفسها كما تحدثنا كشرطي للمنطقة. لن تتراجع، ستنشئ منطقة أمنية عازلة ضمن الأراضي اللبنانية لحماية حدودها الداخلية. فاليوم لبنان أمام أزمة كبرى، واليوم

0: تفصل جبهة لبنان عن جبهة حزب الله، هي تعتبر نفسها تقاتل حزب الله والحرس الثوري الإيراني على الأراضي اللبنانية، وتعتبر حزب الله هو جزء من العقيدة الأمنية للحرس الثوري الإيراني في المنطقة وعلى حدودها، فتريد إبعاد ذلك الخطر حتى ترسي مفاهيم السلام بين لبنان وإسرائيل وتضعف حزب الله وتأثيراته على السياسات الداخلية وعلى الحكومات وعلى المؤسسات اللبنانية.
1: خالد زين الدين الإعلامي ومحلل السياسي كان معنا من بيروت. وفي جديد الملف الإيراني، أعلن الجيش الإيراني أمس أنه عرض مكافأة قدرها $30,000 مقابل قتل أو أسر جنود أمريكيين، مع مضاعفة المكافأة إذا تم تنفيذ العملية على يد امرأة. توازيًا مع ذلك، ارتفعت أسعار النفط اليوم والاثنين مع تبدد توقعات تحقيق انفراجة في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران وتباطؤ حركة مرور الناقلات عبر مضيق هرمز، الأمر الذي عزز المخاوف المرتبطة بالمخاوف أو بالمخاطر الجيوسياسية في الأسواق الدولية. إلى جديد الساحة الأوروبية، محطتنا فيها ألمانيا. بين مكونات حكومتها يشتد الخلاف بشأن مقترح تقدم به الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك الأعضاء في ائتلاف المستشار المحافظ فريدريك ميرت لتعديل الدستور بهدف تحسين تنسيق وتمويل تدابير مواجهة التغير المناخي في وقت تشهد فيه البلاد موجات حر متتالية. فمن الانخفاض غير المسبوق في منسوب نهر الراين إلى ضعف محاصيل منتجي الحبوب وصولا إلى تزايد حرائق الغابات، يعصف الاحترار المناخي بألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا بوتيرة متسارعة. وقد قدمت الوزارات التي يتولاها الاشتراكيون الديمقراطيون أمس خطة عمل مشتركة ترمي إلى تعزيز حماية البلاد من هذه الظواهر المناخية، غير أن المقتضى الدستوري أو تعديل الدستور من أجل تنفيذ هذه المقتضيات يرخي بظلاله على هذا الملف وسط اختلاف كبير في الآراء بشأنه. عن النقاش الدائري في ألمانيا بخصوص هذا الملف نتابع تعليق زاهي علاوي الكاتب والمحلل السياسي من برلين، اتصل به نور الدين قاشان.
2: في هذه الآونة سجلت درجات الحرارة ارتفاعا غير مسبوق، وتراجعت نسبة هطول الأمطار أيضا بشكل لم تشهده ألمانيا ولا حتى أوروبا منذ سنوات عدة، وبالتالي ألمانيا بحاجة إلى إصدار قوانين وتعديلات دستورية في بعض المناطق في بعض الأحيان من أجل تسهيل مواجهة هذه التحديات غير الطبيعية والتي انعكست بشكل مباشر على الملاحة والاقتصاد والزراعة وعلى جميع مناحي الحياة، حتى أن بعض بلديات ألمانيا طلبت من مواطنيها بتقنين استخدام المياه، وبالتالي نحن

0: مشكلة البيروقراطية، فكل قرار بحاجة إلى عدة مؤسسات للتوقيع عليه، وأمام تحديات تنفيذية لأي قرار أو قانون يمكن أن يصدر في القريب العاجل. وبالتالي أعتقد أن التحديات التي تواجه ألمانيا ليست بتلك البساطة، وبالتالي على الحكومة أن تتصرف بشكل مستعجل من أجل إنقاذ الاقتصاد والزراعة على حد سواء.
1: في مستجدات الساحة الإفريقية، أعلن الانفصاليون الطوارق الأحد عن إطلاق سراح 6 جنود ماليين بعد أيام من إفراجهم عن 10 جنود آخرين الذين كانوا محتجزين لديهم في ظل النزاع الذي يخوضونه مع حلفائهم الجهاديين ضد الحكومة العسكرية في البلاد. إلى صفحة الرياضة من هذه النشرة، في رياضة الجولف، الأمريكي سكوتي شيفلر توج بطلا لأولى مراحل الفيديكس كاب بعد أداء متوازن خلال الجولة الختامية الأحد في ممفيس. يوسف الشاطر.
2: الأمريكي المصنف الأول على الصعيد العالمي واصل خطف الأضواء بتألق لافت تجسد في فوزه المستحق بلقب بطولة سانجو تشامبيونشيب على ملعب تيبيسي ساوث ويند بعدما أنهى الجولات الأربع ب17 ضربة تحت المعدل ليحسم اللقب دون جولات تمديد ويحصل جائزة مالية قدرها 3,600,000 دولار. وشكلت الجولة الثانية الجمعة نقطة تحول بعدما عادل شيفلر الرقم القياسي للملعب بتسجيل 61 ضربة فقط ليفرض هيمنته على الصدارة حتى الجولة الختامية الأحد، متجاوزا تعثره البسيط في البداية بثبات كبير. وتلاشت محاولات المنافسين إذ حل الكوريسي وكيم ثانيا بفارق 9 ضربات، بينما خرج سامبرنز وسونغي إيم مبكرا من الصراع بسبب أخطاء متتالية. الأحد شيفلر قال بعد هذا الانتصار:
3: كانت الأمور جيدة، أشعر أنني واجهت بعض اللحظات الصعبة وكدت أفقد السيطرة في مناسبات عدة هذا العام، لذلك كان من الرائع أن أتمكن من إنهاء البطولة بهذه الطريقة. أشعر أيضا أني تعلمت الكثير من هذه البطولة، كانت أول مشاركة لي كمحترف في العام 2018، ولذلك أشعر بالفخر بالتأكيد، وأنا أغادر هذا الأسبوع حاملا تلك الكأس.
2: ورفع شيفلر رصيده إلى 21 لقبا احترافيا ليأتي ثالثا بين الأسماء الحالية خلف تايجر وودز وروري ماكيروي، محققا أول فوز له في ممفيس بعد 9 مشاركات، ومكررا إنجاز بروكس كوبكا عام 2019 كأول لاعب يفوز بالبطولة وهو في صدارة التصنيف العالمي.
1: وفي كرة القدم، يوسف، توج منتخب الكاميرون بطل لكأس الأمم الإفريقية للسيدات 26 و2000 بعد تغلبه على منتخب مالاوي مفاجأة للبطولة ب3 أهداف دون مقابل في مباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب الأمير مولاي الحسن أمسي بالرباط. نهاية النشرة، الكلمة بعد فاصل، تعود إلى أليسيا.
4: Chaque année, votre retour est une fête. Les retrouvailles sont toujours joyeuses, les émotions plus intenses et le pays bat encore plus fort. Parce que Marhaba est plus qu'un accueil, les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité sont là, à vos côtés, pour vous accompagner au Maroc comme à l'étranger. Sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Mohamed V pour la solidarité participe à l'opération Marhaba 2026 et met à votre disposition ses centres d'accueil en Italie, en France, en Espagne et au Maroc, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Heureux de vous accueillir.
5: Matin Info, Alicia Mihami.
6: 8h15 sur Médien, c'est le moment pour nous de retrouver notre invité de la rédaction et on s'intéresse ce lundi à la journée cruciale qui s'ouvre pour le Likoud en Israël. Le principal parti du pays organise sa primaire aujourd'hui et son leader, le Premier ministre sortant Benjamin Netanyahou, se représente malgré une impopularité croissante avec en ligne de mire les législatives du 27 octobre. Sa réélection à l'automne n'est pas acquise hein, puisque selon les derniers sondages, le Likoud n'est crédité que de 21 sièges, très loin des 61 nécessaires pour la majorité absolue à la Knesset. Alors quels enjeux pour cette primaire? En quoi ce vote peut-il donner des clés quant aux législatives? Comment le Likoud et son leader sont-ils perçus en Israël après 3 ans de politique extérieure marquée par la guerre? On en parle avec Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Denis Charbit, bonjour. Denis Charbit, est-ce que vous êtes avec nous?
7: Oui, tout à fait.
6: Bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Je le disais en introduction, ce scrutin aujourd'hui, cette primaire, elle se déroule dans un climat plutôt instable en Israël et particulièrement au sein du Likoud. Je pense notamment au fait qu'il y a eu d'importantes réformes sur le cadre de ces primaires qui ont été passées

0: Matin Info, Alicia Mihami.
1: 8h52 sur Médien, merci d'être à l'écoute de Matin Info. C'est bientôt l'heure de nous quitter. Je vous propose de faire un petit point culture avant de se séparer. On s'intéresse ce lundi au théâtre arabe qui s'invite timidement sur les scènes en Europe. Alors la faute à qui ? Qu'est-ce qui empêche les pièces théâtrales arabes de briller dans les grands festivals européens comme celui d'Avignon par exemple ? Élément de réponse avec Bilal Marmide dans cette chronique culture.
2: اهلا بكم اعيد طرح سؤال لم احصل له على اجابه منذ قبل كيف يرانا اهل المسرح شمالا هناك في الضفه الاخرى انهم يشاهدوننا من الاعلى وفي احسن الاحوال يرون فينا موضوعا دون ان نشارك في كتابته ولعب ما كتبناه فوق الركح مناسبه هذا القول ما حدث خلال الدوره التاسعه بعد السبعين من مهرجان افينيون المسرحي في جنوب فرنسا ومهرجان افينيون للمسرح يعادل في اهميته مهرجان كان او البندقية أو برلين في السينما بمعنى أنه أحد أبرز الأحداث المسرحية الدولية إلى جانب مهرجان أدنبرا هذا الموعد الذي أسسه الكبير جون فيلار في العام 47 من القرن الماضي انطلق وانطلقت من خلاله عشرات العروض المسرحية القائمون على المهرجان قرروا في الدورة الماضية إعلان تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وهو أمر جيد جدا مع احتفائهم بالثقافة العربية أو بالأحرى باللغة العربية من حيث الشكل الأمور طيبة لكن حين تطلع على المضمون تتفاجأ بأن الاحتفال باللغة العربية تم من خلال مسرحيين غير عرب في أغلبهم هم يرون فينا موضوعا مثيرا لكن في قرارة أنفسهم العرب لم يبلغوا بعد تلك المرحلة التي تجعلهم يحتفون بلغتهم في مسارح أفينيون هل أخطأوا التقدير؟ طبعا أخطأ التقدير هل هو خطأ عابر وغير مقصود من لدن فريق تياغو روديغيز الذي أعرفه خير معرفة؟ أبدا هي نظرة متعالية للأسف ترى بأن المسرح العربي لا يستحق أن يعثر لنفسه على مكان هناك في مهرجانهم حتى ولو كانت الدورة قد احتفت باللغة العربية في أوساط المسرحيين العرب ساد الصمت لم يتكلم أحد قلائل فقط من كتبوا سطورا تستغرب وتتهكم على ما اقترف ويقترف احتفوا بلغة دون أن يوجهوا الدعوة لمن يحملون هذه اللغة ويعيشونها وينقلونها فوق الخشبة تفكير خشبي ساهم فيه أهل المسرح في عالمنا العربي هم ينظمون مهرجانات باردة بعروض ينال أغلبها الجوائز بدافع الصداقة والولاءات الفارغة وحين تنظم المهرجانات العالمية للمسرح يغيبون أو يغيبون لأننا لا نصنع كبارا في المسرح نصنع كثيرا ممن يؤثثون المشهد وحين يحين موعد مهرجانات منها أفينيون يحضرون أحيانا بعضا من فرق عربية لتملأ الفراغ في الهامش احتفوا باللغة العربية بدون مساهمة من المسرحيين العرب الذين تم تدجين أغلبهم هم عجيبون جدا لكن أهل المسرح في العالم العربي أغلبهم أيضا أناس عجيبون هنيئا لأولئك الذين يوجدون شمالا بهذا التعالي الحقير وهنيئا لأهل المسرح العربي بسباتهم هو أصلا ما يتقنونه وحين يستفيقون أحيانا يشتمون بعضهم البعض في الفيسبوك للأسف الشديد والسلام إلى الغد.
3: ميدي 1 مراكش 105.3 فاز 101.4

0: Matin Info, Alicia Mihami.
1: 8h passées de 59 minutes sur Médian. Matin Info, c'est terminé. Merci à vous d'avoir passé votre matinée en notre compagnie. Merci à Othman à la réalisation. C'est le moment pour moi de vous laisser en compagnie de Mohamed Ibn Abou pour une nouvelle synthèse d'actualité. Rebonjour Mohamed.
2: Bonjour à Alicia, sabah al-khir, moussemin al-kiram. أهلا بكم. مسهل الموجز بتطورات الحرب في الشرق الأوسط. ففي اليوم 61 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 170 يوما من اندلاع الحرب، يقف المشهد الإيراني الأمريكي على أعتاب مفترق طرق مفصلي مع انقضاء مهلة 60 يوما المحددة في مذكرة التفاهم. ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين مطلعين قوله من الحرس الثوري الإيراني استغل حالة الهدوء التي أوجدتها مذكرة التفاهم لتهيئة الأرضية مع حلفاء طهران من الجماعات في أنحاء المنطقة من أجل تكثيف الهجمات عند الضرورة. وأظهرت بيانات تتبع السفن أن 5 سفن شحن للسلع الأساسية عبرت المضيق السبت الماضي دون تسجيل عبور أي سفينة أمس الأحد، مقارنة مع 31 سفينة في مطلع الأسبوع الماضي. نحول الوجهة إلى مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قتل 6 أشخاص في روسيا بضربة أوكرانية بالصواريخ على منطقة بلغرود القريبة من الحدود بين البلدين حسب ما أعلنت السلطات المحلية اليوم. وبعد أكثر من 4 سنوات على بدء الحرب، وصلت الجهود الدبلوماسية إلى طريق مسدود. يتصاعد التوتر بين البلدين جراء تصعيد ضرباتهما بعيدة المدى، ما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين. في خبر آخر، كشف منتدى الدفاع الإفريقي المجلة العسكرية التي تصدرها القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم أن روسيا تخطط لتوسيع وجودها في 6 قواعد جوية داخل ليبيا وتمويل وتنفيذ مشاريع

0: سريعة بنية تحتية على ترابها، وتأتي هذه التحركات فيما لا تزال التطورات الأمنية في غرب ليبيا وخصوصا في مدينة الزاوية تلقي بظلالها على المشهد بعد سلسلة هجمات استهدفت خلال الأيام الماضية منشآت نفطية وكهربائية. وكشفت مصادر إعلامية فرنسية أن طائرات مسيرة أوكرانية الصنع استخدمت في هذه الهجمات دون تحديد الجهة التي استخدمتها. في أخبار القارة السمراء دائما، أعلن الانفصاليون الطوارق اليوم عن إطلاق سراح 6 جنود ماليين أسرى بعد أيام من إفراجهم عن عشرات الجنود الآخرين الذين كانوا محتجزين لديهم في ظل النزاع الذي يخوضونه مع حلفائهم ضد حكومة البلاد. وذكرت جبهة تحرير أزواد الانفصالية في بيان أنها سلمت 6 جنود ماليين جرحى كانت قد أسرتهم خلال اشتباكات مع الجيش المالي إلى بعثة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر. من جانبها أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان بأنها سهلت نقل 6 جرحى من مركز صحي في بلدة سيكيدال الشمالية إلى مستشفى في مدينة غاو دون تحديد هويتهم. في الخبر الرياضي، توج الأمريكي سكوتي شيفلر المصنف الأول عالميا في رياضة الغولف أمس بلقب بطولة سان جود، وهي أولى محطات التصفية النهائية لكأس فيديكس، وذلك بعد أسبوع من المنافسات. وسجل شيفلر في الجولة الأخيرة 66 ضربة، أي 4 ضربات تحت المعدل، وهو رصيد كان كافيا لتأمين صدارته مستفيدا من أدائه الاستثنائي في الجولة الثانية التي أنهى بها المسلك ب 61 ضربة ليعادل بذلك الرقم القياسي للملعب. وبهذا الفوز الذي يعد اللقب الثاني للنجم الأمريكي هذا الموسم وال21 في مسيرته الاحترافية ضمن جولات الرابطة الأمريكية للاعبي الغولف المحترفين، تفوق شيفلر على أقرب مطارديه الكوريا الجنوبي كيم سي أو بفارق 8 ضربات كاملة مسجلا رقما قياسيا جديدا. بهذا الخبر مستمعينا ننهي الموجز، رفقة طيبة مع باقي البرامج وإلى اللقاء.
1: Midi 1, Tanger 95.3, Nador 99.9.
2: C'est l'été sur Midi 1. Ça bouge sur les réseaux et nous, on vous dit pourquoi. Les trends qui explosent, les sujets qui font réagir, les infos qui circulent et les plus belles chansons. Live Summer avec Sofiane du lundi au vendredi à partir de 14h30 sur Midi 1.
3: مغاربة العالم، هذا ماشي صيف عادي، هذا راه صيف الهمزة. بنك اوف افريكا موجد لكم عروض وتخفيضات باش تفتحوا الحساب وتشريوا داركم وتصرفوا الدوفيز وامتيازات في الخلاص بالبطاقة. دايزها الكلام مع صيف الهمزة ديال بنك اوف افريكا، ديما كاين الحل. للمزيد من المعلومات بنك اوف افريكا بويما.
4: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.
5: Tu as entendu parler des airbags Takata ?
6: Non, ça se vend ?
5: Justement, non. Ces airbags sont défectueux et équipent les véhicules de marque Opel, Citroën, DS et Jeep.
6: Comment ça ?
5: Certains modèles sont équipés de ces airbags qui représentent un risque réel pour la vie des conducteurs. Si ton véhicule est concerné, l'airbag sera remplacé immédiatement et gratuitement dans tous les réseaux des réparateurs agréés de ces marques.
6: Et je fais comment ?
5: Appelle gratuitement le 3858 et communique ton numéro de châssis. Leurs conseillers te diront immédiatement si ton véhicule est concerné et prendront rendez-vous pour le changement de l'airbag. N'attendez pas. Appelez gratuitement le 3858. Votre sécurité est notre priorité.

0: مرحبا بكم في عالم السرعة مع 5G اتصالات المغرب.
1: عيش حياتك بسرعة 5G مع المنزل 5G ديال اتصالات المغرب. عيش مستقبلك وسط دارك واستفد من انترنت فائق السرعة إلى غاية 100 ميجا. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
2: مغاربة العالم، هذا ماشي صيف عادي، هذا راه صيف الهمزة. بنك اوف افريكا موجد لكم عروض وتخفيضات باش تفتحوا الحساب وتشريوا داركم وتصرفوا الدوفيز وامتيازات في الخلاص بالبطاقة. دايزها الكلام مع صيف الهمزة ديال بنك اوف افريكا، ديما كاين الحل. للمزيد من المعلومات بنك اوف افريكا بوايما.
3: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.
4: نتغداو جميع
5: ومن بعد نديو الدراري يلعبوا.
4: خاصنا نشري واشنو ناقصنا للضياف.
6: هاد الصيف مع ايكيا ما تحتاجوش تختاروا، كلشي هادشي واكثر من 700 منتج باسعار اكثر انخفاض كتسناكم في متاجركم ايكيا على ايكيا بويما ولابليكاسيون ايكيا ماروك. نديروا بلاصه للصيف. ايكيا معاك باش تهلا في حياتك.
7: هذا الصيف على ميديا، صحتكم تهمنا، نصائح طبية مبسطة وموثوقة، معلومات تساعدكم على فهم أجسامكم بشكل أفضل، وملفات صحية تهم كل فرد من العائلة. صباحيات صيفية مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 صباحا على ميديا.
8: À l'occasion de la commémoration de la fête de la jeunesse, l'Orchestre Symphonique Royal a le plaisir de vous convier à un concert de jazz exceptionnel. Soyez tous au rendez-vous le 21 août sur la place de la préfecture de Medir à 22h et le 22 août au Palais des Arts et de la Culture de Tanger à 21h. Venez nombreux célébrer cette fête nationale en musique. Renseignements au 06 78 71 90 44. En partenariat avec Medi 1.
7: Medi 1, لكل الأجيال، محتوى للتفاعل.
9: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز العاشرة.
10: معكم محمد بن عبو في تقديم الموجز، أهلا بكم. والبداية بأخبار الشرق الأوسط، حيث من المقرر أن يلتقي المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر سير الرئيس دونالد ترامب رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم ضمن مساعي الولايات المتحدة للمضي قدما في تنفيذ خطة السلام الأمريكية في قطاع غزة. ويأتي اللقاء المرتقب بعد يوم من لقاء آخر جمع كوشنر والممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف وعضو مجلس السلام رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بلير مع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة حماس خليل الحياة في مدينة القاهرة أمس ضمن مساعي دبلوماسية جديدة لإحراز تقدم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار المتعثر. في أخبار الشرق الأوسط، دائما نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين مطلعين قولا من الحرس الثوري الإيراني استغل حالة الهدوء التي أوجدتها مذاكرة التفاهم لتهيئة الأرضية مع حلفاء طهران من الجماعات في أنحاء المنطقة من أجل تكثيف الهجمات عند الضرورة. وأظهرت بيانات تتبع السفن أن 5 سفن شحن للسلع الأساسية عبرت المضيق السبت الماضي دون تسجيل عبور أي سفينة أمس الأحد مقارنة مع 31 سفينة في مطلع الأسبوع الماضي. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قتل 6 أشخاص في روسيا بضربة أوكرانية بالصواريخ على منطقة بلغرود القريبة من الحدود بين البلدين حسب ما أعلنت السلطات المحلية اليوم. وبعد أكثر من 4 سنوات على بدء الحرب، وصلت الجهود الدبلوماسية إلى طريق مسدود، ويتصاعد التوتر بين البلدين جراء تصعيد ضرباتهما بعيدة المدى ما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا من المدنيين. في أخبار القارة السمراء، أعلن الانفصاليون الطوارق اليوم عن إطلاق سراح 6 جنود

0: الهينة أسرى بعد أيام من إفراجهم عن عشرات الجنود الآخرين الذين كانوا محتجزين لديهم في ظل النزاع الذي يخوضونه مع حلفائهم ضد حكومة البلاد. وذكرت جبهة التحرير أزواد الانفصالية في بيان أنها سلمت 6 جنود ماليين جرحى كانت قد أسرتهم خلال اشتباكات مع الجيش المالي إلى بعثة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر. في الخبر الرياضي، يخوض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة مباراتين وديتين ضد نظيره السعودي، وذلك يومي الأحد والثلاثاء المقبلين بالقاعة المغطاة للانبعاث بمدينة أكادير. أوضحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ نشرته أمس على موقعها الرسمي أن المباراة الودية الأولى ستجرى يوم الأحد 23 من غشت انطلاقا من الساعة 7 مساء، على أن تقام المباراة الثانية يوم الثلاثاء 25 من غشت في نفس المكان والتوقيت. وتدخل هاتان المباراتان ضمن استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستقام بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 من أكتوبر المقبل. نهاية الموجز، رفقة طيبة مع باقي البرامج، وإلى اللقاء.
1: طاقة إيجابية، نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2 بعد الزوال على ميديان.

عشاق الصيف وعشاق الموسيقى، مهرجان شواطئ الاتصالات المغرب يعود بحلة جديدة بحفلات استثنائية مع ألمع النجوم. كونوا في الموعد وعيشوا أجمل لحظات في طنجة، المضيق، الحسيمة والسعيدية ابتداء من 20 يوليوز. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: والسعادة، صباح التفاؤل والأمل، صباح العطلة الصيفية بكل ما تحمله من لحظات جميلة ولقاءات عائلية وأوقات من الراحة والاستمتاع. فأهلا وسهلا بكم مستمعينا أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامجكم صباحيات صيفية، البرنامج اللي يرافقكم كل صباح من الاثنين إلى الجمعة بخليط من المواضيع الصحية والأسرية والنصائح المفيدة وأجمل المختارات الغنائية التي تضفي على يومكم مزيدا من البهجة. فأهلا وسهلا بالجميع.
1: ميديا صباحيات صيفية مع سعيدة.
0: في حلقة اليوم سنخصص فقرتنا دقيقة صحية في صباحيات صيفية للحديث عن الاستعمال الصحي للمكيف سواء في المنزل أو المكتب أو السيارة، مع مجموعة من النصائح البسيطة التي تساعدنا على الاستفادة منه دون التأثير على صحتنا، وكذلك مجموعة من المعلومات الصحية الأخرى المختلفة. فنتمنى بأن تكونوا معنا لنستمع ونستفيد من المعلومات الصحية النفسية في الصيف، كذلك مع رسائل صيفية من أجل صيف صحي لكل أفراد الأسرة. أما محور حوارنا الرئيسي اليوم فسيكون حول موضوع يهم الكثير من الأسر مع نهاية الموسم الدراسي والعطلة الصيفية، كيف نتعامل مع الأبناء الذين حصلوا على نتائج دراسية غير مرضية، وكيف نحول مشاعر الإحباط إلى فرصة للدعم والمواكبة وبناء الثقة بالنفس. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ستكون ضيفتنا الأخصائية والمعالجة النفسية الأستاذة سعيدة بن كيران، التي ستقدم أكيد مجموعة من التوجيهات والنصائح العملية لمساعدة أبنائنا وكذلك الأمهات والأباء على التعامل الإيجابي مع أبنائهم خلال هذه المرحلة. وكما عودناكم سنرافقكم كذلك ببقى من المختارات الغنائية الراقية التي تجعل من صباحكم أكثر متعة وإشراق. فخليكم معنا في صباحية صيفية التي تبدأ الآن، ومعه أكيد يبدأ الصباح الجديد عنوان الصحة والأسرة والموسيقى الجميلة. معنا الآن تامين.

بكا وكثير من الحب والاهتمام بأنفسنا وبأسرتنا. نبدأ إذن معكم بفقرة دقيقة صحة في الخاصة الآن بالمكيف في الدار أو في المكتب وحتى السيارة. أكيد مع ارتفاع درجة الحرارة كيبقى المكيف من أكثر الوسائل لكي توفر لنا الراحة سواء في الدار في المكتب أو في السيارة، ولكن الاستعمال الخاطئ دياله يقدر يسبب لنا بعض المشاكل الصحية. إذن في الأيام اللي كتكون فيها الحرارة والسخونية طالعة، المكيف كيكون حاضر في معظم المنازل والسيارات، ولكن خصنا نعرفوا كيفاش نستعمله بطريقة صحية. وأول نصيحة، ما تخليوش درجة الحرارة منخفضة كثيرا، الأحسن تكون ما بين 24 و26 درجة باش الجسم يتعرضش لصدمة ملي كنخرجوا للخارج. كذلك ما توجهوش الهواء البارد مباشرة للوجه أو للرقبة، حيث يمكن أن يسبب في آلام في العضلات أو الصداع، خصوصا عند الأطفال وكبار السن. إذن كما ذكرنا في البيت، ما نخليوش درجة الحرارة تكون طالعة أو ناقصة بزاف، تكون معتدلة وما يكونش الفرق كبير كذلك بين داخل المنزل والخارج ديالو. كذلك من الضروري أننا نخليو الفلتر ديال المكيف نقي، يعني نحاولو أننا ننقيوه بين الفينة والأخرى باش يبقى الهواء دائما نقي. أما في المكاتب فمن الأحسن ما يكونش المكيف موجه مباشرة نحو الأشخاص، لأن الأجسام لساعات طويلة تحت الهواء البارد يقدر يسبب في ألم في الرقبة والكتفين وحتى كذلك الجفاف في العينين عند بعض الناس. إذن كما ذكرنا ما تنسوش كذلك في البيت دائما أو في المكاتب تفتحوا النوافذ قليلا كل نهار باش يتجدد الهواء في الدار أو في المكاتب، ونشربوا كثير من الماء بانتظام لأن المكيف كيخلي الجو ناشف قليلا. أما في السيارة فمن الأفضل تهوية السيارة لدقائق قبل تشغيل المكيف، خصوصا إذا كانت وقفة تحت الشمس، ومن بعد نشغل المكيف تدريجيا نجنب النزول مباشرة من السيارة باردة إلى حرارة مرتفعة. إذن كنأكد مرة أخرى ما نسوش شرب الماء اللي هو ضروري حتى إلى ما حسيناش بالعطش، لأن المكيف كيخلي الجسم يفقد الرطوبة بشكل غير مباشر. رسالتنا اليوم، المكيف وسيلة للراحة، ولكن الاعتدال في استعمال دياله هو السر باش نحافظه على صحتنا وصحة أفراد أسرتنا. شيرين عبد الوهاب، حب وجنة.

أينما كنتم ونواصل معكم فقرتنا دقيقة صحة في صباحية الصيفية حول الصحة النفسية في فصل الصيف. يعتقد الكثير منا أن فصل الصيف هو دائما فصل الراحة والسعادة، لكن الحقيقة أن بعض الأشخاص قد يشعرون خلال هذه الفترة بالتوتر أو الوحدة أو حتى الحزن، خاصة مع تغير الروتين اليومي أو غياب الأحبة أو الضغوط المادية المرتبطة بالعطلة. ننصحكم إذن بهذه النصائح التي يقدمها المختصون، فخصصوا وقتا لأنفسكم كل يوم ولو بضع دقائق من الهدوء والاسترخاء. حافظوا على التواصل مع العائلة والأصدقاء، فالكلمة الطيبة والدعم المتبادل لهما كثير من الأثر على النفس. قللوا من الوقت الذي تقضونه أمام الشاشات ومواقع التواصل الاجتماعي، ومارسوا نشاطا تحبونه كالقراءة أو المشي أو الاستماع إلى الموسيقى، ولا تقارنوا عطلتكم بعطلات الآخرين، فلكل أسرة ظروفها وإمكانيتها الخاصة. إذا استمرت مشاعر الحزن أو القلق لفترة طويلة فلا تترددوا في طلب المساعدة من المختص. ورسالتنا: تذكروا دائما أن الصحة النفسية لا تقل أهمية عن الصحة الجسدية، وأن الاعتناء بأنفسنا هو الخطوة الأولى للاعتناء بمن نحب. نتمنى لكم صيفا هادئا ومليئا بالطمأنينة.

0: Des histoires qui font voyager, des trésors à redécouvrir, des instants pour prendre soin de soi, des rendez-vous culturels inspirants et la plus belle sélection musicale pour accompagner vos journées. Un été qui s'écoute, qui se découvre et qui se partage. Vivez l'été autrement sur Média.
1: اكتشفوا الفرط الجديد اتصالات المغرب واستفدوا من المزيد من الانترنت والمكالمات لمتعة أكثر. 12 جيجا زائد 12 ساعة 120 درهم في الشهر فقط. ونزيدكم إلى غاية 31 غشت عند كل اشتراك في هذا الفورفي الجديد شاركوا تلقائيا في القرعة باش تربحوا سمارت فون موتورولا 5 جي. مع اتصالات المغرب استفدوا من حرية أكثر عبر شبكة فائقة السرعة 5 جي. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iam.ma. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

أرحب دائما بكل من التحق بنا في صباحيات صيفية على ميديا. وكما ذكرنا سابقا موضوعنا اليوم هو موضوع يهم كل الأسر، فمع نهاية الموسم الدراسي وإعلان النتائج الدراسية تعيش بعض الأسر فرحة النجاح والتفوق، بينما تعيش أسر أخرى مشاعر القلق وخيبة الأمل بسبب نتائج لم تكن في المستوى المطلوب والتطلعات. فكيف نتعامل مع أبنائنا بعد النتائج الدراسية غير المرضية؟ وهل يمكن أن تتحول هذه اللحظة الصعبة إلى فرصة للتعلم والنضج وبناء الثقة بالنفس؟ للإجابة عن هذه الأسئلة وأخرى يسعدنا أن تكون معنا اليوم في صباحية صيفية الأخصائية والمعالجة النفسية الأستاذة سعيدة بن كيران، فنتمنى بأن تكونوا معنا وتتابعوا حوارنا بعد قليل دائما أكيد في صباحية صيفية على ميديا، بعد أن نستمع جميعا لأغنية جيالك لجنات.

0: مدينة صباحيات صيفية مع سعيدة.
1: من جديد ورحب بكم دائما معنا في هذا الجزء الثاني من صباحيات صيفية مستمعينا. وكما ذكرنا سابقا مع نهاية الموسم الدراسي وإعلان النتائج الدراسية، تعيش بعض الأسر الفرحة ديال النجاح والتفوق، ولكن للأسف تعيش أسر أخرى مشاعر القلق وخيبة الأمل بسبب نتائج لم تكن في مستوى التطلعات. فكيف يجب أن نتعامل مع أبنائنا بعد النتائج الدراسية غير المرضية؟ هذا ما سنتعرف عليه اليوم رفقة الأستاذة سعيدة بن كيران، مختصة ومعالجة نفسانية، والتي تلتحق بنا الآن من مدينة فاسية. صباح الخير ونهارك مبروك أستاذة بن كيران، أهلا وسهلا.
2: صباح الخير والمحبة للسعيدة، لكل الناس اللي كيسمعونا اليوم، للكم وكل طاقم البرنامج.
1: كنتمنى وقت تكون على خير، كي داير الحال في مدينة فاس؟ وتحية تحية كبيرة من خلالك للمستمعين ديالنا الأوفياء من مدينة فاس. كي دايرين مع الحرارة؟
2: موالفين.
1: الحمد لله. قولي غدوز. الحمد لله غدوز إن شاء الله. إذن أستاذة سعيدة بن كيران، موضوعنا هو موضوع مهم جدا، للأسف كنشوفه في آخر سنة دراسية دائما، وكتكون السنة الدراسية وكتكون العطلة الصيفية، فلذلك ربما كتختلط علينا الأمور كيفاش نتعاملوا مع وليداتنا اللي كيكون عندهم نتائج غير مرضية، ولكن للأسف ما كنعرفوش كيفاش نتعاملوا معهم. يعني هالعطلة خصنا نستمتعوا بالعطلة، وفي نفس الوقت احنا كنكونوا عايشين واحد خيبة أمل. إذن نبدأ أولا بردة ديال الفعل ديال الأسر ملي كتكون ظهور ديال النتائج الدراسية. كنلاحظوا أكيد بعض الآباء كيعبروا على الغضب ديالهم والإحباط ديالهم بشكل كبير. فأولا نبدأ بالشيء اللي خصنا نتجنبه عندما تكون نتائج غير مرضية نحن كآباء وأولياء أمور.
2: هنا لسعيدة نبغي نبدأ بواحد الحاجة، هي هاد الكلمتين غير مرضية. لأن بعض المرات، وهذه المسألة اللي بغيت نركز عليها، غير مرضية لمن؟
1: للأباء والأولياء الأمور للأسف.
2: وأحيانا راح كتكون النتائج مرضية في الواقع، كافية باش أنه يعني أن ذاك الإبن أو الإبنة غادي يمشيوا في حياتهم ويختاروا المسار ديالهم، ولكن هي غير مرضية فقط للأبناء. هذه حالة ما خصناش نسأل للأباء،
1: كتكون أقل من التطلعات والشي اللي كانوا كينتظروا،
2: أقل من التطلعات بمعنى حتى رد الفعل اللي غنهضروا عليه ونقشوه اليوم. أحيانا أصلا الأمر لا يتطلب أي رد فعل، دونك هذه المسألة ما نساوها. فبالتالي إذا غادي نمشي لأنه كيفاش ممكن أنه يكون رد فعل. هنايا الآباء والأمهات اللسعيدة على حسبهما، كما قلتي داك السقف ديال التوقعات ديالهم، الانتظارات ديالهم، وهما رد الفعل ديالهم مع نفسهم على حسب النتيجة، واش هي غير متوقعة. النتيجة واش ديجا عرفنا المشاكل ديالها ودرنا مجهودات، ولكن نفس المشكل كيوقع، أو لا عمر المشكل موقع وهذا المرة وقع. إذن هنا كأب كأم خصني نكون كسرت واحد الوهم اللي هو ممكن يكون عندي ديال أن ولدي

0: يا بنتي دائما غيكون مزيان، دائما النقاط ديالو غيكونوا زعما احسن ما يمكن، لانه يكون، وانه طالما كان دير المجهود معاه او هو كيدير المجهود لراسه، فهذه المساله هذه مفروغ منها. اذا هنا اللي سعيده كل ما كان فتحوش واحد الباب ديال لانسيرتيتود، ديال واحد لا يقين، ما يكونش عندنا ذاك اليقين 100%، كل ما كنقدر انني ندير واحد الهامش اللي عليه ممكن انه يكون واحد توقع صغير ديال تقدر توقع شي حاجه. هذه الحاجه هذه ماشي ولا بدا تكون مرتبطه بالفشل ديالي كاب او ام، لان هنا المشكل كيوقع.
1: صح،
0: الى الابن ديالي ولا الابنه ديالي هذيك النقطه اللي احنا عندنا الغرض بها ماشي هي هذيك اللي كانت، فهنا كنربطها بالفشل ديالي كاب كام، فانني انا ما قدرتش يعني يكون عندي واحد الابن او ابنه في المستوى، وبالتالي المشكل فيا، او لا كنربطوها تماما بالطرف الاخر 100%. يعني ان ولدي ما مسؤولش، ولدي كيتفلا، ولدي دي ماشي بحال الناس الاخرين، كنقدر ندخل في مقارنات وندخلو في مقارنات، ندخلو في مقارنات. فهنا كترجع يعني بناء على هاد العوامل كامله كيولي عندنا هذاك رد الفعل اللي هو اما توبيخ، اما انتقادات كثيره، كنقاطع ولدي. وشحال ديال الناس اللي كنشوفهم من بعد 10 سنين، 10 سنين وكيجيو يعني على مثلا اكتئاب ولا قلق، ومنين كنبداو نحفروا في بزاف ديال الحويجات بين الصدمات اللي كيطلعوا هو النهار اللي نجحت في الباك ونجحت بالنقطه اللي غادي تاهلني باش ندوز لي كونكور اللي بغيت، ولكن ماشي هي النقطه اللي كان كينطر مثلا الاب ديالي وقطع عليا الهضره الصيف كامل. ومن تما القلق تكون، من تما الخوف تكون، عندك نفشل، عندك عندك عندك. اذا هنا اللي سعيده هاد الاولى بعد المرات حتى ما نساوش ان رد الفعل كيكون دون يعني فاش كنكونوا عاوتاني ما دايرين حتى شي حدود لوليداتنا، ان هي ما تقلقش غير ما تعداش، ولكن ما غنهضروش على حتى شي حاجه. فكتولي واحد يعني تاخر او لا مشكل اللي وقع، ما غاديش نفتشوا على العوامل ديالو، على الاستراتيجيات اللي ربما ما كانوش هما هذوك في الخدمه، ولا واش كاين مشكل في اضطراب في التعلم اللي يقدر يكون بان، ولا خوف، قلق، فشل، خوف من الفشل، اشياء كثيره. اللي او حتى بعض المرات اللي سعيده هذه المساله لازم نذكروها هو انه كيكون عندنا توتر في العائله، محيط عائلي اللي هو متشنج أسري، اللي فيه عنف، فيه واحد التوترات اللي تقدر تكون سبتيل، ماشي ولا بد دائما بينا، ولكن على حساب هذاك الابن والابنه، السن ديالو، لو تومبيرامون ديالو، الطبع ديالو، الاستعداد النفسي ديالو. بعض المرات راه كيكونوا شي حوايج واللي الاباء والامهات ما كينتبهوا لهمش، ولكن داك الوليد ولا داك البنت راه بحال شي سكانر كيدير جرد لكل شيء وكيتاثر وفق ذلك، وفق شنو كاين، وبالتالي كيبان الامر في النتائج المدرسيه.
1: إذن
0: شنو بغيت نقول؟
1: إذن هاد النتائج المدرسية، عفوا المقطع، هاد النتائج المدرسية ولا ضعف ديال النتائج ماشي بالأساس أنها تكون رجعة بسبب الكسل ولا عدم الاجتهاد، يعني بالتأكيد كيكونوا حاجات أخرين. فكيفاش الوالدين يستقبلوا أولا الخبر بطريقة صحية ومتوازنة، وفوقاش خصهم ربما يستشروا مع استشاري أخصائي بالنسبة إذا كانت هاد النتائج دائما كتكون أقل من المستوى ديال ربما الولد ديالهم اللي كيشوفوا انه يقدر يعطي اكثر واكثر؟
0: هنا استقبال ديال الخبر، هما يعطيو نفسهم بعد الوقت بوغ ديجيري باش يهضموا هذيك النتيجه الا هما باش يتقبلوها ويشوفوا يعني يحاولوا يفكروا فيها، باش ما يكونش واحد رد الفعل اللي هو في ديك اللحظه واللي هو اندفاعي، اندفاعي اللي ممكن انه يجرح، اللي ممكن انه يكون نفسية. صدمه اللي ممكن انه يخلي اثار نفسيه. وهنا لسائده ما يكونش الخلط ما بين هذيك النتيجه وما بين الشخص ديال داك الابن او داك الابنه. بمعنى راني كنهضر معاك على النتيجه ديالك، ماشي معاك انت
1: مع
0: كامل،
1: مع القيمه ديالك كولدي، ما قربتوش القيمه ديالك في النتيجه.
0: ومع القيمة ديالك وعلاقتي بك.
1: نعم
0: يعني مثلا غنقدر نقول انا الولد اللي ما يجيب ليش نقطع الفلان فلانية واللي صحابه يجيبوا حسن وما
1: حسمي
0: عندي ما ندير به ما عنده لاش يكون في حياتي،
1: للأسف
0: راه
1: صح
0: هادشي اللي سعيده كيتقال راه كيتقال وكيخرج من الفم. فوالا دونك يعني هنا كنهضروا حتى كناخذوا وقتنا ماشي ولا بدا في ذاك اللحظه، وكنحاول انني نفهم ولدي ولا بنتي شنو ممكن

0: ممكن يكون كيحس، واش
1: صح.
0: كيحس بالذنب، واش كيحس باللامبالاة. ما تخلعنيش اللامبالاة ديالو، لان بعض المرات داك
1: ديك الصمت ولا
0: اللي هما عنيد واللي هو كيقدر انه يدخل في داك كيتعجبها كي كنقولوا
1: صح.
0: كيدخل في ان انا ما مسوقش ديروا اللي بغيتي، وهذا هادشي اللي وقع. فهاد المسألة ماشي نقول انه هو كيهضر هكاك دونك صافي راه ما عندي ما ندير ولا راه ما مألمش. ممكن يكون
1: نمروها.
0: فوالا راه ممكن يكون متألم، ولكن ما كيبينش. ماشي بحال اللي قلق، اللي قلق غادي يقول لك صافي وانا غنبدا نخدم وعندك وغنبدا نفشل وغادي يهدر، او اللي حساس غادي يشعل بزاف. يعني كل ابن او ابنة على حسب شخصيته وتركيبته كيفاش هو غادي يتفاعل مع ذاك النتيجة. اذا هنا لازم ان الاباء والامهات تكون عندهم القدرة اللاسعيدة على قراءة ذاك الأحاسيس، وعلى هذه الحاجة الأولى باش نقدروا نهضروا فيها. وانت أنا كأب ولا أم شنو حاس؟ يعني يمكن ولدي أنا راني متفاجئ من هذه النتيجة ديالك، أو لا محبط لأنك ماشي على عادتك، ولكن غادي نهضروا فيها وخصنا نقلبوا على شنو اللي وقع، شنو هما الصعوبات اللي كانوا، واش دازت شي حاجه وما هضرتيليش عليها، واش كانت شي حاجه صعيبه عليك كيفاش. فهنا بعد المرات اللي سعيده كيكون واحد فقط عارض، واحد ليبيزود عارض وغادي يدوز. ولكن الى مثلا وبالهضره ديالنا وبالطريقه ديالنا وبالاحتواء وبالانصات وبالتقبل وبالتواصل، غادي نقدروا اننا نساعدوا هذاك الوليد وهذاك البنيته انه يتجاوز هذيك، غادي نسميوها فقط عثره. وانما الى كان الامر تكرر مره وجوج ولا ثلاثه،
1: نعم
0: هذه يعني مرات متتاليه، هذه الحاجه الاولى. ثم الى شفنا رد الفعل ديال هذاك الابن والابنه، بمعنى واش هو كيبقى في اللامبالاه تامه، يعني غير مسؤول، غير ما كيحش نهائيا، يعني عنده كل شيء بحال، او لا كيخدم ويحاول يدير كل شيء، ويعني وهنا كيبانوا اعراض عليه، نوبات هلع، رعب من الامتحان، ما كينعش، كيفقد الشهيه، اشياء كثيره اللي كتتكرر. فهنا يعني ما نحاولوش اننا نكونوا حنا المعالج، او لا راه حنا صافي غير نقولوا له هذا الشيء بزاف او كتزيد فيه او لا.
1: صح.
0: هنا باش نجاوبك على السؤال، لازم اننا نلجؤوا لاخصائي اللي هو غادي يقدر يتكلف بالامر، غيشوف لنا العوامل وغادي يشتغل عليها مع هذيك الابن ولا الابنه، ولا مع ايضا الأب والأم اللي ممكن أنه
1: صح.
0: يقدروا يعاونوهما أيضا.
1: إذن من الضروري أننا نبحث على الأسباب الحقيقية عوض أن نصدر الأحكام على وليداتنا، وكذلك من الأفضل نستشر مع مختص لتقييم الحالة والمرافقة النفسية ديال وليداتنا. وأكيد نحن نعيش في الآن في فترة العطلة الصيفية، كيفاش خصنا نتعاملوا مع وليداتنا في هذه العطلة المدرسية ومع هذه النتيجة هذه، وكيفاش يمكننا نستثمروا هذه الفترة باش ربما نساعد وليداتنا على استعادة ديال الثقة بالأنفس ديالهم. سادة بن كيران،
0: كنشكرك على سعيد على هذا السؤال في السياق ديال العطلة اللي خديتيه، لأن هنا إما كيتستعمل العقاب ديال والله لا مشيتي لشي بلاصه، والله لا كانت لك شي حاجه. فهنا اما انه كيتطور واحد الرعب وواحد هذا باش تجنب العقاب من بعد، وواحد الاحساس بعدم، يعني داك تقدير الذات كيتقاس بزاف واشياء كثيره اخرى، او لا كيوصل للمبالاه ديال العقل، ندير اللي بغيتي صافي هذا الشيء اللي كاين. اذا هنا انا سعيده، لا ممكن ان العطله ديالنا بالعكس، لان غير هو ماشي غندوزو غير هكا على مرور الكرام كي كنقولوا على الموضوع، ولكن غتبقى علاقتنا واوقاتنا واشياءنا الزوينه اللي ممكن اننا نقضيوها معا، راه ضروري انها تقوي علاقتنا وغتعطي لهذاك الابن والابنه واحد النفس جديد باش يقدر انه يعني بعد باش غادي يرجع الفصل الدراسي يقدر انه يصيب النفس باش يشتغل على نفسه، وباش انه يتجاوز الاشكاليات اللي كانوا واللي خلاو داك النتيجه انها تكون. هذا الشيء الا قدرنا معا كاباء امهات ابناء، الا ما قدرناش باش يقدر ايضا يشتغل مع الاخصائي ويعاود انه يبدا واحد العام دراسي بنفس جديد فيه تجنب الاشياء او عوامل اللي وعينا بها واللي هي اللي خلات واحد النتائج معينه تكون غير مرضيه. إذن بالعكس أنا كنشجع أنه هذه رسالة مني للآباء والأمهات، أن الصيف ديالنا يدوز. وهنا لسعيدة واحد الحويجة أخرى، راه بعض المرات راه ابن أو ابنة ما كيجيبش نتائج اللي هما، أو كيوقع مشكل في النتائج، الأسرة كلها تت

0: تتعيش الجحيم
1: يقول لك والعطله كتجوز السوداء
0: حيت غير خويا ولا اختي وعلى كل شيء على كل شيء هذا الصعيبه بمعنى داك لي زيكزيجونس اللي هما الفي وداك المنتظرات اللي هما كبارين بزاف كيوقفوا كل شيء من كيتهبطوا
1: كيوقفوا كل شيء وتيبداو في نفس الوقت الحديث يوميا على هذيك النتيجه الدراسيه حتى كتحول القضيه الى عبء نفسي كبير. فالكلمه الاخيره كيفاش نوزنوا بين الترفيه والاستعداد للسنه الدراسيه المقبله؟ يعني كيفاش نقدروا نخليو الطفل يستمتع ويرتاح وفي نفس الوقت خصنا ربما يكون عندنا واحد الاهداف واقعيه بالسنه المقبله بلا ضغط اكيد وبلا توتر.
0: المنطلق هو أننا نشوف أن وليداتنا ماشي هما النتيجة ديالهم، نتيجة هي من الحياة واحد الجانب معين، وكل ما قبضنا في وليداتنا في علاقتنا معهم في نهارنا كيفاش ممكن يدوز معهم، كل ما ما درناش النبذ داك لو روجي من كيوقع داك المشكل في النتيجة، كل ما ممكن الاحتواء يكون، كل ما ممكن الحياة تستمر ونكونوا مصرين على فهم بالتي هي أحسن، يعني المشاكل اللي أدت لهذا الشيء كامل باش تقدر تكون الحلول إما من طرفنا كآباء وأمهات أو لا من طرف اختصاصي إلى وحنا وممكن أننا نحلو كآباء وأمهات المسائل. يعني هذه المسألة لازم نتقبلوها أنه يعني ممكن يكون واحد لو بلوكاج ولكن لي يقدر أنه يتحل والحياة تستمر بغض النظر على كل النتائج. وهذه أكبر حاجة اللي ممكن أننا نعطيها لوليداتنا باش هما يتعلموا أن الفشل في الحياة أو التعثر في الحياة هو شي حاجة اللي ممكن كاملين أننا نعيشوها، ولكن نقدروا أننا نتجاوزوها ونقدروا بالعكس نستغلوها باش نكونوا أفضل في المستقبل.
1: هذا ما نتمناه، وأكيد كان لخصوا هذا الحوار هذا في أنه لا ينبغي الصراخ والإهانة والمقارنات مع طبعا الإخوة والأصدقاء. يعني نحاول نتجنبوا هذا السيناريو اللي كيوقع في الغالب أستاذة سعيدة بن كيران، والصراخ والإهانة والمقارنة مع الإخوة والأصدقاء، فهذا كيخلي الأثر كبير على النفس ديال وليداتنا. فكنتمنى صحة وسلامة وتوفيق لجميع الوليدات ديالنا، وكنتمنى عطلة سعيدة لجميع الأسر. وكنشكرك جزيل الشكر الأخصائية النفسية والمعالجة النفسية الأستاذة سعيدة بن كيران على هذه التوضيحات وهذه النصائح القيمة. إلى فرصة أخرى إن شاء الله، ألف ألف ألف شكر.
0: كل توفيق لوليداتنا إن شاء الله. شكرا لك وإلى فرصة قادمة إن شاء الله
1: بإذن الله. وفي الأخير مستمعينا نذكر دائما بأن أبنائنا ليسوا مجرد أرقام أو معدلات، ولكن هما مشاريع حياة تحتاج إلى الحب، إلى الاحتواء والتوجيه. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة غدا بإذن الله من صباحية صيفية، تقبلوا منا أطيب الأمنيات. إلى الغد بإذن الله.

0: ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
1: أنتم في الاستماع لميديا عناوين المنتصف.

أهلا بكم، معكم إبراهيم الغربي. أزمة محاولات العبور إلى مدينة سبتة المحتلة نهاية الشهر الماضي، نقابات الشرطة الإسبانية حذرت الحكومة قبل أسابيع من الأزمة دون أن تجد هذه التحذيرات آذانا صاغية قبل موجة العبور وما نجم عنها. وحركة سياحية وتجارية اعتيادية بمدينة الفنادق بعد نهاية أسبوع تميزت بتعزيزات أمنية مكثفة تحسبا لدعوات التحريض على الهجرة الجماعية غير النظامية إلى مدينة سبتة المحتلة المجاورة. حرب غزة وما بعدها، جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلتقي اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، غدا لقائه في مصر أمس بقادة من حركة حماس في سياق مساعي الولايات المتحدة للمضي قدما في تنفيذ خطة السلام الأمريكية التي يرفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي حتى الآن، مطالبا بنزع سلاح حماس بشكل حقيقي. حرب إيران اليوم تنتهي مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة تفاهم إسلاماباد للتوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة. قبل ساعات من انتهاء المهلة، أعلن وزير الخارجية الإيراني أن مذكرة إسلاماباد نصت على إنهاء الحرب وليس على هدنة مؤقتة، وأن الولايات المتحدة خرقت المذكرة، مؤكدا أن إيران لم تتخذ حتى الآن قرارا بشأن استئناف المفاوضات مع واشنطن. في ألمانيا، جدل متصاعد بشأن إمكانية مراجعة دستورية لمواجهة موجات الحر وتغيرات المناخ. الحزب الاشتراكي الديمقراطي عضو الائتلاف الحاكم دعا إلى إدراج المهمة المشتركة للتكيف مع تغير المناخ وحماية الطبيعة في الدستور الألماني. في الميدان الرياضي، الأمريكي

0: سكوتي شيفلر يتوج ببطولة سان جود تشامبيونشيب أولى مراحل فيديكس كاب. وعدكم مع تفاصيل هذه العناوين وآخر المستجدات كالمعتاد في نشرة الظهيرة في منتصف النهار.
1: ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت الطلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي آن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.
2: بهاد المرات ما نحتاجوش نفكروا ثلاثه د المرات، واش هاد البقعه غتمشي؟ واش الحوايج غيرجعوا كيف ما كانوا ريحتهم زوينه؟ مع التيب كاين جواب واحد كيقضي على البقع الصعيبه بسهوله تامه، وتنظيف ثلاثه د المرات اقوى من اي مسحوق اخر، حيت كنا عارفينها
3: نقا من نقاوه.

0: مرحبا بكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان ضمن هذه الحلقات الصيفية والرحلة الثقافية التي نقترحها عليكم من الاثنين إلى الجمعة، رحلة أثيرية تغوص في تاريخ تراثنا، ونبحث مع الخبراء أيضا كيف يعيش هذا التراث الزمن الحالي. فأهلا بالجميع.
1: ميديا بين الأمس واليوم، فرحان عياش.
0: وجهتنا اليوم إلى مدينة من أجمل مدن المملكة، شمالا طبعا هو موقعها، وعلى المحيط الأطلسي تقف شامخة، يسميها الكثيرون بمدينة الجداريات لأنها أشهر مدن المملكة المعروفة بالجداريات الفن المعاصر. عندما تتجول أو تأخذك هذه الجولة المبهرة في دروب المدينة القديمة سيفاجئك منظر هذه الجداريات، لكن مع هذه الجداريات هناك سور له حكاية تستحق أن تروى وأن تحكى، فما بالكم إذا كان الحاكي هو متخصص وخبير في تاريخ المغرب المعاصر، أستاذ له العديد من المؤلفات والكتب والأبحاث والدراسات في تاريخ المملكة كما ذكرت، أستاذ أسامة زكري. أهلا ومرحبا بك أستاذ أسامة.
2: أهلا أستاذ فرحانة، شكرا على الاستضافة الكريمة، سعيد جدا بالمشاركة معك في هذا البرنامج.
0: احنا أسعد والله. ودعني أسألك عن آخر إصدار لك أستاذي.
2: آخر إصدار صدر قبل شهرين أو 3 أشهر من الآن، هو عمل حاول تجميع فيه رصيد من الأبحاث استثمرت أو استغلت أو قلت مجموعة من الأعمال غطت تقريبا 20 سنة الماضية، دراسات حول المتخيل الإبداعي لمدينة أصيلة لدى روادها ولزوارها ولدى أبنائها، يعني كيف تحضر صورة أصيلة في الكتابات الروائية المعاصرة سواء ضرف مغاربة وأجانب، القصصية في الشعر في المسرح وفي السينما. حاولت تجميع واحد كم من الأعمال. على كل حال كما قلت هذا الأمر تطلب مني حوالي 20 سنة من البحث، وأنجز العمل على مراحل ولكنه رأى النور كما قلت قبل شهرين أو 3 أشهر من الآن.
0: ونحن متوفر نعم. في المكتبات الآن
2: طبعا. نعم طبعا. سميته سحر المتخيل في فضاءات مدينة أصيلة، إذن هو عمل توثيقي بالدرجة الأولى.
0: إذن لكل الباحثين والشغوفين بمعرفة أصيلة من خلال شخصياتها فإليكم هذا المعتمد الحقيقة، يمكن أن يكون معتمدا لدى الباحثين ولكتاب التاريخ ولماذا حتى لمواطنينا الراغبين في الاستزادة بهذا الكنز التاريخي لمدننا. حصن مدينة أصيلة أكثر من حكاية، ما سبب شهرة هذا الحصن؟ هل لوجوده على شاطئ الأطلسي؟
2: نعم سيدنا فرحان، هذا الحصن أو السور البرتغالي للمدينة هو واحد من المعالم الأثرية التي تحدد هوية مدينة أصيلة. صحيح أنه بني في القرن 15 وبالضبط بعد احتلال المدينة سنة 1471 إلى جانب مدينة طنجة في نفس السنة،

0: وبالصحيح أن هذا الحصن أو هذا السور الذي يبلغ طوله 1164 متر ويحيط بالمدينة القديمة من كل جهات، هذا الحصن كانت له أدوار دفاعية في البداية، لأن البرتغاليين عندما احتلوا المدينة كانوا يعرفون جيدا أن وجودهم فوق الأرض المغربية سيصطدم بمقاومة السكان الأصليين أي سكان المغاربة، وبالتالي كان لابد من ترسيخ وجودهم وتثبيت أقدامهم فوق الأرض المغربية من خلال هذه المباني الدفاعية، والصور جاء في هذا السياق. لكن مع تعاقب سنوات بطبيعة الحال بعد تحرير المدينة من الاحتلال البرتغالي أولا ثم فيما بعد من الاحتلال الإسباني، هذا الصور تحول إلى جزء أساسي أو مكون أساسي من مكونات المشهد البصري لمدينة أصيلة أو للهوية البصرية لمدينة أصيلة. فما أن تذكر المدينة إلا أن تستحضر الذاكرة هذه المرافق المكونة لهذا المعلم الأثرية. لذلك أنا أعتقد أن هذا البرج أو هذا الصور تجاوز قيمته التاريخية ك يعني آلية للدفاع عن وجود البرتغالي فوق الأرض إلى مكون أساسي من مكونات كما قلت الهوية الثقافية لهذه المدينة. والدليل على ذلك يمكن أن نفصل الحديث في هذا الباب هي طريقة استحضار أو تمثل هذه المكونات الصور البرتغالي في الكثير من الأعمال الإبداعية سواء من طرف مبدعي المدينة سواء في الفن التشكيلي أو في الرواية أو في الشعر أو في القصة وغيرها أو كذلك من طرف زوار المدينة. ويمكن أن أقول هنا جازما أن حجم ما أنجز من كتابات حول هذا الأمر يعني هذا التراث الرمزي المرتبط بالصور البرتغالي للمدينة يعني أوسع بكثير من أن يحصى. وفي كتابي الأخير الذي أشرت إليه قبل قليل حاولت أن أقدم بعض النماذج في هذا الباب، وهي نماذج لكتاب من المغرب ومن فرنسا تحديدا ومن إسبانيا، ولكن بشكل خاص وأخص من دولة البرتغال الحالية. والمثير في هذا الباب أن هذه الكتابات لا ترتبط فقط في المرحلة المعاصرة ولكنها تمتد من القرن 15 يعني من فترة الوجود البرتغالي إلى يومنا هذا.
1: لكن الجميل في الأمر أيضا أستاذي هو أنه هذا الصور وإن كانت له هذه الدلالة العميقة مثلا عند الفنانين وعند كل من يزور المدينة من خلال اقتنائه للوحات الفنانين التشكيليين، وتأتي بهذه الصورة إلى, إلى, إلى بيتك وتعلقها على الجدارية، لكن لا تلامس العمق التاريخي إلا عندما تتجول بين هذا الصور، يعني تلك الجدران بذلك العلو وتلك البناية مبنية بتلك الطريقة، وكأنك يعني تعود بالذاكرة إلى ذلك الزمن. فهل اليوم سكان المدينة يعرفون تاريخ هذا الصور، حكايات المنسوجة حوله، المخيال الشعبي؟ دعنا نبدأ من المخيال، هو في المخيال الشعبي الأصيلي.
0: نعم، يمكن أن أقول جازما أن ما تختزنه الذاكرة المحلية لساكنة المدينة بهذا الخصوص هو أمر عجيب، وهو أمر كما قلت يلهم الكتاب والمبدعين كما أشرت إلى ذلك قبل قليل. أبراج المدينة يمكن أن نحصر الآن عددها تقريبا 10 أبراج، وكل برج هو حكاية مستقلة. المخيال الشعبي يمسج حولها روايات وأساطير إلى غير ذلك. أعطيك مثال بسيط إذا سمعت أستاذة فرحانة، مثلا عندما نتحدث عن برج كراسة، برج كراسة هو المعروف اليوم في تداول شعبي ببرج قريقية.
1: تماما،
0: قصته برج قريقية الاسم البرتغالي الأصلي هو برج كراسة، إلى جانب برج الشريف أو ما يسمى اليوم في التداول الشعبي ببرج القمرة، والاسم الأصلي ديالو باللغة البرتغالية هو تور دي ميناخيم أي برج التشريف. هذه النماذج يمكن أن نحكي حولها أو نستحضر من خلال كثير من الحكايات العجيبة بهذا الباب. كان نشير مثلا إلى قصة أو واقعة الباشا الخلخالي التي استثمرها واحد من أكبر مبدعي مدينة أصيلة، هو المرحوم أحمد عبد السلام بقالي، عندما أنتج نصا مسرحيا رائدا أعتقد في 1954 أو 1955 ونشره تحت عنوان الباشا الخلخالي. هذا الشخص الذي كان الخلخالي
1: من شخصيات
0: أصيلة التي ارتبطت بهذا البرج، كان حاكما طاغية وقرر الإقامة في قلب هذا البرج، وعندما اشتد ظلمه بالسكان يعني 1909-1908 يعني سنتين قبل دخول الاستعمار إلى بلادنا اشتد ظلمه، واستغل تفكك أواصر الدولة المغربية بصعوبة مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، ومارس نوعا من البطش والسفك والظلم في حق الساكنة. فما كان من الساكنة إلا أن اقتحمت هذا البرج وهي تعتقد أنها لا تنتقم فقط من الباشا الخلخالي، ولكن تنتقم من كل أشكال الظلم والاستغلال التي فرضت على الساكنة منذ دخول البرتغاليين وتشييدهم لهذه المعلمة. كونه استقر في هذا

القلعة، هذا يرمز إلى أنه كان يستحضر أو يقوم بتحيين وسائل القهر التي كان يمارسها البرتغاليون في حق السكان، كما لو أن الساكنة لم تكن تنتقم من البشر الخالي ولكن

0: تاريخية ونعرف تفاصيلها بشكل جيد، وعلى أنقاضها أنتج هذا النص الرائع تحت عنوان الباشا الخلخالي. كذلك عندما نلجو إلى المدينة من الباب باب الحمر، أول برج يواجهنا هو برج، شوف سمية برج الغولة،
1: برج الغولة أطفال
0: تماما، والغولة هي ذلك الوحش الخرافي سنين أو يمكن فالسكان يسمونه ببرج الغولة. حكايات عجيبة كنا نسمعها مثلا أطفال صغار، بل كنا نخاف حتى من الاقتراب من بوابة هذا البرج، لأنه في المخيلة الشعبية أن هذا البرج فيه أرواح شريرة برتغالية لا زالت موجودة في هذه المنطقة وتتحكم في كل من يلج إلى هذا البرج منذ القرن 15 إلى الآن، كما لو أن الأرواح تعاشت لأكثر من 500 سنة ولا زالت تمارس سطوتها على الساكنة إلى الآن.
1: وفي اعتقاد جازم على أنها فعلا يسمعون أصوات مثلا، ما دليلهم تماماً في ذلك؟ هذه الخرافة الشعبية،
0: ما الذي يخفيها؟ هي حكايات وانت تعرفين رحان أن الحكاية الشعبية يمكن أن تتطور عبر الزمان، يعني في كل جيل يضيف بعض التفاصيل من خرافات إلى أن تتحول إلى حقائق لا يرقى إليها الشك. خاصة لكن واحد المعطى مهم جدا دائما في نتحدث عن سلطة هذا الصور، قبالة برج الغولة يوجد الخندق، وهذا الخندق هو بناء برتغالي تحت الأرض كان يربط المدينة بأحوازها بالمحيط، طوله تقريبا حوالي 5-6 كيلومترات، وشيده البرتغاليون لكي يكون منفذهم من المدينة نحو الخارج عندما تتعرض المدينة للحصار، لأن بعد احتلال المدينة أنت تعرفين أن قبائل المنطقة كانت تفرض حصارا شديدا على البرتغاليين. صحيح. البرتغاليون لكي يحصلوا على حاجاتهم الأساسية من مواد غذائية، الماء الصالح، الشرب إلى غير ذلك، فكان لابد لهم من وسيلة تربطهم بالمدينة وأحوازها، فشيدوا هذا الخندق. مرة أخرى هذا الخندق تحكى حوله قصص عجيبة، فيها الخرافة طبعا الحال، ولكن فيها واقع عادية عند أصل تاريخي. صحيح أن الخندق الآن هو مقفل بالكامل ولا يمكن أن نلجه، ولكن الأثار ديالو لا زالت قائمة. أنا لا تهمني أثار هذا الخندق، ولكن تهمني أساسا الحكايات التي تحكى حول هذا الخندق.
1: طيب سامحني سأتوقف معك عند لحظات، أنت قلت أنا لا يهمني الخندق، لكني أنا أعيش معك الآن بخيالي، أنت تسرد الحكاية وأنا أتخيل الخندق، فعندما قلت بأنه أنا لا يهمني الخندق، أنا قلت لا، لماذا لا يصبح متحفا أو مزارا للسياح؟
0: صحيح، وهذا ما كنت أريد الحديث عنه الآن. هذه من الأمور التي على كل حال نحن داخل السادة الجمعيات المجتمع المدني دافعنا بقوة لأجل تحويل هذه المواقع الأثرية إلى آلية لاستقطاب أو لتنشيط القطاع السياحي وربطها بمشاريع التنمية الحقيقية في المدينة. هذه معلمة، أتصور لو أن هذا الخندق كان موجودا في على كل حال في دول تقدر أو تعطي قيمة لهذه المواقع الأثرية، أكيد أنه كان سيتحول إلى مزار، لأنه عنده قيمة كبرى، فقط يجب تهيئته والاشتغال عليه. تحدث قبل قليل عن برج الغولة،
1: كما اشتغلنا يعني لنكون منصفين، لدينا مزارات الآن سياحية من الدرجة من الطراز الرفيع، أحيلك على مغارة هرقل بمدينة طنجة،
0: نعم.
1: تهيئة هذا الفضاء بالصورة الحديثة التي شاهدتها تختلف كثيرا عن المغارة من هنا 20 سنة للوراء، الأمر مختلف الآن، هي فعلا يعني مزار سياحي بكل ما تحمل الكلمة من معنى. ولاحظ معي كل مرة أمر من هناك إلا يعني الباص السياح أو حافلة السياح بالعشرات يوميا تنقل السياح إلى هذا المكان، وهذا يعني وسق على ذلك الأمثلة الكثيرة في مناطقنا.
0: هتعرفين أختي فرحان أن برج الغولة اللي هو معلم أثري مهم جدا تحيط بالمدينة الجانب الشرقي الشمالي والشرقي، الأبواب مقفلة دائما مقفلة، احنا كنا أطفال صغار كنا نلج عبر السور، لماذا لا يتم تهيئة هذا الفضاء وتحويله إلى وسيلة لاستقطاب السياح؟ للأسف هذه مسألة من الأمور. هذا صحيح أن الأبراج أو السور البرتغالي تعرض أو كان موضوع ترميم في مرحلتين مسابقتين، ولكن كان لابد أن يكون هناك واحد انعكاس على المجال السياحي، لأن هذا أمر مهم جدا.
1: صحيح.
0: بل حتى عندما نستعمل مصطلح تنمية ثقافية، وأنت أشرت إلى مغارة هرقل، إلى جانب القيمة السياحية أنا تحدث عن التنمية الثقافية كرافعة أساسية لأي مشاريع تنمية في أي منطقة في العالم.
1: صحيح.
0: يجب أن نفكر في هذا الباب. هناك أصلة أمور مهمة بزاف لا يتم استثمارها إلى الآن.
1: والمخططات اللي أحط معي المخططات حتى لأننا انتقلنا مباشرة من السردية التاريخية إلى اليوم وهو البرنامج بين الأمس واليوم، فدعنا نقترح المقترح.

0: حتى لي اليوم إلى آخر الحلقة، ولكن
1: نعم
0: أكمل لي قصص والحكاية، عيشني في الحقيقة
1: نعم
0: حكايات
1: نعم
0: جميلة جدا. أتمنى أن يشاركني أيضا المستمعين هذه المتعة. تفضل أستاذ.
1: نعم إذا من بين الأبراج التي يمكن أن نتحدث عنها، أشرت قبل قليل إلى برج القمرة، تداول شعبي اليوم باللغة البرتغالية تور دي ميناخيم أو برج التشريف، وهو مقر إقامة الحاكم. ومن الأمور التي مهمة جدا في المجال التاريخي في معركة واد المخازن التي انتصر فيها المغاربة على الجيش البرتغالي سنة 1578 يوم 4 أغسطس 1578. هذه المعركة جرت قرب مدينة القصر الكبير. مما الأمور التي لا يعرفها الكثير من الناس أن الحملة البرتغالية التي قادها الملك البرتغالي دون سيباستيان نزلت في ميناء مدينة أصيلة، والملك دون سيباستيان قضى ليلته داخل هذه القلعة الموجودة الآن في قلب المدينة العتيقة لأصيلة، قضى فيها ليلته. في اليوم الوالي خرج من أصيلة في اتجاه القصر الكبير حيث كانت أو حيث جرت المعركة، وهذا أمر يذكره حتى المؤرخون البرتغاليون. إذن هذاك برج القمرة أو تور دي ميناخيم عنده قيمة وعنده رمزية كذلك بالنسبة للبرتغاليين.
0: هو ما بعض الكتابات إذا تذكرت يسمى بالليلة الأخيرة لهذا.
1: الليلة الأخيرة تماما، الليلة الأخيرة. هي تماما بالضبط بالضبط أستاذ فرحانة، هذه الليلة الأخيرة التي قضاها الملك دون سيباستيان كان في هذه القلعة، والبرتغاليون يتحدثون طويلا في هذا الباب. وحتى أنه عندما وقع إعادة ترميم هذا البرج عن يد تحت إشراف مؤسسة برتغالية مختصة في ترميم المواقع البرتغالية الموجودة خارج حدود البرتغال، يعني في المستعمرات البرتغالية السابقة في حال البرازيل، أنغولا، وبعض المدن المغربية في حال أزمور وأسفي جديدة ومدينة أصيلة، هي التي أشرفت على ترميم هذه المعلمة. كان تأكيد كبير على هذه الليلة الأخيرة بالنسبة للملك دون سيباستيان. إذن هذه المعلمة مهمة جدا. للأسف قبل أشهر قليلة من الآن تعرضت لعملية تخريب غريبة جدا، بعد لصوص الليل صعدوا السطح ديال هذه المعلمة وقاموا بتكسير ونهب وسرقة القطع النحاسية الموجودة أو ديك القبة النحاسية الموجودة في رأس أو في قمة هذه المعلمة. هذه من الأمور المؤسفة جدا جدا في هذا الباب، ولازال الأمر على ما هو عليه، ننتظر إعادة انتباه والاهتمام إلى هذا الموضوع. فإذا هذه المعلمة مهمة في هذا الباب وعندها قيمة تاريخية. على بعد أمتار قليلة جدا من برج القمرة نجد مسجد للسعيدة، هو على تقريبا أقل من 10 أمتار على هذه المعلمة. مسجد للسعيدة مباشرة عندما نلج المدينة القديمة من جهة بر البحر هو أول ما يصادفونه، هو في الأصل كان كنيسة، لأن البرتغاليون كانت عندهم واحد العادة طبقوها في مدينة أصيلة مثل ما طبقوها في طنجة، طبقوها في أزمور، في جديدة، يعني في المدن التي احتلوها في القرن 15. عندما يتم تشييد الصور البرتغالي أول ما كان يتم التفكير فيه هو كنيسة تكون مباشرة عند باب المدخل الرئيسي من المرسى، وهذا ما وقع
0: على البحر، مطلة من البحر عندما تأتي تمام. إلى الشاطئ فعلا
1: هي أول ما يتم
0: أول تشييده. ما تراه هو الكنيسة
1: صحيح. ودابا الآن إذا شفنا هذاك مسجد للسعيدة في مدينة أصيلة، إذا شفت البناء الهندسي هي بناء كلاسيكي كاثوليكي 100% بالطابع القوطي الخالي ديالو. بعد تحرير أصيلة على يد المغاربة بطبيعة الحال غيروا طبيعة هذه البناية فحولوها من كنيسة إلى مسجد، ولا زال إلى الآن يحمل هذا الاسم، هذا مسجد للسعيدة، سموه للسعيدة تيمنا بالسعادة من تحرير هذه المدينة. إذن هو بناء برتغالي أصيل. ثم على بعد كذلك خطوات قليلة نجد الصقالة، والصقالة عند كنز حقيقي، صقالة تقريبا حوالي 200 متر من جامع للسعيدة، وهي تطل على البحر، فيها ذخيرة من المدافع النفيسة، المدافع البرتغالية النفيسة مصنوعة من النحاس الخالص، وهي مهمة جدا. واللي كان مهم في هذه العملية كلها لأن كل مدفع فيه معطيات، فلي نقولوا بطاقة تقنية، انفيش تكنيك، بطاقة تقنية حول كل مدفع، حول مكوناته المعدنية، حول صانعه، اسم صانعه، السنة التي صنع فيها، المكان الذي صنع فيها، والوظيفة التي يقوم فيها في قلب مدينة أصيلة، وهي مهمة وهي موجودة ما زالت محفوظة إلى الآن. وبطبيعة الحال يمكن أن نتجول عبر هذه الأبراج على بعد تقريبا 500 متر من هذا الصقالة، نجد معلمة مهمة جدا داخل السور في قبل السور، هي برج سان فرانسيسكو. هذا برج سان فرانسيسكو معروف عند المغاربة ببرج سيدي ميمون، إذا لاحظتوا هو الاسم سيدي ميمون تماما، الاسم البرتغالي في المصادر البرتغالية يسمونه ببرج سان فرانسيسكو، والمغاربة يسمونه ببرج سيدي ميمون.

0: وبمحاذاة قصر الريسوني أو قصر الثقافة الموجود حاليا يعني على بعد أمتار قليلة قليلة جدا.
1: على من يسمى سيدي ميمون
0: طريح أو هو لا هذا أمور عودة مثيرة، لا وجود لضريح تحمل اسم سيدي ميمون، ولكن الحكاية الشعبية تقول أن اسم سيدي ميمون اختاره المغاربة تيمنا بالنصر الذي حققوه على البرتغاليين وطردهم من مدينة أصيلة مع وتحريرها، فجاهت لأنه في أصيلة لا يوجد ضريح لشخص اسمه سيدي ميمون. هناك أضريحة أخرى، هناك أولياء، ولكن هذا الاسم غير موجود نهائيا في مدينة أصيلة. أستاذ الإعلامي شفاه الله سيدي محمد بوعناني عندما يتحدث في هذا الباب يؤكد على أن الأمر يتعلق بمحكية شعبية حاولت تخليل هذا الاسم، تغيير الاسم وإطلاق اسم سيدي ميمون تيمنا بالنصر واليمن الذي تحقق بعد طرد البرتغاليين من المدينة.
1: والجميل في الأمر أنه لا يريدون أن يبقى الاسم برتغاليا، أن يحمل اسم مغربيا.
0: طبعا الحال قريقية أصبحت كراسة، أصبحت قريقية.
1: قريقية ما معناها؟ أنا كنت أتمعن في الاسم قريقية.
0: إذا سمحت لي قبل ذلك أستاذ فرحانة، فيما يتعلق بهذا سيدي ميمون وهذا الدلالة ديال الأصل، من الأمور التي ستكون غريبة بالنسبة للزائر ديال المدينة أصيلة أنه في قلب السور البرتغالي وهو بناء برتغالي 100% نجد أضريحة ديال عدد كبير من الأولياء. الأولياء منهم أعطيك أمثلة فقط، ضريح سيدي أحمد منصور بمحاذاة قريقية، إلى جانبه ضريح لالا أحمى لالا منانا إلى جانب سيدي أحمد منصور، في الجهة الخلفية السور نجد ضريح لالا أحمى، ضريح سيدي الأصيلي، على بعد أمتار نجد ضريح سيدي محمد بن علي مرزوق، ضريح مولاي عبد القادر، وهكذا. ذلك حضور أضرحة ديال الأولياء والصالحين في مدينة أصيلة في قلب السور البرتغالي هذه مسألة ليست عادية، مسألة لها دلالتها وهي دلالة قوية. وأستسمح باش نتكلم على شخصية سيد أحمد منصور الموجود قبالة القريقية أو يعني البناء إلى جانب برج القريقية. سيد أحمد منصور في الروايات وفي الروايات التاريخية مجاهد في سبيل الله ضد الاحتلال، ترك وصية، هذه الوصية تقول أنه يطلب من أنصاره وأتباعه دفنه في حالة استشهاده بمحاذاة الصور حتى يكون جسده واجهة لصد كل الحملات البرتغالية، حملات الكفار ضد المدينة. لذلك تلاحظوا أنه بعد سقوطه شهيدا بني ضريحه يعني في الجهة الخلفية للجدار يعني بمحاذاة الساحل.
1: تمام.
0: وإلى جانب طبعا الحال هناك قصص أخرى تحكى في هذه الدار، فيها الخيال، فيها الأساطير. يقال أنه عندما سقط شهيدا البرتغاليون حاولوا التقاط جثته لكن جثته رفعت في الهواء وإلى آخره، يعني أمور لا يمكن
1: من الخرافة لا يمكن لعقل واعي أن يصدقها. ولكن الجميل في الأمر أن ما بين الحكاية وما بين الأسطورة وما بين القصة الخالدة هناك دائما أمور تبقيها الرواية الشفهية حية بين الناس. لماذا؟ ليخلدون بها هذا المكان ويعطونه هذه القيمة التي يستحقها. اليوم أستاذي ونحن نشرف على هذه الحلقة لم يتبقى لنا إلا دقيقة واحدة، أريد أن أستثمرها معك فيما يمكن أن ننشغل به نحن اليوم. كنا نتحدث عن السياحة طبعا وعن التنمية السياحية، واليوم أنت تعلم وتتابع معي الاجتماعات والمخططات لجهات المملكة ومدن المملكة كلها تتجه نحو رسم مخطط استراتيجي للتنمية المستدامة، وعلى كل منطقة لها هذا الإمكانيات والمقدرات السياحية. فمثلا أصيلة ماذا يمكن أن نوليه الأهمية القصوى حتى يكون عائده الاقتصادي على المنطقة وعلى شبابها؟
0: طبعا الحال أول ما يجب القيام فيه، وهذا الكلام قلنا وترافعنا حوله في إطار المجتمع المدني في تواصلنا المستمر مع الجهات المسؤولة، لا بد من استثمار هذا الكنز الموجود في مدينة أصيلة. لاحظ أختي فرحانة، هناك مواقع أثرية رومانية في نيقيا، هناك مواقع إسلامية مرتبطة بالعصر الوسيط، هناك مواقع برتغالية، مواقع إسبانية مرتبطة بالاحتلال الإسباني في القرن العشرين، يعني هناك مواقع يهودية تعود إلى العصر الوسيط، يعني واحد صورة هائل جدا. هناك عمل كبير أنجز الآن، مثلا قبل سنتين افتتح لأول مرة المتحف اليهودي في قلب المدينة القديمة أو العتيقة لأصيلة، اللي هي بيعة كهال، واللي كانت كنيسة يهودية أعيد ترميمها وافتتاحها بطريقة جميلة جدا.

0: راديان، الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
1: معنا دائما في متابعة لمحطة مدينة إلى أحوال الطقس.

0: الطب: من المرتقب أن يكون الطقس غائماً جزئياً إلى مشمس غالباً شمال خط وجدة بن قرير الدار البيضاء وعلى باقي مناطق الجهات الشرقية وشرق خط آسا داخل القويرة والصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 27 درجة بالعاصمة الرباط، 28 درجة بالدار البيضاء وكذلك بطنجة، 32 درجة بالعيون، 35 درجة بمراكش، 39 درجة بالراشدية، 27 درجة بأكادير، 33 درجة بفاس، 26 درجة بالصويرة. في الجزائر ينتظر أن يكون الطقس غائما إلى غائما جزئيا في الربع الشمالي من البلاد وغائم جزئيا في الوسط الغربي للبلاد وجنوب تمن راست والصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 32 درجة بالجزائر العاصمة، 42 درجة بشلف، 35 درجة بتمن راست، 41 درجة بغردايا، 42 درجة ببسكرة، 47 درجة بأدرار. في تونس من المرتقب أن يكون الطقس مشمساً في كافة أنحاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 38 درجة بتونس العاصمة، 33 درجة بتبرقة، 42 درجة بمدنين، 43 درجة بتوزر، 40 درجة بقفصة، 35 درجة بالمنستير، 36 درجة بالقصرين، 35 درجة بكل من صفاقس وقابس.
1: منتصف النهار باستوديوهات محطة ميديا إلى نشرة بأهم وآخر الأنباء، كل تفاصيلها يستعرضها الزميل إبراهيم الغربي. مرحبا وسهلا إبراهيم.
2: مرحبا فرحانة، وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. أزمة محاولة العبور إلى مدينة سبتة المحتلة نهاية الشهر الماضي، نقابات الشرطة الإسبانية حذرت الحكومة قبل أسابيع من الأزمة دون أن تجد هذه التحذيرات أذانا صاغية قبل موجة العبور وما نجم عنها. حركة سياحية وتجارية اعتيادية بمدينة الفنيدق بعد نهاية أسبوع تميزت بتعزيزات أمنية مكثفة تحسبا لدعوات التحريض على الهجرة الجماعية غير النظامية إلى مدينة سبتة المحتلة المجاورة. حرب غزة وما بعدها. جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلتقي اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غدا لقائه في مصر أمس بقادة من حركة حماس في سياق مساعي الولايات المتحدة للمضي قدما في تنفيذ خطة السلام الأمريكية التي يرفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي حتى الآن، مطالبا بنزع سلاح حماس بشكل حقيقي. حرب إيران اليوم تنتهي مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة التفاهم إسلام أباد للتوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة. قبل ساعات من انتهاء المهلة أعلن وزير الخارجية الإيراني أن مذكرة إسلام أباد نصت على إنهاء الحرب وليس على هدنة مؤقتة، مؤكدا أن إيران لم تتخذ حتى الآن قرارا بشأن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة. في ألمانيا جدل متصاعد بشأن إمكانية مراجعة دستورية لمواجهة موجات الحر وتغيرات المناخ. الحزب الاشتراكي الديمقراطي دعا إلى إدراج المهمة المشتركة للتكيف مع تغير المناخ وحماية الطبيعة في الدستور الألماني. في الميدان الرياضي، الأمريكي سكوتي شيفلر يتوج ببطولة سانت جود شامبيونشيب أولى مراحل في ديكس كاب. أزمة محاولات العبور إلى مدينة سبتة المحتلة نهاية الشهر الماضي. نقابات الشرطة الإسبانية حذرت الحكومة قبل أسابيع من الأزمة من وصول أعداد متزايدة من الأشخاص بحرا مدفوعين بما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت لوكالة رويترز أن الحكومة الإسبانية لم تستجب لهذه التحذيرات، وجاء في حكم قضائي إسباني نشر في 29 من يونيو أنه لا يمكن إعادة المهاجرين فورا عند محاولتهم دخول سبتة إلا إذا اجتازوا حاجزا ماديا، موضحا أن من يصلون سباحة لا ينطبق عليهم ذلك. وألقت الحكومة الإسبانية باللوم في التدفق الذي وقع في 29 و30 من يوليو على معلومات مضللة بشأن الحكم.

0: نشرتها شبكة إجرامية. معنا من مدريد مراسلنا محمد المدن. مرحبا محمد المدن.
1: مرحبا زميلي إبراهيم. مرحبا
0: محمد المدن. إذا كانت نقابات الشرطة الإسبانية قد حذرت مدريد قبل أسابيع من مخاطر تدفق المهاجرين، فلماذا لم تتحول هذه التحذيرات إلى إجراءات وقائية؟ وهل تكشف مأساة سبت المحتلة عن فشل في منظومة الإنذار المبكر وتدبير الحدود الإسبانية؟
1: نعم بالتأكيد، هذا السؤال طرحته وسائل الإعلام الإسبانية، وكما أتى في تقرير وسائل الإعلام مركزية إضافة إلى رويترز، أن نقابات الشرطة الوطنية والحرس المدني أقدموا على مراسلة رئاسة الشرطة في سبتة وأيضا الوزارة في الحكومة منذ بداية يونيو، محذرة ربما من انفجار المهاجرين هؤلاء، وأيضا خصوصا مع قرار المحكمة بعد إصدار قرار المحكمة العليا الذي منع الإعادة الفورية للسابحين، في تلميح إلى أن وجود مسؤولية للحكومة في التعاطي مع الزحف المفاجئ الذي حدث في 30 من يوليوز. ونحن نعلم أن الحكومة الإسبانية كلها من وزير الداخلية مارلاسكا كان قد رفض أو نفى قطعا وجود أي تقرير أو إشعار يعني ينبئ بهذا الأمر. أيضا وزيرة يعني مارغريتا روبلز التي تتركز أو التي ترأس المركز الوطني الاستخبارات أيضا ربما تجنبت الإجابة مباشرة عن هذا السؤال. لو سمحت إبراهيم، أنا حاولت أن أسعى في تحليل أو في سعي تلخيص الإجابات التي حاول المراقبون هنا في إسبانيا أن يفهموا بهذا القرار الحكومي الإسباني، وربما أجملها في 3 نقاط بسرعة. يعني الأول، ربما يقولون هناك أسباب بنيوية، لأن الترتيب المؤسسي يقرأ التحذير النقابي كمطلب مهني لا كإشارة استخباراتية، يعني فيوجه إلى مسار الموارد البشرية لا إلى مسار الأمن الوطني. ثم هناك من تحدث من المحللين يقولون أن ربما الظاهرة أو تم تكييف الظاهرة، بمعنى أن الداخلية الإسبانية رفضت اعتبار هجرة خطرا مدرجا في منظومة الحماية المدنية، وربما هذا إخفاق ربما في التوقع. ثم النقطة الثالثة، وهناك فيها أيضا من المحللين دفعوا عنها، وهي ربما الكلفة الدبلوماسية. يقولون أن أي تحصين استباقي كان ربما سيقرأ من الرباط كاتهام، فيما تحرص مدريد حرصا كبيرا جدا على تأمين أن المغرب شريك استراتيجي وآمن ومؤمن أيضا لهذه الحدود. فبالتالي ربما هذه الأسباب الثلاثة التي يفهم منها ربما هذا التراخي، ربما المسؤولية في في في في تأمين الحدود كما يلزم للتعاطي مع هذه الظاهرة في هذا الوقت.
0: تماما، شكرا محمد المدن، كنت مباشرة معنا من مدريد. أرخى ملف الهجرة غير النظامية بظلاله على مدينة الفنادق خلال الصيف الحالي، خاصة نهاية الأسبوع المنصرم بعد تصدي السلطات لدعوات التحريض على الهجرة الجماعية غير النظامية إلى مدينة سبتة المحتلة المجاورة. ورغم ذلك ظلت الفنادق وجهة مفضلة تغري المقيمين والزوار بلياليها الصيفية الهادئة وفضاءتها السياحية والتجارية النابضة بأجواء وإيقاع موسم الاصطياف. روبورتاج موفد ميديا إلى الفنادق، عادل الزبيري.
2: في بوابة سوق المسيرة، أشهر سوق في مدينة الفنادق، يستقبل محمد السحيمي الزوار بكؤوس عصير طازج من أصناف مختلفة من الفواكه.
3: هاد العام هذا شنقول لك السياح قلالين، ومن ناحيه العصير كلشي موجود، وعندنا ديك شهر 7-8 نص ديال التسعود تقول لي فيه شويه ديال البركه وصافي.
2: المغادرون للسوق يبحثون عن محلات لتناول وجبه الغداء بعد تعب من الانتقال لساعات بين المحلات وبين الباع. الفنادق بيع وشراء، فيما فضل آخرون الاتجاه صوب شاطئ مدينة الفنادق للانتعاش. الفنادق قصص للزوار.
4: نشوف التقاليد تاع الناس تاعو هنايا، نشوف اللباس ديالهم ونتعرفوا عليهم، هذا هو الأساس. قولوا لهم مرحبا بكم الفنيدق، مدينه جميله لا بالشاطئ ديالها ولا بالمعامله ديال الناس ديالها ولا كل شيء.
5: كتجي مثلا هذه البلاصه هنا كتقدر دير داك اللبسه وكتصور، عندنا البحارات ما شاء الله تقدر تزور اي نوع ديال البحور كامل ولا مزوينين. بالنسبه للناس فين كتغدى فين تاكل وداك الشيء، عندنا مثلا مطاعم في الاثمنه مناسبه.
2: ترتفع اصوات البيع والشراء في منطقة

0: في يوم صيفي مشمس جدا، الخضار والفواكه الطازجة، الملابس العصرية، الأحذية الرياضية، ومواد الدخول المدرسي، كل السلع الاستهلاكية التي يبحث عنها زوار مدينة الفنيدق. عادل الزبيري من الفنيدق لإذاعة ميديا.
1: المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر يلتقي اليوم برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في سياق مساعي المضي قدما في تنفيذ خطة السلام الأمريكية في غزة غدا لقائه في مصر بقادة من حركة حماس. ووافقت حماس في أواخر الشهر الماضي على خريطة طريق أمريكية تهدف إلى إطلاق المرحلة الثانية من خطة السلام وتنص على نزع سلاح الحركة وانسحاب إسرائيل من القطاع الفلسطيني. ورفض نتنياهو رسميا هذه الوثيقة مطالبا بنزع سلاح حماس بشكل حقيقي. وكانت حماس التي تدير غزة منذ العام 2007 أعلنت في مطلع شهر يوليوز الماضي حل إدارتها المدنية مبدية عزمها على نقل مسؤوليتها إلى اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، وهي هيئة أنشأها مجلس السلام للإشراف على المرحلة الانتقالية. عن تحركات جاريد كوشنر لتنفيذ خطة السلام الأمريكية في غزة نتابع توضيحات أحمد رفيق عوض مدير مركز القدس للدراسات السياسية من رام الله.
2: حكومة نتنياهو لأسباب انتخابية وأسباب أيديولوجية أيضا لا تستطيع أن تذهب بعيدا في تطبيق خطة الطريق، لأنه أي انسحابات أو أي سماح بدخول قوات استقرار ودخول لجنة التكنوقراط هذا عمليا ضد كل الشعارات التي رفعتها حكومة نتنياهو في بداية هذه الحرب، وبالتالي يعني مصادقتها أو توافقها مع هذه الخطة هو سقوط لها، وهذا الكلام قد يكون صعبا جدا على هذه الحكومة أن تنفذه خلال 100 يوم القادمة. لكن أيضا بسبب الضغوط الأمريكية بالتأكيد نتنياهو سيحاول أن يتنازل قليلا في تشدده، وبالتالي قد يقبل بخطوات شكلية استعراضية مثل خفض التصعيد في غزة مثلا، أو السماح بدخول قوات استقرار رمزية، أو دخول أيضا رمزي للجنة التكنوقراط الفلسطينية. لا أعتقد أنه نتنياهو سيذهب بعيدا في قبول هذه الخطة، ولكنه بالتأكيد لن يغضب الإدارة الأمريكية، لأن الإدارة الأمريكية أيضا تحتاج إلى إنجاز سياسي تتقدم فيه للانتخابات النصفية في نوفمبر القادم.
1: اليوم 17 من غشت تنتهي مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة تفاهم إسلام أباد للتوصل إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران، لكن هذه المدة لم تشهد هدوءا مستقرا. فبعد توقيع المذكرة وتوقف العمليات مؤقتا، عادت الاشتباكات والقصف المتبادل قبل أن تتراجع حدة المواجهة مجددا، بينما انتقلت التحركات الدبلوماسية إلى مفاوضات جديدة بين إيران وسلطنة عمان بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز. وقبل ساعات من انتهاء المهلة قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس إن مذكرة إسلام أباد نصت على إنهاء الحرب وليس على هدنة مؤقتة مدتها 60 يوما، وخرقت الولايات المتحدة المذكرة فعادت الاشتباكات، ولذلك لا توجد هدنة تحتاج إلى تمديد، مؤكدا أن إيران لم تتخذ حتى الآن قرارا بشأن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة. وتكشف هذه التصريحات أن طهران لا تتعامل مع 17 من غشت بوصفه موعدا تلقائيا للانتقال من الهدنة إلى الحرب، بل نهاية مهلة كانت مخصصة لإنجاز اتفاق نهائي لم تبدأ مفاوضاته فعليا. نتابع تعليق رامي الخليفة العلي الباحث في الفلسفة السياسية متحدثا من باريس ليوسف النعماني.
3: نحن في مرحلة اختبار قوة، لكنه اختبار محسوب لا يقصد الحرب المفتوحة. الميدان انتقل من تبادل الضربات إلى الاقتصاد والملاحة، مضيق هرمز ما زال مغلقا، والحصار البحري الأمريكي مستمر، وواشنطن تتحدث عن ضربة مزدوجة تجمع عقوبات غير مسبوقة إلى تضييق بحري. في مقابل خطاب إيراني يقول إن المضيق لا ينتزع بتغريدة، كل طرف يمتنع عن الخطوة التي تنهي التفاوض نهائيا. طهران لم تستهدف القواعد الأمريكية مباشرة، وواشنطن لم تستأنف الضربات الكبرى، هذا سلوك من يجمع أوراق لا من يفتح جبهة. طهران لم تتخلى عن التفاوض بل جزأته، لا مفاوضات مباشرة معلنة ورسائل تنقل عبر قطر وباكستان، ومسار فني منفصل مع سلطنة عمان لرسم ممر بحري مؤقت داخل المضيق، أي أن الملف التقني يتقدم بهدوء بينما يبقى الملف السياسي

مجمداً. هذه المعادلة مقصودة، فصل الفني عن السياسي يتيح لإيران تخفيف الضغط الاقتصادي وتجنب الانهيار الملاحي دون أن تدفع ثمناً سياسياً داخلياً.

0: الشروط لا إلغاء التسوية، والخطر الحقيقي ليس في قرار الحرب بل في خطأ في التقدير داخل ممر بحري مغلق تتجاور فيه الأساطيل.
1: وارتفعت أسعار النفط صباح اليوم مع تبدد توقعات تحقيق انفراج في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران وتباطؤ حركة مرور الناقلات عبر مضيق هرمز، الأمر الذي عزز المخاوف المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية في السوق. في ألمانيا احتدم الخلاف داخل الحكومة بشأن مقترح تقدم به الحزب الاشتراكي الديمقراطي لتعديل الدستور بهدف تحسين التنسيق وتمويل تدابير مواجهة التغير المناخي في وقت تشهد البلاد موجات حر متتالية، فمن الانخفاض غير المسبوق في منسوب نهر الراين إلى ضعف محاصيل إنتاج الحبوب وصولا إلى تزايد حرائق الغابات، يعصف التغير المناخي بألمانيا أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي. وقدمت الوزارات التي يتولها الاشتراكيون الديمقراطيون أمس خطط عمل مشتركة ترمي إلى تعزيز حماية البلاد من هذه الظواهر المناخية، كما دعا الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك الأضعف في الائتلاف الحكومي إلى إدراج المهمة المشتركة للتكيف مع تغير المناخ وحماية الطبيعة في الدستور الألماني. متابعة تعليق زاهي علاوي الكاتب والمحلل السياسي من برلين.
2: في هذه الآونة سجلت درجات الحرارة ارتفاعا غير مسبوق، وتراجعت نسبة هطول الأمطار أيضا بشكل لم تشهده ألمانيا ولا حتى أوروبا منذ سنوات عدة، وبالتالي ألمانيا بحاجة إلى إصدار قوانين وتعديلات دستورية في بعض المناطق في بعض الأحيان من أجل تسهيل مواجهة هذه التحديات غير الطبيعية والتي انعكست بشكل مباشر على الملاحة والاقتصاد والزراعة وعلى جميع مناحي الحياة، حتى أن بعض بلديات ألمانيا طلبت من مواطنيها بتقنين استخدام المياه، وبالتالي نحن أمام تحديات كبيرة. القانون المقترح قد يتم تمريره من قبل البرلمان، ولكن المشكلة تكمن في التفاصيل، أي في عملية تنفيذ هذا القانون، خاصة وأن ألمانيا للأسف تعاني من مشكلة البيروقراطية، فكل قرار بحاجة إلى عدة مؤسسات للتوقيع عليه، وأمام تحديات تنفيذية لأي قرار أو قانون يمكن أن يصدر في القريب العاجل. وبالتالي أعتقد أن التحديات التي تواجه ألمانيا ليست بتلك البساطة، وبالتالي على الحكومة أن تتصرف بشكل مستعجل من أجل إنقاذ الاقتصاد والزراعة على حد سواء.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، الأمريكي سكوتي شيفلر المصنف الأول عالميا في رياضة الجولف يفوز ببطولة تشامبيونشيب أولى مراحل التصفيات النهائية بلاي أوف لكأس فيديكس بعد أسبوع من المنافسات بمدينة ممفيس بولاية تينيسي. يوسف الشاطر.
3: الأمريكي سكوتي شيفلر يواصل خطف الأضواء بتألق لافت في ممفيس، تجسد في فوزه المستحق بلقب بطولة سانجو تشامبيونشيب على ملعب تيبسي ساوثويند بعدما أنهى الجولات الأربع ب17 ضربة تحت المعدل ليحسم اللقب دون جولات تمديد ويحصد جائزة مالية قدرها 3,600,000 دولار. الجولة الثانية شكلت الجمعة نقطة تحول بعدما عادل شيفلر الرقم القياسي للملعب بتسجيل 61 ضربة فقط ليفرض هيمنته على الصدارة حتى الجولة الختامية الأحد، متجاوزا تعثره البسيط في البداية بثبات كبير. وتلاشت محاولات المنافسين إذ حل الكوري سيو كيم ثانيا بفارق 9 ضربات تحت المعدل، بينما خرج سامبرنز وسونغي إيم مبكرا من الصراع بسبب أخطاء متتالية الأحد. قال سكوتي شيفلر بعد هذا النصر الجديد:
4: كانت الأمور جيدة، أشعر أنني واجهت بعض اللحظات الصعبة وكدت أفقد السيطرة في مناسبات عدة هذا العام، لذلك كان من الرائع أن أتمكن من إنهاء البطولة بهذه الطريقة. أشعر أيضا أني تعلمت الكثير من هذه البطولة، كانت أول مشاركة لي كمحترف في العام 2018، ولذلك أشعر بالفخر بالتأكيد وأنا أغادر هذا الأسبوع حاملا تلك الكأس.
3: ورفع شيفلر رصيده إلى 21 لقبا احترافيا ليأتي ثالثا بين الأسماء الحالية خلف تايجر وودز وروري ماكيروي، محققا أول فوز له في ممفيس بعد 9 مشاركات.

0: شاركت ومكررا إنجاز بروكس كوبكا عام 2019 كأول لاعب يفوز بالبطولة، وهو متصدر للتصنيف العالمي.
1: بعد الفاصل نعود لمتابعة باقي محطات المنتصف.
2: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا.

0: ميديا المنتصف إبراهيم الغربي.
1: والآن إلى ضيف المنتصف. جاريد كوشنر المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى أمس في القاهرة بقادة في حركة حماس قبل زيارته إلى إسرائيل اليوم في إطار مساء الولايات المتحدة لتعزيز خطة السلام في قطاع غزة وردم الهوة بين إسرائيل وحماس بشأن تنفيذ الخطة التي أطلقها دونالد ترامب. ووافقت حماس في أواخر الشهر الماضي على خريطة طريق أمريكية تهدف إلى إطلاق المرحلة الثانية من الخطة والتي تدعو إلى نزع سلاح الحركة وانسحاب إسرائيل من القطاع. ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الوثيقة رسميا مطالبا بنزع سلاح حماس بشكل حقيقي. وأفادت مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها أن كوشنر شدد خلال لقائه بقادة حركة حماس على ضرورة اتخاذ إجراءات قابلة للتحقق بأن غزة لن تكون أبدا مصدرا لأعمال العنف ضد إسرائيل. للحديث في الموضوع نستضيف دكتور أمين المشاقبة المحلل السياسي وخبير شؤون الشرق الأوسط من عمان. مرحبا دكتور أمين المشاقبة.
2: مرحبا سيدي، أهلين.
1: إذن كيف تمضي الأوضاع لتطبيق خطة السلام في قطاع غزة الآن؟ اليوم يلتقي كوشنر بنتنياهو، قبل ذلك التقى بقادة حماس، ونتنياهو رفض خريطة الطريق رسميا مطالبا بنزع سلاح حماس بشكل حقيقي.
2: يعني الزيارة تهدف إلى يعني تسيير الاتفاق المكون من 15 نقطة، وهي مبادرة السلام التي يرأسها الرئيس الأمريكي ترامب للوصول إلى المرحلة الثانية. لكن إسرائيل ترفض الاتفاقية المكونة من 15 بندا وتصر على عملية سحب سلاح حماس أولا قبل أي انسحاب، علما أن المذكرة تقضي يعني المراحل التدريجية، يعني عملية سحب سلاح حماس تدريجيا من خلال السلطة الإدارية التي ستكون من التكنوكراتس بالإضافة إلى قوات الشرطة التي تم تدريبها في مصر والأردن، وأثناء ذلك يتم الانسحاب التدريجي من الخط الأصفر داخل غزة. لكن إسرائيل ترفض رفضا قاطعا عملية الانسحاب التدريجي أو الكلي إلا بعد أن يتم سحب سلاح حماس بشكل جذري وتدمير الأطباق التي يتواجد بها بعض الأسلحة لحماس. وبالتالي الموقف الإسرائيلي موقف متشدد طبعا، هو لنتيجة الانتخابات القادمة في إسرائيل، وهناك تشدد يميني متطرف داخل إسرائيل تجاه غزة، ناهيك عن استمرار عمليات القتل وعمليات الاغتيالات التي تقوم بها إسرائيل على المستوى اليومي. يعني يوميا تقوم إسرائيل إما بغارة جوية أو طيران مسير أو مدفعية على السكان المواطنين لإجبارهم على الرحيل أو النزوح أو مغادرة غزة. وبالتالي هناك يعني ضغط إسرائيلي متواصل ومستمر على المستوى اليومي على الشعب الفلسطيني. لكن يعني زيارة كوشنر التي بدأ

0: مساء أمس إلى إسرائيل، وقبلها كانت القاهرة في لقاء مع حركة حماس التي وافقت على الخطة على أن يتم سحب السلاح تدريجيا مقابل انسحاب إسرائيل تدريجيا مقابل وقف إطلاق النار ضد المدنيين وضد المواطنين الغزاويين. وبالتالي المسعى الأمريكي يعني هناك يعني فشل في السياسة الأمريكية تجاه إيران، فشل تجاه ما يجري في لبنان، لم تحقق شيء. وبالتالي الرئيس الأمريكي يريد أن يعني يذهب إلى المرحلة الثانية بالضغط على إسرائيل، ولكن هل يستطيع كوشنر أن يضغط على إسرائيل بالمرور نحو المرحلة الثانية وإدخال القوة أو القوة الشرطة التي تم تدريبها في الأردن وفي مصر إلى غزة؟ وبالتالي يعني لا أعتقد إنه كوشنر سيكون قادر على الضغط على الرئيس نتنياهو أو رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بقبول الخطة التي هو قد رفضها بالمطلق سابقا وتشددا يمينيا متطرفا في الاستمرار في احتلال ما يزيد عن 70% من مساحة غزة. وبالتالي حماس هي موافقة على كل شيء، موافقة على حكومة تكنوقراط، خروجها من الساحة العسكرية وتسليم السلاح تدريجيا، بالإضافة إلى شرطها الرئيسي هو وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى إدخال المساعدات، لأن المساعدات المحددة لقطاع غزة تصل إلى 600 شاحنة، واليوم لا يصل إلى غزة أكثر من 200 شاحنة، بمعنى ثلث ما يستحقه الغزيون من مساعدات إنسانية وطبية لا يصل، وثلثي تمنع إسرائيل دخول هذه الشاحنات أو هذه المساعدات إلى قطاع غزة بشكل جذري.
1: شكرا جزيلا دكتور أمين مشاكبة، كنت مباشرة معنا من عمان، شكرا جزيلا.
0: شكرا لك، شكرا سيدي.

طاقة إيجابية. نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديان.

0: مجموعة القائد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الليل. مجموعة القائد الفلاحي للمغرب التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز الثانية.
2: معكم وفاء التوزري، أهلا بكم. مستهل الموجز بملف غزة ضمن مساعي الولايات المتحدة للمضي قدما في تنفيذ خطة السلام الأمريكية في القطاع. بدأ المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر اليوم لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي كان عبر في وقت سابق عن رفضه لخطة ترامب. الاجتماع جاء بعد لقاء آخر جمع كلا من كوشنر والممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف وعضو مجلس السلام رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحياة في القاهرة أمس، ضمن مساع دبلوماسية جديدة لإحراز تقدم بشأن خطة ترامب لغزة. ضمن أخبار المنطقة، دائما اليوم انتهت مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة تفاهم إسلام آباد للتوصل إلى اتفاق نهائي بين واشنطن وطهران. الرئيس الأمريكي ترامب وفي تدوينة على موقعه تروث سوشيال شدد على أن إيران لا يمكنها أن تمتلك سلاحا نوويا بأي شكل من الأشكال. يأتي ذلك في ظل عدم إحراز تقدم ملموس في الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران. ارتباطا بالموضوع، أعلن الحوثيون اليوم استهداف سفينة إنزال عسكرية سعودية وزوارق مرافقة لها بصواريخ في البحر الأحمر قبال سواحل المخا اليمنية، إضافة إلى هجوم على مخزن أسلحة تابع للقوات المدعومة سعوديا في محافظة مأرب في خضم التوتر المتصاعد بين الطرفين. إلى لبنان، بها أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون اليوم ببيروت أن التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب اليونيفيل هو الخيار الأول للحفاظ على الاستقرار. وقال الرئيس عون في كلمة خلال استقباله وفدا برلمانيا لبنانيا يطالب بالتمديد لقوات اليونيفيل، قال إن وجود اليونيفيل في الجنوب مهم لنواحي عديدة ويساعد على تثبيت السكان في قراهم وبلداتهم وتعزيز الاستقرار بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني. في شأن منفصل، يبدأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني غدا زيارة دولة إلى الصين بدعوة من الرئيس شي جين بينغ، ستركز على تعزيز التعاون خصوصا في المجال الاقتصادي بحسب ما أعلن الجانبان. وزارة الخارجية الصينية قالت في بيان إن الملك الأردني سيقوم بزيارة دولة إلى الصين من 18 إلى 24 من الشهر الجاري. ننتقل إلى برلين، بها أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إنها تعتزم زيادة عدد الكيانات الروسية الخاضعة للعقوبات بسبب الحرب في أوكرانيا بمقدار ثلث بحسب تصريحات أوردتها صحيفة ألمانية. التكتل فرض حزمة من العقوبات ضد روسيا منذ بداية حربها مع أوكرانيا في فبراير 22 و2000. في البرتغال، تواصل فرق الإطفاء صباح اليوم جهودها للسيطرة على 4 حرائق لا تزال مشتعلة في شمال البلاد بمشاركة أكثر من 750 عنصرا من فرق مكافحة الحرائق، فيما يرتقب تعزيز عمليات المكافحة بطائرات ومروحيات الإطفاء بسبب صعوبة الوصول برا إلى بعض المناطق المتضررة. وأفادت الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية بأن الحرائق تتركز في عدة أقاليم بينها براغانسا وفيلاريال وبورتو، مؤكدة أنه لم يتم حتى الساعة 8 صباحا تسجيل ضحايا أو وجود تجمعات سكانية مهددة. بهذا مستمعينا نكون قد أتينا إلى نهاية موجز الثانية. بقية أوقات طيبة تمناها لكم على ميديا.
1: ميديا بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من طاقة إيجابية، البرنامج اللي كنطلع لكم فيه بنية خفيفة وصوت فيه أمل ورسالة لكل شخص يبغي يعيش حياته بأفضل نسخة منه.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري عالمتها.
0: كنعتقد أنك أنت اللي كتسمعني ولا أنت اللي كتسمعني عزيزتي أو عزيزي المستمع، بزاف منا بعض المرات أو لا في العديد من المرات سولنا رأسنا لو كان اليوم فيه أكثر من 24 ساعة واش كنا غادي ننجزو داكشي كله اللي احنا بغينا نديروه، لكن واش فكرنا شي نهار أن المشكلة ربما ما تكونش في عدد الساعات ولكن في احنا كيفاش كنشوفو وكيفاش كندبرو ساعات اليوم ديالنا، حيث كاين بعض النهار بعض الأيام اللي احنا كننجزو فيه الكثير من الأشياء وأيام أخرى كنشعروا فيها بالتعب والإرهاق حتى قبل أن نبدأ يومنا. فواش احنا بحاجة إلى تنظيم الوقت أم إلى تنظيم طاقتنا أولا؟ وهذا هو موضوع طاقة إيجابية لليوم.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري عالمتها.

0: طاقة إيجابية مع حنان تسوري.
1: أهلا ومرحبا بكل مستمعينا، بكل صديقات والأصدقاء اللي عاد التحقوا بنا. مرحبا بكم انتم معنا في طاقة إيجابية على ميدي آن. موضوعنا اليوم هو بزاف حنا كنتسألوا واش النهار ولا قصير ولا حنا ما بقاش عندنا طاقة. هذا هو موضوعنا اللي غادي نناقشوه مع ضيفي الكريم، وأنا سعيدة جدا أنه معايا في الأستوديو الأستاذ العربي البهلالي اللي هو مدرب ومستشار في الإيجابية وتطوير الذات.

0: ربي. مرحبا بك معايا في طاقة إيجابية.
1: ترحب بك جنة أستاذة حنان، بارك الله فيك. لي الشرف الكبير أنني نتواجد معك اليوم في الإذاعة ميدي آن، وإن شاء الله نكون في المستوى دي المستمعين الكرام ونفيدهم بإذن الله.
0: إن شاء الله. أسعدني حضورك معي بزاف.
1: ما يكبر بك.
0: لأن احنا كنقول دائما مرحبا بلي جوجاب، وانت جبتي معك الطاقة الإيجابية كلها.
1: بارك الله فيك. والبرنامج ديالك طاقة إيجابية أصلا هو بمشي نهار أنا شفت العنوان ديال البرنامج لقيته بحال هو كيقلب عليا. يعني رسالتي في الحياة اللي هي فعلا أننا نعطيه الناس ديك الطاقة الإيجابية، أننا نعطيهم الأمل، نعطيهم الفرح، نعطيهم الطمأنينة. هونك دائما كتقلب على برامج بحال هكا، من نهار لقيت أنا البرنامج بهذا العنوان وانت هي المقدمة ديالو بحال سبحان الله.
0: الله يحفظك وملي وخص غير باش يعرفوا الناس انك ملي كتبارطاجي، حنا كنقولوا دائما ملي كتقاسم او كتبارطاجي الطاقة الإيجابية والتفاؤل وال يعني كل ما هو إيجابي مع محيطك، فانت المستفيد الأول قبل نعم. من الآخر اللي غياخد.
1: نعم نعم، وهو كل إناء ينضح بما فيه.
0: صح.
1: سبحان الله. يعني ما تقدرش انت تعطي الايجابيه وانت ما فيكش. ثاني حاجه، المفاهيم ديال الايجابيه بزاف الناس راه كيعتبروها يعني بحال انسان ما كيمرضش، انسان ما كيتقلقش، انسان ما كيتعصبش كيسمع الايجابيه كمفهوم. خذوا عليه واحد الفكره اللي هي سلبيه. بالعكس، راه هي الايجابيه هي اسلوب حياه.
0: صح.
1: وستان ستيل دو في، طريقه عيش، ماشي نتيجه غنوصلوا ليها. دونك لان دائما الناس ملي كيسولوني زعما على الايجابيه كنقول لهم هي دايره بحال عندك واحد الكونت بانكير، واحد الحساب بنكي، وعلى حسب العدد ديال المواقف الزوينين انت راه كتجمع لك واحد الانرجي اللي هي طاقه اللي هي ايجابيه، وقد الاحداث السلبيه راه كتاخذ من داك لو كونت ديالك.
0: صح.
1: باش تعرف راسك واحد الانسان ايجابي ولا سلبي في هذاك النهار، شوف شنو هما الحويجات اللي خديتي اللي حطيتي في هذاك الكونت، وشنو هما الحويج اللي استنزفوا ولا اللي خداو لك من داك الحساب ديالك.
0: زوين التمرين.
1: اذا حتى المواقف اللي كنتعرضوا ليهم رده الفعل ديالنا امتى كتكون ايجابيه؟ ملي كيكون عندنا الرصيد كبير مرتفع.
0: صح. وحتى ملي كتكون كيف ما قلتي انت هو اسلوب حياه وانا ما تعيش.
1: نعم.
0: لانه بزاف ديال الناس كيقول لك ودابا الايجابيه ولات تراند ولات الا مود ولات كيجبلوا. والله انسان ملي كتقول له خصك تعيش بايجابيه وتكون عندك نظره ايجابيه للامور، بحال زعما انت عايش في الخيال، انت ما عايش في الواقع. فبعكس ملي كتكون عندك هذه الايجابيه في حياتك، فأي مشكل تعرضتي له في الحياة
1: نعم.
0: فما كياكلكش،
1: ما ياخدش منك،
0: ما ياكلكش.
1: نعم.
0: يعني
1: نعم.
0: ما كيدخلكش داخل.
1: نعم.
0: داخل القوقعة وتبقى انت في وسط المشاكل في وسط الهموم.
1: نعم.
0: لا كتقدر انك تخرج، وحتى النظرة ديالك كتغير الأمور.
1: نعم.
0: هذا موضوع آخر، لكن موضوعنا اليوم هو
1: نعم.
0: النهار في 24 ساعة.
1: نعم.
0: منذ الأزل.
1: نعم.
0: وفي 24
1: نعم.
0: ساعة.
1: نعم.
0: ما بقاش كيكفينا
1: فعلا. بزاف ديال الاشخاص اللي كيقول لك بان كتقول له دير الرياضه كيقول لك ما عنديش الوقت، كتقول له زور الاحباب ودير صله الرحيم كيقول لك ما كاينش الوقت، كتقول له دير شي ديبلوم قرا اون باراليل مع الخدمه ديالك شي حاجه يقول لك ما كاينش الوقت. وهذه صراحه اكبر كذبه كيكذبوا الناس على ريوسهم، هي الكلمه ديال ما كاينش الوقت. منذ الازل والجميع عنده 24 ساعه، لكن كاينين اشخاص لان نقدر نعطيك مثلا واحد ساعتين زايده، ولكن ما عندكش الطاقه ليها تقدر ما تدير فيها حتى شي حاجه. ونقدر نعطيك غير ربع ساعه، ولكن عندك واحد الطاقه تقدر تنجز فيها الكثير. اذا هي المساله ليست بكثره العدد ديال الساعات، وانما بالطاقه ديالك. وهنايا ملي كنفيقوا الصباح دونك يكون عندك واحد الكميه ديال واحد، عندك واحد الطاقه معينه. دونك يعني ما نبقاوش نقولوا اداره الوقت، وانما غنمشيو للحاجه اللي هي اعمق بكثير اللي هي اداره الطاقه. دونك ديك الطاقه ديالك كيف تديرها، الانرجي ديالك.
0: وهذه زوينه، لانه حنا في الغالب كيقول لك خصك من المهارات المهمه في الحياه اللي خصك تعلمها وتكون كتوفر عليها اداره الوقت. لكن
1: نعم.
0: قبل ما تدير الوقت خصك
1: اداره الطاقه،
0: تبروغرام انت بعدا تعرف راسك شنو تشارجا.
1: نعم نعم نعم نعم.
0: التليفون.
1: نعم.
0: دابا انت قلتي كنفيق بواحد الطاقه، راه كاين اللي كيفيق بلا طاقه، كيفيق اصلا
1: بلا طاقه
0: هو مسالي.
1: ممتاز. انا هذه المساله فكرت فيها وانا جاي عندك وما قلت ما نطرقش لها، ولكن ما تكلمتش عليها مزيان نقولها. هذه كنصيحه ومعلومه بالسريع، هو عمرك تنعس وانت عيان؟ الا نعس دابا النعاس عمره ما كيخليك تكون مرتاح، النعاس كيزيد لك داكشي اللي انت فيه.
0: هو كيقول لك انت عيان خصك تنعس باش ترتاح.
1: لا، هذه فكره غلطه. دونك هو خصك تكون مرتاح باش تنعس باش تفيق مرتاح. وهادشي مثلا كنقول مثلا جيتي واحد النهار عيان، خدمتي بزاف ودرتي ضربتي تماره، ما فكش اللي تحرك. دونك غادي دير واحد نص ساعه اللي غادي ديرها فيها مثلا ربع ساعه ديال انك تتمشى ولا تجري ولا دير حركات رياضيه وتاخذ الدوش ديالك.

هذا نعس غادي تفيق اكثر راحه مع انك تقول لها غنعس مباشره. الا نعستي وانت بحال هكاك غادي تفيق عيان اكثر من اللازم. بدليل ان كاين اشخاص كينعس 8

0: كيفاش كتنعس؟
1: يعني الاشياء ماشي بالكم وانما بالكيف. وهذا هو السؤال اللي غادي نسولك دابا. يعني انك تكون شخص منظم ما كيعنيش بانك شخص غير مستنزف.
0: انك شخص منظم انك
1: واش كتعني بالضروره انك شخص غير مستنزف؟ ولا التنظيم واداره الوقت ما عندوش ما مرتبطش بالاداره ديال الانرجي ديالك؟
0: لا هو
1: نعم
0: هو فهمتك، ولكن هو التنظيم ما كيعنيش انك انسان غير مستنزف. تقدر تكون انسان منظم لكن يعني كتمشي لدارك مهلوك مسالي، ما قادر تهضر، ما قادر دير حتى شي حاجه واحده اخرى. دونك يعني تقدر انك تكون مستنزف لان وسط داك النظام ديالك كاينه الجوده ديال داك العمل ديالك كيفاش انت كتقوم به. تقدر تكون منظم وكدير كل حاجه بالوقت ديالها، لكن الجوده ديال داكشي اللي انت كدير فيه ما غير جيد.
1: داكشي اوتوماتيكي لان انت مبروغرامي، ولكن كيفاش كديرو وشنو الاحساس ديالك، شنو الطاقه اللي انت
0: لان كاين ناس خدامين وكيمشيو للخدمه وما حاملينش الخدمه ديالهم ومكرهين وكذا وكذا. اذا النيه ديالك وهذه مهمه بزاف في اداره الطاقه، داخله في اداره المشاعر، لان الطاقه ملي كنهضروا على الطاقه ديالنا فيها خمسه ديال الاشياء. متفقين؟ ولكن انا قبل ما بغيت نعطي هاد النصائح هادو عزيز عليا نطرح الاسئله. دونك لان حتى المستمعين الكرام ما بغيناش نعطيهم نصائح، وانما بغينا نعطيهم يعني اسئله اللي هما يجاوبوا عليها ويحسوا بريوسهم انهم معانا في هاد المساله.
1: لان كل واحد صراحه كيف ما قلتي كل واحد كيتادابتا مع داكشي اللي كيعيشو هو وكيفاش كيعرف يدبر اموره هو. واخا تنصحوا ولا ما كانش شي والو ما غاديش يستافد. ما هي هذه الاسئله؟
0: اذا قبل مثلا ما نقولوا احنا المساله ديال ما عنديش الوقت، السؤال واش عندك الطاقه؟ يعني هذا السؤال واش عندك الطاقه؟
1: ونتمنى بان كل واحد فينا وحتى المستمعين والمستمعات يحاولوا يجاوبوا على هذا السؤال بينه وبين راسه. دابا اليوم اللي انت كتسمعنا واش كتحس براسك اون فورم؟
0: واش حاسس براسك اون فورم؟ واش عندك الانرجي ديال انك تقابلي الوليدات ولا تمشي للخدمه ولا السؤال الثاني شنو هما الحويجات اللي كيشحنوك بالطاقه؟ الا ما كانش الطاقه شنو هما الحويجات اللي كيعطيوك الانرجي؟ عرفوها، خصنا نعرفوا شنو هما المسائل اللي كتعطيوك.
1: ولكن قبل اسئله زوينه صراحه وهو تمرين كل واحد فينا، ما كراش يعني كل صباح انسان يطرح هذه الاسئله على راسه وباقي نكملوا الاسئله الاخرى، لكن نبغي نحط المستمع والمستمعه الكريمه والمستمع الكريم ملي كنقولوا الطاقه شنو كنقصدوا بها؟ واش الجهد؟ واش الانرجي؟ واش السعاده؟ شنو باش هما الاسئله ديالهم يعرفوا الاجوبه ديالهم كيفاش يديوها؟
0: مزيان. دونك ملي كنهضروا على الطاقه عندنا خمسه ديال الطاقات. داكوغ. ومين كنهضروا على خمسه الطاقات كاين اول حاجه الطاقه الجسديه.
1: الجهد.
0: دونك ملي كنهضروا على الطاقه الجسديه كنقولوا واش كننعس مزيان، واش كناكل مزيان، واش كنتنفس مزيان، واش كنتحرك مزيان. دونك هادو امور يعني خاصني ضروري يكون عندي واحد الطاقه جسديه، يعني ما عنديش امراض عضويه، ما عنديش كاينه واحد الطاقه اللي هي طاقه عاطفيه. دونك ملي كنهضروا على الطاقة العاطفية خاصني نكون نعرف نعبر على المشاعر ديالي، نقول للناس شنو كيضرني، وفي نفس الوقت القلب ديالي ما يكونش عامر بالغضب وبالحقد. لأن القلب اللي عامر بالغضب هو خالي من السلام وخالي من الطاقة،
1: هو تعبان
0: أصلا مسالي. إذا هاد النقطة هذه بوحدها يعني خاصنا نتاين نأكدوا عليها. ملي كنهضروا على الطاقة الجسدية وكنهضروا على الطاقة العاطفية كنهضروا على الطاقة الاجتماعية. ما معنى الطاقة الاجتماعية؟ هو من الصباح حتى العشية ملي كنتلاقى مع مجموعة من الناس، دوك الناس اللي تلاقيت معاهم مع كل واحد كنتلاقى معاه خاصني نسول راسي أنا باش كنحس. ملي كنقول شفتك وجبتي لي معايا الطاقة الإيجابية، إذا أنا معاك حسيت بواحد النشاط وبواحد الفرحة بواحد الراحة. إذا ملي تفرقت معاك وحسيت براسي ما مزيانش، إذا أنت واحد الشخص اللي استنزفتي لي ديك الراحة ديالي، ديك الطاقة ديالي اللي كانت مزيانة وبشا لي الخاطر.
1: أييه.
0: إذا هذه أسئلة من دونك ديك الطاقة الاجتماعية، خاصني عوض باش نكتسب طاقة خاصني نفكر بعدا شنو هو الحوايج اللي كيديو لي الطاقة.
1: أييه.
0: دونك هذا هو السؤال المهم، لأن أصلا أنت راك فيك الطاقة، راه الجسم ديالك راه كينتج
1: يعني
0: طاقة.
1: قبل ما نطلب أنا كيفاش نتشارجو وكيفاش نشحن طاقة، كيفاش نحافظ على الطاقة اللي عندي
0: إنيسيال. نعم.
1: أوكي.
0: وكاين الطاقه اللي هي الرابعه اللي هي طاقه روحيه. دونك يعني في كل حاجه احنا كاين الدعاء وكاين مولانا وعلاش كنعيش
1: تقرب من الله سبحانه وتعالى.
0: دونك راهي في النيه ديالك في العمل اللي كتقوم به، لاحظتي بان راه فيه واحد النيه ديال الخير راه كتقوم بواحد الجانب معين اللي كتفيد به المجتمع والاسره والناس وهذا وهذا، راه يهون عليك التعب وذاك الامور اللي انت كتهون ما كتبقاش تفكر فيها.
1: صح.
0: لانك كتفكر في
1: المردود الأثر
0: اللي انت كدير به. والحاجة الرابعة وهي ديال المعنى، الخامسة اللي هي طاقة المعنى.

0: وداخلت شويه فيا في الطاقه الروحيه، وهي انا جميع الاشياء اللي كنديروها عندها واحد المعنى علاش كنديروها. ملي كنكون انا عارف راسي علاش كندير ديك الحاجه، يعني كما كنا التعب يفوت وكل شيء يهون، هو اللي كنهضروا حنا على داك الشغف. كتكون عندك واحد الخدمه اللي انت عندك المعنى انت علاش كديرها، عندك فيه رساله ولا عندك غايه ولا عندك هذا،
1: عندك واحد الشغف اللي كتعرفه غير انت،
0: انت
1: واللي كتحس به غير انت، ويقدر المحيط ولا الطرف الاخر ولا الناس ما يفهموش، لانه يمكن انت ما تعرفش تعبر عليه.
0: نعم.
1: يعني عندنا خمسه ديال الطاقات.
0: نعم.
1: اللي هما ديجا عندنا، اللي خصنا حنا نشوفوا كيفاش نحافظوا عليهم.
0: نعم.
1: نكملوا الاسئله دابا، نقدروا نكملوا الاسئله اللي نسولوا راسنا. سولنا. نعم. على واش راك اون فورم.
0: السؤال اللي مهم بزاف هو واش كتخطط للوقت ديالك ولا كتحمي طاقتك؟
1: واش كتخطط للوقت ديالك
0: ولا كتحمي طاقتك؟
1: ولا كتحمي طاقتك.
0: دونك هذا سؤال مهم بزاف. اذا ملي انا كنجي كنبغي نقاد الامور ديالي اليوميه، واش كنبدا نقول غادي غنعطيها هذه كذا وغادي نعطيها كذا كذا، ولا كنبدا نفكر فلان ما خصنيش نتلاقى معاه اليوم لانه كيدي ليا الانرجي ديالي، والبلاصه فلان ما خصنيش نمشي ليها، وهاد لاكتيفيتي خصني من بعد منها.
1: يعني واش كتنظم وقتك بوعي؟
0: نعم.
1: وعارف علاش؟
0: نعم.
1: ولا غير كتشوف حيت عندك ساعات ديال النهار وكتقد نهارك على حساب ساعات النهار؟
0: نعم، لان يقدر يكون عندك برنامج مقاد فيه الوقت ديالك، ولكن انا نجي دابا نعطيك واحد الخبر خايب ما فيه ما يتشاف ما فيه ما يتسمع، واش من بعد ملي سمعتي داك الخبر داك الوقت اللي كنتي منظمه غاد الجوده ديال العمل ديالك وديك الامور ديالك غادي تمشي مزيان؟ قدر داك النهار ما دير فيه حتى شي حاجه،
1: درت حتى حاجه داك الساعات.
0: اذا قبل ما تنظم الوقت ديالك عرف كيفاش انك تحمي ديك الانرجي ديالك، مهمه بزاف. وكل نهار انا خاصني نبدا نطور راسي، شنو هما البلايص اللي ما نمشيش ليهم، شنو هما الاشخاص اللي خاصني نبعد منهم، شنو هما كاينه طاقه الانتباه مثلا انا طحت لي دابا ومهمه بزاف، اي لي نوتيفيكاسيون ديالك لي فيديو الاشعار، انت هذه طاقه التركيز ديالك خاصو يكون بقى مركز اكثر في ديك الحاجه اللي انت كدير فيها.
1: كاين شي طاقه الانتباه. حنا كنتشكوا دابا كنقولوا هذا الجيل ما عندوش التركيز، علاش؟ بسبب التليفون.
0: نعم.
1: وحنا راه فعلا كتكون انت راك مركز في شي حاجه كتجيك نوتيفيكاسيون كتديك
0: كتمشي.
1: على داكشي دابا ولا الناس بزاف حيدوا نوتيفيكاسيون،
0: تحيد هو الاصل،
1: خلوها غير البنكة،
0: تعرض ديال البنكة هما اللي خاصهم يبقاو فعلا نيش نيشان. اذا كل حاجه سبحان الله العظيم، كل طاقه من هذه الطاقات هادو راه عندها برنامج خاص بها. الانسان خاصو يعرف راسو كيفاش يطور هاد الانرجي هادي باش الانتاجيه ديالو والجوده ديال الحياه ديالو كتزاد.
1: يعني هو 24 ساعه عند الجميع، لكن كل واحد كيفاش كيدبرها.
0: نعم.
1: بالطريقه اللي هي كتوالم طاقته.
0: نعم.
1: كتوالم الجهد ديالو، كتوالم جوده الحياه ديالو. واش اللي حنا بغينا نوصلوا له في الاخير، يعني السر ماشي في الذكاء، السر ماشي في الانضباط، السر ماشي في التنظيم. نعم. وانما السر في الطاقه.
0: نعم. وكيفاش كتسير هذيك الطاقه ديالك، فهمتي؟ وشكون اللي كيستنزفها لك؟ دونك هذا ملي كتعرف الداء كتعرف الدواء. دابا هذا هو السؤال اللي بغينا يوصلوا ليهم المشاهدين الكرام، شنو هي الحاجه اللي كتستنزف لك الطاقه ديالك؟ دونك اذا امتى حنا كنكونوا بطاقه ايجابيه، وامتى كنكونوش قلقانين في الحياه ديالنا، وملي كنركزوا على الحويجات اللي عندنا عليهم تاثير وكنقدروا نتحكموا فيهم.
1: اي حاجه كتستنزفك وكتخليك تخرج.
0: نعم.
1: بعد منها.
0: نعم بعد
1: منها. وحنا هادشي اللي بغينا نوصلوا. نعم. لانه دائما كيقول لك وهذا الشخص كيستنزف لي الطاقه ديالي، هذا الشخص جاب لي طاقه سلبيه، هذا الشخص. انت ما يمكنلكش.
0: نعم.
1: تحكم في الاخر.
0: ما تقدرش تحكم في الاخر.
1: كيما نقدروا نتحكموا في ريوسنا.
0: تحكم في نفسك.
1: وكيفاش نقدروا نديروا؟
0: وهذه حتى في القران الكريم الله سبحانه وتعالى كيقول عليكم انفسكم لا يضركم من ضل. دونك هو ملي كيقول لا يضركم من ضل، هذاك من ضل اللي يقدر يكون راجلك، ولدك، اختك، جيرانك، الناس معك في الخدمه. عليكم انفسكم. دونك الوحيد اللي كتقدر تتحكم فيه هو راسك. دونك الاخر ما عندك عليه حتى شي سلطه، لا في رده الفعل ديالو، لا في السلوك ديالو، لا حتى في شي حاجه. اذا اول حاجه هو امتى ما تحسش بالقلق، وهي تشوف الامور اللي انت تقدر تتحكم فيها وتقدر عندك عليها تاثير، هي اللي تركز عليها وتبغي تخدم فيها. الامور اللي ما عندكش عليها تاثير وما عندك تقدر تغير في النتيجه، هذا راه واحد. ثاني حاجه مثلا كنشارك انا بزاف ديال لي ماراطون وكنشارك في الجري، بزاف الاشخاص اللي غير متمرسين يلاه كيبدا السباق كيعطي الجري. انت عندك مثلا ماراطون ولا سيمي ماراطون 21 كيلومتر، كتضرب 5 كيلومتر وكتريح في التروطوار، تريح وكتسكن.
1: دابا من هضرتك كاين مساله ديال ضبط النفس.
0: نعم.
1: والنفس الطويل.
0: نعم. تعرف
1: كان عندك النفس الطويل ترى داز معاك الوقت بسرعه، ما بقاش الوقت، هذاك الشيء خصك ترجع الاسبوع الجاي.

0: سبحان الله.
1: داز الوقت بسرعة. لأنه هاد المسألة ديال تدبير الوقت وتدبير الطاقة. دابا حنا كان صراحة كان جميل هاد الحلقة كمدخل أن نفهموا شنو أنواع الطاقة اللي عندنا وكيفاش. لكن بغينا الحلقة المجة كيفاش يعني نحافظوا على الطاقات ديالنا، وطبعا كيفاش نتشحنوا، لانه واخا عندك طاقه خصك
0: ضروري
1: محتاجين محتاج اننا نزيدوا. هذا هو اللي غيكون موضوعنا ديال الاسبوع الجاي ان شاء الله. شكرا بزاف انك انت معايا اليوم الاستاذ العربي البهلالي، مدرب ومستشار في الايجابيه وتطوير الذات، تبارك الله عليك.
0: بارك الله فيك. والمستمعين الكرام ما ينساوش قبل ما تنظم وقتك نظم طاقتك، وقبل ما تقلب على كيفاش تزيدها سول راسك شكون اللي كيسرقها منك.
1: أيه. شكرا بزاف انك انت معايا اليوم. شكرا لكم مستمعينا الكرام، القاكم في حلقه جديده من طاقه ايجابيه، وما تنسوش خليكم دائما محاطين بالناس اللي كيفيدوكم وكيبغيوكم وكيشحنوكم بالايجابيه. في امان الله.
2: Cet été, nos programmes continuent et prennent un air de vacances. Des coups de cœur, des fusions inédites et des nouveautés, laissez-vous surprendre par des rencontres musicales improbables. On fusionne avec Amna du lundi au vendredi à partir de 17h sur Média.
3: À l'occasion de la commémoration de la fête de la jeunesse, l'Orchestre Symphonique Royal a le plaisir de vous convier à un concert de jazz exceptionnel. Soyez tous au rendez-vous le 21 août sur la place de la préfecture de Média à 22h et le 22 août au Palais des Arts et de la Culture de Tanger à 21h. Venez nombreux célébrer cette fête nationale en musique. Renseignements au 06 78 71 90 44 en partenariat avec Média 1.
4: Four decades on the global stage.
5: Hello Morocco, this is Brian Adams right here on Média 1. We got music, songs, stories and more. Some of mine, some of my faves, and hopefully some of yours as well.
4: With Brian Adams, Morocco. Welcome to the Brian Adams Radio Show, exclusively on Média 1.
6: Brian Adams.
7: Brian Adams.
8: Mr. Brian Adams.
4: Exclusively on Média 1 in Morocco.
9: The Brian Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 15h30 sur Média 1.

0: Midi 1, Marrakech 105.3, Fès 101.4. أنتم في الاستماع لميدي 1 موجة ثالثة.
1: معكم وفاء التوزري، أهلا بكم. بدأ المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر اليوم لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الذي كان عبر في وقت سابق عن رفضه لخطة ترامب لغزة. الاجتماع جاء بعد لقاء آخر جمع كل من كوشنر والممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف وعضو مجلس السلام رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحياة في القاهرة أمس ضمن مساع دبلوماسية جديدة لإحراز تقدم بشأن خطة غزة. ضمن أخبار المنطقة دائما، أعلن الحوثيون اليوم استهداف سفينة إنزال عسكرية سعودية وزوارق مرافقة لها بصواريخ في البحر الأحمر قبالة سواحل المخ اليمنية، إضافة إلى هجوم على مخزن أسلحة تابع للقوات المدعومة سعوديا في محافظة مأرب في خضم التوتر المتصاعد بين الطرفين. إلى لبنان بها، أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون اليوم ببيروت على أن التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب اليونيفيل هو الخيار الأول للحفاظ على الاستقرار. وقال الرئيس عون في كلمة خلال استقباله وفدا برلمانيا لبنانيا يطالب بتمديد لقوات اليونيفيل، قال إن وجود اليونيفيل في الجنوب مهم لنواحي عديدة ويساعد على تثبيت السكان في قراهم وبلداتهم وتعزيز الاستقرار بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني. يبدأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني غدا زيارة دولة إلى الصين بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، ستركز على تعزيز التعاون خصوصا في المجال الاقتصادي بحسب ما أعلن الجانبان. وزارة الخارجية الصينية قالت في بيان إن الملك الأردني سيقوم بزيارة دولة إلى الصين من 18 إلى 24 غشت الجاري. وقال المتحدث باسم الوزارة لين جيان إن الملك الأردني والرئيس الصيني سيتبادلان وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. ننتقل الآن إلى برلين. بها أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إنها تعتزم زيادة عدد الكيانات الروسية الخاضعة للعقوبات بسبب الحرب في أوكرانيا بمقدار الثلث بحسب تصريحات أوردتها صحيفة ألمانية اليوم. التكتل فرض حزمة من العقوبات ضد روسيا منذ بداية حربها مع أوكرانيا في فبراير 22 و2000. في البرتغال تواصل فرق الإطفاء صباح اليوم جهودها للسيطرة على 4 حرائق لا تزال مشتعلة في شمال البلاد بمشاركة أكثر من 750 عنصرا من فرق مكافحة الحرائق، فيما يرتقب تعزيز عمليات المكافحة بطائرات ومروحيات للإطفاء بسبب صعوبة الوصول برا إلى بعض المناطق المتضررة. في موريتانيا أنقذت قوات خفر السواحل في عملية نفذتها مساء أمس بسواحل نواذيب قاربا قادما من دولة غامبيا وعلى متنه 42 شخصا من المرشحين للهجرة غير النظامية منهم 10 سنغاليين. وباتت السواحل الموريتانية مسرحا لعمليات إنقاذ متكررة للمهاجرين غير النظاميين الذين ينطلقون أساسا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في اتجاه السواحل الأوروبية. بهذا سمعينا نكون قد أتينا إلى نهاية موجز الثالثة. بقية أوقات طيبة أتمنىها لكم على ميديا.
2: ميديا لكل الأجيال، رؤية مستدامة لقارة المستقبل.
3: تخفيضات إيكيا حتى 70% رهاب دات من 17 الغشت حتى 13 شتنبر. جدوا داركم بأقل أسعار مع تخفيضات إيكيا على مجموعة كبيرة من الأثاث والأكسسوارات. أحسن العروض راها محدودة وكتسالي بالزربة. استفدوا منها دابا في متاجرنا وعلى موقع إيكيا.ما. إيكيا معاك باش تهلا في حياتك.

0: عشاق الصيف وعشاق الموسيقى، مهرجان شواطئ الاتصالات المغرب يعود بحلة جديدة بحفلات استثنائية مع ألمع النجوم. كونوا في الموعد وعيشوا أجمل لحظات في طنجة، المضيق، الحسيمة والسعيدية ابتداء من 20 يوليوز. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
1: For decades on the global stage, 100 million records sold.
2: Brian Adams.
1: The definitive story of a life in music with Brian Adams. Morocco, welcome to the Brian Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
3: Medi One, la radio de toutes les générations.
4: Hello, Morocco. This is Brian Adams. Welcome to another edition of Brian Adams Radio, coming to you from the.

0: La culture s'écrit chaque jour et les artistes en sont les auteurs. Musique, cinéma, théâtre, littérature, exposition, toute l'actualité de la scène artistique se raconte ici. Culture Vibes avec Selma, du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجة الرابعة.
2: معكم وفاء توزري، أهلا بكم. البداية بمستجدات الحرب في الشرق الأوسط. اليوم تنتهي مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة إسلام آباد للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين واشنطن وطهران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي تدوينة على موقع تروث سوشيال شدد على أن إيران لا يمكنها أن تمتلك سلاحا نوويا بأي شكل من الأشكال، فيما نقلت قناة فوكس نيوز الأمريكية اليوم عن الرئيس تهديده بقصف في سلطنة عمان في حال عرقلة الإجراءات الأمريكية في مضيق هرمز، ردا على سؤال بشأن المباحثات بين طهران ومسقط للاتفاق على ترتيبات في شأن الممر الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية. بدأ المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر اليوم لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

0: هو الذي كان عبر في وقت سابق عن رفضه لخطة ترامب في غزة. الاجتماع جاء بعد لقاء آخر جمع كل من كوشنر والممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف وعضو مجلس السلام رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحياة في القاهرة أمس ضمن مساع دبلوماسية جديدة لإحراز تقدم بشأن خطة ترامب لغزة. إلى لبنان، بها أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم على أن التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب اليونيفيل هو الخيار الأول للحفاظ على الاستقرار. وقال الرئيس عون في كلمة خلال استقباله وفدا برلمانيا لبنانيا يطالب بالتمديد لقوات اليونيفيل، قال إن وجود هذه القوات في الجنوب مهم لنواح عديدة ويساعد على تثبيت السكان في قراهم وبلداتهم وتعزيز الاستقرار بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني. نعرج الوجهة الآن صوب روسيا، حيث أفادت وزارة الدفاع في بياننا اليوم بأن قواتها فرضت سيطرتها على بلدتين جديدتين، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إعلانها السيطرة على بلدتين في خاركيف ودونيتسك. وأوضحت الوزارة الروسية أن وحدات من الجيش الروسي تمكنت من السيطرة على بلدتين جديدتين في دونيتسك، بينما سيطرت وحدات أخرى على بلدة أخرى في مقاطعة زابوريتشا. في فرنسا، أعلن رئيس الحكومة سيباستيان لوكورنيو اليوم عن حزمة مساعدات بقيمة 12 مليون يورو، وتعهد إصدار تراخيص في غضون شهر لإعادة بناء المنازل المتضررة جراء الحريق الهائل الذي اندلع في جنوب غرب فرنسا. وحذر لوكورنيو شركات التأمين بأنه سيكشف أسماء أولئك الذين لن يلتزموا بإجراءات تعويض ضحايا الحريق الهائل. كما تم إخماد حريق اجتاح في أيام قليلة 1700 هكتار في منطقة أخرى جنوب غرب فرنسا من دون أن يسفر عن ضحايا أو عن أضرار مادية. ختاما، في ليبيا قضى 7 مهاجرين اليوم جراء غرق زورقهم قبالة سواحل ليبيا، بينما تم إنقاذ 50 آخرين، 2 منهم في حالة حرجة بحسب ما أفادت منظمة إمرجنسي الإيطالية غير الحكومية. بهذا مستمعينا نكون قد أتينا إلى نهاية موجز الرابعة. بقية أوقات طيبة أتمناها لكم على ميديا.
1: Cet été, nos programmes continuent et prennent un air de vacances. Des coups de cœur, des fusions inédites et des nouveautés, laissez-vous surprendre par des rencontres musicales improbables. On fusionne avec Amna du lundi au vendredi à partir de 17h sur Média.
2: اكتشفوا الفورفي الجديد لاتصالات المغرب واستفدوا من المزيد من الانترنت والمكالمات لمتعة أكثر. 12 جيجا زائد 12 ساعة 120 درهم في الشهر فقط. ونزيدكم إلى غاية 31 غشت عند كل اشتراك في هذا الفورفي الجديد، شاركوا تلقائيا في القرعة باش تربحوا سمارتفون موتورولا 5G. مع اتصالات المغرب استفدوا من حرية أكثر عبر شبكة فائقة السرعة 5G. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.im.ma. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
3: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم الوقود وين بروتكت بلس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.

0: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5. أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
1: معكم وفاة توزري، أهلا بكم. اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم مع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر على أن يشرف ضابط أمريكي على نزع سلاح حماس، وفق ما أكد مسؤول إسرائيلي لوكالة الأنباء الفرنسية. المسؤول قال إن الجانبين اتفقا على أن تكون الخطوة الأولى نحو نزع السلاح من القطاع هي مطالبة حماس بتسليم أسلحتها تمهيدا لإخراجها من الخدمة تحت إشراف الضابط الأمريكي. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف سلطنة عمان في حال عرقلة الإجراءات الأمريكية في مضيق هرمز، مع مضي 60 يوما على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، والتي باتت مفاعيلها في حكم لاغية في ظل التجاذبات المتواصلة بين الطرفين. في السياق، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء اليوم إن مهلة 60 يوما التي وردت في مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب لم تعد ذات أهمية تذكر. يبدأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني غدا زيارة دولة إلى الصين بدعوة من الرئيس شي جين بينغ، ستركز على تعزيز التعاون خصوصا في المجال الاقتصادي بحسب ما أعلن الجانبان. وزارة الخارجية الصينية قالت في بيان إن الملك الأردني سيقوم بزيارة دولة إلى الصين من 18 إلى 24 غشت الجاري. وقال المتحدث باسم الخارجية

0: الصينية لينجيان إن الملك الأردني والرئيس الصيني سيتبادلان وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. نعرج الوجهة صوب روسيا. أفادت وزارة الدفاع في بياننا اليوم بأن قواتها فرضت سيطرتها على بلدتين جديدتين، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إعلانها السيطرة على بلدتين في خاركيف ودونيتسك. الوزارة الروسية أوضحت أن وحدات من الجيش تمكنت من السيطرة على بلدتين في دونيتسك، بينما سيطرت وحدات أخرى على بلدة أخرى في مقاطعة زابوريتشيا. في فرنسا أعلن رئيس الحكومة سيباستيان كورنيو اليوم عن حزمة مساعدات بقيمة 12 مليون يورو، وتعهد إصدار تراخيص في غضون شهر لإعادة بناء المنازل المتضررة جراء الحريق الهائل الذي اندلع في جنوب غرب البلاد. إلى ليبيا، بها قضى 7 مهاجرين اليوم جراء غرق زورقهم قبالة سواحل ليبيا، بينما تم إنقاذ 50 آخرين، 2 منهم في حالة حرجة بحسب ما أفادت منظمة إمرجنسيا الإيطالية غير الحكومية. وفي موريتانيا، أنقذت قوات خفر السواحل في عملية نفذتها مساء أمس بسواحل واذيبو قاربا قادما من دولة غامبيا، وعلى متنه 42 شخصا من المرشحين للهجرة غير النظامية، منهم 10 سنغاليين. بهذا مستمعينا نكون قد أتينا إلى نهاية موجز الخامسة. بقية أوقات طيبة أتمناها لكم على ميديا.
1: L'aventure continue sur Média. Des sons qui apaisent, des notes qui inspirent et une ambiance qui vous accompagne jusqu'au bout de la nuit. Les Nocturnes avec Jawed, du lundi au vendredi à partir de 21h sur Média.
2: مرحبا بكم في عالم السرعة مع 5G اتصالات المغرب.
3: عيش حياتك بسرعة 5G مع المنزل 5G ديال اتصالات المغرب. عيش مستقبلك وسط دارك، واستفد من انترنت فائق السرعة إلى غاية 100 ميجا. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
4: هذا ماشي إشعار، هذا إنذار. الناس اللي عندهم أوبل، سيتخوين، ديس ولا جيب، سيارتكم ممكن تكون مجهزة بأيرباك تاكطة في خلل، واللي يقدر يهدد سلامتكم وسلامة اللي معكم. باش تعرفوا سيارتكم معنية بهاد الحملة وتبدلوا الأيرباك بسرعة في الحين وفابور، عيد دابا للرقم المجاني 3858 وعطينا النيمورو تشاسي ديالك. المستشارين ديالنا غادي يقولوا لك في الحين وسيارتك معنية، وياخذوا لك رونديفو في أقرب وقت وفابور. سلامتكم ما كتسناش، عيطوا ل 38 58.

0: ميديا حصاد اليوم عثمان الطاهري.
1: مساءكم سعيد مستمعينا الكرام، نحييكم عبر ميديا. من هنا يبدأ اللقاء ومن هنا تنطلق رحلتنا معكم في حصاد اليوم، ساعتان من المتابعة، التحليل، المجلات، الأصوات التي تختصر لكم يوما حافلا بالأحداث. في هذا الحصاد لا نكتفي بالخبر، نبحث عن خلفياته، نقترب من تفاصيله ونضعه أمامكم من أكثر من زاوية عبر إنتاجات خاصة من قسم تحريرنا وشبكة مراسلين حول العالم. أنتم على موعد مع قصة هذا المساء، ميديا روبورتاج يوقع لكم من رام الله لننقل لكم الصورة من قلب الحدث. توقيعة تقدم لنا

0: أوراق إسبانية إلى جانب مواعيد إخبارية موجزة ومفصلة نرصد فيها أبرز التطورات المغاربية والدولية. قبل نشرة السادسة المغاربية نتوقف عند طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
1: نعم الله مساكم أخواتي إخواني. الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالبيه صفا مع الشمس في السواحل اللي ما بين طنجة والدار البيضاء، وغادي يكون صافي ومشمش في باقي النواحي اللي في شمال الخط قرسيف الجديدة. أما في المناطق الباقية الحال مغيم ولا ما بين غيم وصفا، وغادي يزيد شي نشاد الشتاء في الأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية. الريح غادي يصوت غربي في جل المناطق ما عدا في درعا تفيلات والمنطقة الشرقية وكذلك في السواحل الصحراوية، فاش غادي يصوت شرقي القوة ديالو ما مجهدها شوية إلا فوا الذهب. الرطوبة في الجو ما بين 50-75% في جل النواحي الساحلية وقل من 40% في المناطق الوسطانية والجنوبية. الحرارة وسط النهار غادي تعتدل بشي درجات قلال في بعض النواحي الساحلية والشمالية، ما بين 23-34 درجة في ناحية عبدة، ما بين 25-34 درجة في ناحية السوس، ما بين 27-32 درجة في اللوكوس، ما بين 27-42 درجة في واد الذهب، ما بين 29-31 درجة في الريف وناحية الدكالة، ما بين 30-35 درجة في ناحية الحوز، ما بين 30-37 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 31-36 درجة في الشاوية، ما بين 32-35 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 32-38 درجة في المنطقة الشرقية، 34 درجة في ناحية السايس، 34-35 درجة في ناحية الغرب، ما بين 36-40 درجة في ناحية تادلة، ما بين 36-43 درجة في ناحية تفيلات، وما بين 38-41 درجة في ناحية الدرعا. وفي هذا الطقس واخا سخون وسط النهار الإخوان الفلاحة اللي عندهم الكرم ديال الدالية ديال العنب ديال الطبلة ومازال ما تجناش خاصهم يردوا البال مزيان للسقة ديال الكرم ديالهم، بالخصوص إلا كان في النواحي الساحلية، لأن قوة الماء يمكن تساعد مرض الخماج الرمادي يشد في العناقد وهما سايلين يطيبوا. وعلى هذا الشيء خاصهم يضبطوا مزيان السقة والكمية ديال الماء اللي تيعطوها للكرم، وكذلك إلا كان لازم يخففوا شوية من الورق إلا كان مزاحم وقوي في الدالية. إن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
0: تمام السادسة بميديا النشرة المغربية.

0: ولتقديم النشرة المغاربية تلتحق بنا في الاستوديو زميلة منال الرقيوق. مساء الخير منال.
1: أهلا بك عثمان. أهلا بكم مستمعينا الكرام. أظهرت وثائق حصلت عليها وكالة رويترز للأنباء أن السلطات الإسبانية كانت قد تلقت تنبيهات قبل أسابيع بشأن احتمال تصاعد وتيرة الوافدين إلى مدينة سبتة المحتلة، وهو خلل داخلي ذو طابع إداري بحت يدحض نظريات المؤامرة التي انتشرت غداة أحداث العبور نحو المدينة المحتلة. تقول الوكالة السلطات الإسبانية بحسب رويترز تجاهلت تحذيرات متكررة مكتوبة وموثقة وجهتها النقابات الممثلة لعناصر الحدود، حيث نبهت نقابتان تمثلان الحرس المدنية والشرطة الحكومة في مدريد إلى المخاطر قبل وقوع تلك الأحداث بوقت طويل. وأحصت الوكالة 6 بيانات ورسائل وجهت إلى مندوب الحكومة في سبتة المحتلة ورئيس الشرطة المحلية. وفي رسالة مؤخرة ب23 يوليو، أي قبل 6 أيام من موجة العبور، حذرت إحدى النقابات من وصول مستمر عبر البحر وانعكاساته المباشرة على العاملين، كما اعتبرت أن البنية التحتية الشرطية غير ملائمة للتعامل مع هذا النوع من التدفقات، مطالبة بإنشاء مركز استقبال مؤقت. قراءة في هذه التحذيرات وكيف تفاعلت السلطات الإسبانية معها يقدمها لنا المحلل السياسي الحبيب شباط، تحدث من إشبيلية للزميل يوسف النعماني.
2: ما تم الكشف عنه يطرح أسئلة جدية حول طريقة تدبير الأزمة، خاصة حول ما إذا كان بالإمكان التحرك بشكل استباقي. كانت بعض نقابات الشرطة وبعض الجمعيات الحرس المدني في إسبانيا قد حذرت قبل أسابيع من موجة الدخول الجماعي من تزايد

0: الضغط على الحدود وطالبت بتعزيز الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية ووضع تعليمات واضحة للتعامل مع الوضع الميداني في سبتة. لكن هناك نقطة أخرى بالغة الأهمية، وهي ما وصفته بعض هذه الهيئات بالفراغ القانوني أو حالة عدم الوضوح القانوني التي ظهرت خصوصا بعد قرار المحكمة العليا الذي يتعلق بطريقة التعامل مع الأشخاص الذين يصلون إلى سبتة وخصوصا عبر البحر. وقد حذرت هذه الهيئات الأمنية من أن هذا الوضع القانوني قد يتحول إلى ثغرة تستغلها شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وهذا ما حصل. ومن خلال تشجيع طرق جديدة للدخول ونشر معلومات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، توحي بأن الوصول إلى سبتة أصبح سهلا جدا. وهنا النقابات كانت بالفعل تدق ناقوس الخطر وتحذر من عناصر متزامنة، نقص في الإمكانيات لدى هذه الهيئات الأمنية ووجود غموض قانوني يمكن أن تستفيد من شبكات التهريب.
1: اختيرت أكادير ضمن 10 وجهات سياحية للاستمتاع بالشمس والسباحة خلال شهر شتنبر وفق تصنيف أعدته البوابة السياحية الألمانية هوليداي تشيك. وأبرزت البوابة أن هذه الوجهات التي يمكن الوصول إليها في غضون ساعات قليلة بالطائرة تتميز خلال شتنبر بشواطئ أقل اكتظاظا مقارنة بالأشهر السابقة وطقس مستقر فضلا عن مياه بحر دافئة بفعل حرارة فصل الصيف. واعتبرت هوليداي تشيك أن المغرب يشكل وجهة مناسبة للراغبين في الاستمتاع بأشعة الشمس خلال شهر شتنبر، مسلطة الضوء على المناخ الجاف للساحل الأطلسي بمنطقة أكادير وشواطئها الرملية الواسعة وأجوائها الشرقية. في ليبيا شهدت طرابلس ومناطق بغرب البلاد انقطاعا متكررا للتيار الكهربائي، هو الثالث خلال أقل من 30 ساعة عقب خروج محطات توليد التيار عن الخدمة من دون توضيح الأسباب. يأتي ذلك بعد انفجار استهدف محطة الحرشة بالزاوية وسط تحقيقات في هجمات بطائرات مسيرة طالت منشآت حيوية بالمدينة. هذا وتواصل فرق الشركة العامة للكهرباء جهودها لإعادة التيار تدريجيا. نتابع التفاصيل مع مراسلنا في طرابلس رأفت بالخير.
2: إظلام تام شهدته مدن غرب ليبيا وجنوبها لمرتين خلال 24 ساعة وسط غضب كبير بين المواطنين الذين يواجهون هذه الانقطاعات لأكثر من شهر في درجات حرارة مرتفعة. جهاد خالد مواطن متضرر.
3: والله موضوع الكهرباء هذا مؤثر بشكل كبير على البلاد الصراحة، مؤثر على خدمة الناس ومؤثر على المرضى والمستشفيات وعلى البلاد كاملة، يعني موقف هالبحوال مع أن انقطاع الكهرباء مولي لساعات طويلة يوصل حتى لعشر ساعات.
2: من جهتها وعدت الشركة العامة للكهرباء بإعادة التيار الكهربائي بشكل تدريجي يساهم في استقرار الشبكة العامة للكهرباء، وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى مساء الاثنين في غياب أي حلول من حكومة الوحدة. محمد علي متحدث باسم شركة الكهرباء.
4: تقوم فرقة فنية بغرفة التحكم بإعادة بناء الشبكة وإعادة التغذية تدريجيا للأخوة المواطنين في كل المناطق إن شاء الله. جاري العمل على إدخال وحدات التوليد واحدة تلو الأخرى، وإن شاء الله تدريجيا لكل المناطق إن شاء الله سيتم شحن محطات التحويل 220 وسيتم تغذية الكهربية لكل المناطق إن شاء الله في وقت وجيز.
2: ومع انقطاع الكهرباء لساعات طويلة أعلنت مؤسسات ومواقع تجارية كبرى أنها ستغلق أبوابها وسط حالة من العجز الحكومي ومخاوف من أن تتواصل هذه الأزمة إلى أسابيع مقبلة. لميديان رافت بالخير طرابلس.
1: نبقى في ليبيا حيث قضى 7 مهاجرين غير نظاميين جراء غرق زورقهم قبالة سواحل البلاد، بينما تم إنقاذ 50 آخرين 2 منهم في حالة حرجة. وفي موريتانيا أنقذ خفر السواحل قبالة سواحل نواذيبو مساء أمس 42 مهاجرا غير نظاميا من غامبيا والسنغال بينهم نساء وأطفال بعد أن جرف التيار قاربهم وفق ما أعلنت نواكشوت. في موريتانيا دائما من مدينة كفة عاصمة ولاية العصابة تم إطلاق موسم السياحة الخريفية في محاولة لحث الموريتانيين على اكتشاف المؤهلات السياحية التي تزخر بها البلاد وتفضيل قضاء عطلاتهم داخل موريتانيا.

0: تراهن وزارة التجارة والسياحة على تطوير السياحة الداخلية كمصدر لإنعاش الاقتصاد في المدن والمناطق القروية وتجاوز الإطار الموسمي الذي ينحصر على فترة الخريف والعطلات. نتابع مع مراسلنا في نواكشوت الشيخان ولسيدي.
1: وفي خطاب بمناسبة إطلاق الموسم، أكدت وزيرة التجارة والسياحة زينب أحمدنا أن الحكومة تسعى إلى تطوير الموسم السياحي ليساهم في التنمية المحلية.
2: إن طموحنا يتجاوز تنظيم أنشطة ظرفية ناجحة تنتهي بانتهاء أيامها، وإنما بتحويلها إلى تنمية حقيقية تخلق الأثر الذي يبقى بعدها لتتجسد في مشروع يولد ومؤسسة تنمو وفرصة عمل تخلق وموقع سياحي يذمن وتراث يصان.
1: الموسم السياحي الذي تطلقه الحكومة الموريتانية في مناطق مختلفة بالبلاد لتشجيع السياحة الداخلية، رأى عمدة بلدية كيفة التي اختارتها الحكومة لإطلاق هذا الموسم أنه يمثل مبادرة لترسيخ الوطنية والشعور بالانتماء.
3: اختيار شعار وطني وجهتي لهذا المهرجان يحمل دلالات عميقة، وهو يجسد حب الوطن ويشجع على اكتشاف تنوعه الثقافي والجغرافي ويعزز السياحة الداخلية والتعريف بالمقدرات التي تزخر بها مختلف مناطق بلادنا.
1: إطلاق الموسم السياحي هذا العام في موريتانيا تميز بحضور السيدة الأولى التي كرمت عددا من المشاركين، وتضمن برنامج الافتتاح عروضا فنية وفقرات فلكلورية وعرض فيلم وثائقي عن المقومات السياحية في موريتانيا. الشيخان السيدي، مدينة نواكشوط.
0: نصل إلى التقرير الرياضي للنشرة ونخصصه لجديد الدوليين المغرب في سوق الانتقالات. مانشستر سيتي يرغب في حسم صفقة الدولي المغربي أيوب بوعدي هذا الأسبوع بعد الموافقة على انتقال رودري إلى فريق برشلونة. نتابع معك الزميل وديع أحتي.
4: يبدو أن العادة التنازلي قد بدأ. أيوب بوعدي جوهرة ليلة الفرنسية واحد أبرز الأسماء الصاعدة في كرة القدم المغربية بات على بعد خطوات من ارتداء قميص مانشستر سيتي. المفاوضات بين إدارة ليل ومسؤولي النادي الإنجليزي دخلت مراحلها الأخيرة في صفقة قد تصل قيمتها إلى 100 مليون يورو في حال تحققت مختلف الشروط والحوافز المرتبطة بالعملية. السيتي الباحث عن لاعب قادر على سد الفراغ الذي سيخلفه رحيل رودري إلى برشلونة يرى في بوعدي مشروع لاعب من طراز عالمي للمستقبل والحاضر، ويريد أن يكون انضمامه فوريا، بينما ما يزال ليل يحاول الاحتفاظ بخدمات موهبته لموسم إضافي لكن عبر صيغة الإعارة. أما اللاعب فبحسب المعطيات المتداولة فقد توصل إلى اتفاق تعاقدي مع النادي الإنجليزي لتبقى اللمسات الأخيرة بين الناديين قبل الإعلان الرسمي. نسمع في هذا الإطار لإنزو ماريسكا مدرب السيتي يتحدث عن حالة أيوب بوعدي.
5: إنه ما يزال لاعبا شابا، لكن أي صفقة جديدة أو أي لاعب جديد بالتأكيد بمجرد وصوله سيكون ذلك أفضل، لأننا سنبدأ الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الأسبوع، وإذا بدأ العمل معنا في أقرب وقت ممكن فسيكون ذلك أفضل، لأنه سيتمكن أيضا من فهم الطريقة التي نريد أن نلعب بها.
4: وفي حال إتمام الصفقة بمئة مليون يورو سيكتب أيوب بوعدي اسمه بحرف من ذهب في سجل الكرة المغربية، متجاوزا رقم أشرف حكيمي الذي بلغت قيمة انتقاله من إنتر إلى باريس سان جيرمان نحو 68 مليون يورو.
0: شكرا لك وديع، وبهذا نصل إلى ختام النشرة المغربية. بعد الفاصل يتجدد اللقاء بعثمان الطاهري في الحصاد على ميديا.
6: صباح الأخبار.
7: Matin Info.
6: المنتصف.
7: Le Grand Journal.
6: والحصاد.
8: شريط الحدود.
9: الشرق
10: الأوسط.
6: فتراتنا الإخبارية. جرعتكم اليومية من الأحداث على ميديا.
7: ميديا حصاد اليوم. عثمان الطاهري.
11: نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام معنا في حصادي اليوم عبر ميديا إلى نقاش الحصاد. تكشف معطيات جديدة أن السلطات الإسبانية كانت قد تلقت قبل موجة العبور الجماعي نحو سبتة المحتلة تحذيرات من احتمال تصاعد أعداد الوافدين دون اتخاذ إجراءات استباقية كافية، فيما ربطت الموجة أساسا بتداعيات قرار قضائي إسباني سهل وصول المهاجرين سباحة إلى

0: المدينة. في المقابل عاين الصحفي المغربي المقيم في إسبانيا أحمد بويزان خلال عودته إلى المغرب لقضاء عطلته الصيفية في مسقط رأسه بمدينة الفنيدق، عاين مشاهد من سبتة المحتلة نقلها لميديان وتحدث عن تعامل وصفه بالقاسي من عناصر الحرس المدني والجيش الإسباني مع المهاجرين غير النظاميين، مستعرضا ما شاهده عن قرب خلال هذه الأحداث عن هذه المشاهد وما تكشفه عن طريقة التعامل مع المهاجرين في سبتة المحتلة. يستضيف موفد ميديان إلى الفنيدق الزميل عادل الزبيري الصحفي المغربي المقيم في إسبانيا أحمد بويزان لنتابع.
1: مرحبا في حوار إذاعي جديد من مدينة الفنيدق مع الأستاذ أحمد بويزان الصحفي المغربي الذي يعيش بين المغرب وإسبانيا. في هذا الحوار نسأل السي أحمد بويزان عن مشاهده في رحلة العودة الصيفية إلى المغرب من إسبانيا مرورا بمدينة سبتة المحتلة. السي أحمد بويزان مرحبا وشكرا على قبول دعوة ميديا. كيف كانت رحلة العودة الصيفية من العاصمة الإسبانية مدريد إلى مدينة الفنيدق مسقط الرأس عبر مدينة سبتة المحتلة؟
2: شكرا سيدي عادل، وأيضا من خلالك كنشكر المستمعين والمتتبعين ديال إذاعة ميديا، الإذاعة الرائدة على المستوى الوطني وأيضا على المستوى الدولي. سيدي عادل، تصادف أن العودة ديالي إلى الأرض أو إلى مقر السكن ديالنا في الفنيدق في يوم 31 أو ليلة 31 يوليوز، في خضم هذاك المشكل اللي كان. فنحن بالرغم من أن كانت هناك نصيحة من طرف واحد مجموعة الأصدقاء أننا ما نغامروش ونجيو على سبتة، فنحن يعني أكدنا ولحينا أننا نجيو عن طريق باب سبتة في الوقت اللي كان كل شيء كيخاف أنه يدوز عن طريق سبتة. فعند وصولنا إلى بعد الطمئنان وبعد اتصالات عرفنا على أن المعبر ديال باب سبتة مفتوح في وجه الجالية المغربية المقيمة بخارج في وجه العبور بصفة عامة، مررنا من هناك. فكان المشهد مشهدا مؤلما جدا، بحيث أننا رأينا عدد كبير من المغاربة وأيضا حتى من جالية أخرى اللي دخلوا المدينة سبتة في مشهد أنا يمكن أن أقول أنه مشهد يندى له الجبين، بحيث أننا لقينا في الشوارع ديال سبتة عدد كبير كبير كبير من هادو المغاربة وأيضا المهاجرين. كان المشهد هو أن الجنود الإسبان عبر الممر اللي مريت منه من الميناء ديال مدينة سبتة إلى الحدود ديال طرخال إلى معبر طرخال.
1: طبعا معبر طرخال هو معبر ما بين مدينة سبتة المحتلة وباب الديوان المغربي من الجانب الإسباني ليفهم المستمعو الكرام.
2: نعم، اللي باش نأكد أيضا في السياق اللي جيت هو أن معبر طرخال هو المعبر الذي يطلق الإسبان يطلقون على المعبر الإسبانيين معبر طرخال، ونحن من جهتنا نقول معبر باب سبتة حيث يتواجد الأمن والمسؤولين على المستوى المغربي. منين وصلنا لمعبر طرخال كل ذاك الممر كامل كان هناك جنود إسبان عن اليمين وعن اليسار في معبر خاص، ووسطهم كيمر واحد عدد كبير من هاد المهاجرين، حتى يعني مستعملين بعض الهروات، مستعملين أيضا كل من زاغ أو تحرك في أو أراد أن يفر من ذلك ذاك البصر إلا وجوبها بواسطة هروات أو إلى آخره.
1: هل معنى كلامك السي أحمد أن التعامل السلطات الأمنية الإسبانية في مدينة سبتة المحتلة مع المهاجرين غير النظاميين في تلك الليلة كان في صور غير ما يريد الإعلام الإسباني ترويجه؟ لأن حدثني بعض المهاجرين غير النظاميين العائدين إلى الفنيدق أنهم تعرضوا لسوء المعاملة، للضرب، لاستخدام الهروات الحديدية، هناك حديث عن استخدام الرصاص المطاطي. ما الذي شاهدته أنت تحديدا؟
2: هو أكثر من هذا، يعني إذا كان الجنود وهما يعني جنود نظاميين موجودين في مدينة سبتة في هذه الأحداث هذه، كانت هناك أيضا مقابل هذه العملية التي يقوم بها الجنود كان هناك حتى مواطنين من داخل سبتة، حتى إسبان من أصل إسباني قاموا

0: السبتة. سحمد، هل إسبانيا وأنت تعيش فيها الآن ومدينة السبتة المحتلة كما يسوقها الإعلام الإسباني، هل هي فعلا وردية أم أن الواقع عكس ذلك؟ يعني هي بلاد تحتاج إلى فعلا إلى مهاجرين غير نظاميين ليندمجوا في اقتصادها، ولكن أيضا هناك صور لسوء التعامل ربما التي يحرص الإعلام الإسباني على عدم إظهارها وعلى إظهار ما سماه الإعلام الإسباني بين قوسين الاجتياح.
1: هو ايضا نجيك لواحد الجانب اخر، ماشي باعتبار يعني كمواطن كنت داخل لبلادي ومريت وشفت هاد الصور هذا، حتى ايضا متابعتي الاعلاميه لهاد الفعل او لهاد، فصدقني القول اخي عادل على ان هناك عدد كبير من المغاربه الذين دخلوا يوم 30، يعني يوم 30 كانوا في يوم 31 اللي صادف أن خرج كانوا عائدين إلى المغرب خارجين، وهما عندهم واحد الصور وعندهم قناعات على أنه صرح العديد منهم على أنهم ما كاين ما يدار في سبتة، وكانوا باغين غير يشوفوا أو ندموا علاش دخلوا، وقالوا على أن بلادنا أحسن من تما. أولا لأن السلطات الإسبانية القرار لمجابهات هؤلاء قامت بإغلاق جميع المحلات التجارية وأوصت السكان بإغلاق الأبواب ديالهم يعني في وجه هاد المهاجرين، فعدد كبير منهم الذي دخل كان له تصور وكان عنده واحد رؤية على أساس أن سبتة هي مدينة إسبانية حضارية فيها كل ما يمكن أن يلقاه، ولكن وجد عكس ما كان يتصور. حتى التصريحات ديال بعض الناس قالوا هذا الشيء ما كون ماشي هو اللي كنا في البال ديالنا.
0: في تلك الليلة وأنت عائد إلى مدينتك مسقط رأسك الفنيدق، ما هي الصور التي علقت بذهنك وأنت ترى مدينة سبتة المحتلة في تلك المشاهد؟ هي طبعا كانت من قبل، ولكن ربما في هذه الليلة كانت استثنائية كما قلت.
1: كانت استثنائية لأن المشهد أو الصور اللي بقت راسخة في ذهني هي وما كنا نتمنى ذلك، وهذا طبيعي حيث لأنه منين يدخل واحد المواطن مغربي إلى سبتة مثلا عنده واحد تصور يجد تصور آخر، فالمشهد هو أنني عبر المحية وعبر سلوكات بعض العائدين اتضح لي أنهم خارجون متضمرون، لأنهم عارفوا أن ليس هو ذلك الحلم الوردي الذي كانوا يتصورونه أو لا ذلك المكان الذين كانوا يعتقدون أنهم سيحسنون فيه وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية إلى آخره. فهاد الصورة التي لاحظتها في وجه هؤلاء وفي سلوكاتهم وتصرفاتهم اتضح لي أنهم كانوا يعني كنقولوا مغرورين، كانوا أو غرر الصورة يعني هي التي غررتهم، أو الأشرطة الفيديو اللي شاهدوها وهم في المغرب أنه تم التغرير بهم على أساس أنه مكان يمكن أن يحسنوا فيه حياتهم.
0: أحمد، طيب تعليقك على ما انتشر في منصات التواصل الاجتماعي فيديوهات لمجموعة من القاصرين أو اليافعين دخلوا إلى سبتة المحتلة وتحولوا إلى صانع محتوى يتباهى بسبتة، هل في نظرك هذه الفيديوهات تزيد من استفزاز الشباب المغربي وتغرر بهم من أجل الدخول في هذه المغامرة أو المقامرة؟
1: هو طبعا أخي عادل على أن تلك الصور أو تلك الفيديوهات اللي سجلها أو صورها عدد فيهم قاصرين، وخصوصا الصورة التي رفعت فيها إحدى الفتيات المغربيات شارة النظر، يعني تسربت بشكل كبير على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وحركت لعابة وأسالت المدادة في جميع الأماكن، فاعتقد الجميع على أنه هذاك هو الخلاص وهذاك هو الحلم وأنها استطاعت أن تحقق حلمها، ولكن الواقع هو واقع آخر. وسأرد يعني في بفيديو آخر، وأنه ابنة مرتيل، هناك فتاة ابنة مرتيل دخلت إلى سبتة سباحة، ومنها بعد أن قضت عدد من الأيام في سبتة انتقلت إلى إسبانيا، وفي الأخير قررت أن تعود إلى المغرب وعادت سباحة أيضا إلى المغرب. ابنة مرتيل معروفة، فرأت وشاهدت وعاشت الواقع، فقررت أن تتخلى عن ذلك الحلم الذي كان

0: مساكن في بالها وفي خاطرها، لأنها اصطدمت بواقع آخر غير ما تم، يعني غير ما يتم تسريبه عبر فيديوهات.
1: سؤال أخير سي أحمد، هل أوروبا وإسبانيا مسؤولة أخلاقيا عن تسويق هذه الصورة الوردية أمام الأفارقة والمغاربة فيبحثون عن هذا الحلم الذي كما قلت وقال الكثيرون من المغاربة إنه سراب أوروبا؟
0: طبعا إسبانيا أوروبا مسؤولة، وإسبانيا بالخصوص، وأقول لك صدقني، يعني سأقول لك أمرا لأنني متابع لهذا الملف، مراكز إيواء القاصرين في عدد من مراكز الإيواء في إسبانيا، الأطفال يرسلون صور، أطفال قاصرين يرسلون صور على أنهم يتم معاملتهم بصورة جيدة، بصورة فيها، فالقاصر اللي ما كتكتملش عنده كيسوق واحد الصورة فيتلقاها القاصر الآخر الموجود في المغرب، ويعتقد أن هذاك الصورة اللي رسل له الصديق دياله هو الحلم أو هو الحياة الذي يناشده. ولكن عندما يصبح القاصر راشدا ويخرج إلى ميدان العمل أو الدولة تحمله المسؤولية كاملة، أنه كيولي هو يتحمل المسؤولية ديالهم، فيلقى أن الحياة في إسبانيا حياة صعبة جدا، إلى ما خدمش من 5 الصباح حتى 8 العشية، وأصلا الحياة أصبحت غالية في إسبانيا، الحياة أصبحت صعيبة في إسبانيا. من كي الطفل راه في إسبانيا كيعطيوه واحد المجموعة ديال الامتيازات، الحقوق، أنه بزاف الحاجات، فتسويق هاد الفيديوهات على أن هاد القاصر عنده واحد المجموعة ديال الامتيازات، هو هنا المسؤولية تقع على هات الجهات، لأنها تقوم بتسويق هذه المشاهد وتخلق واحد عدم الاستقرار داخل النفسية عدد من القاصرين في مناطقنا وخصوصا في المغرب.
1: سي أحمد بويزان، الصحفي المغربي المقيم بين مدينة الفنيدق المغربية والعاصمة الإسبانية مدريد، شكرا جزيلا على هذا الحوار.
0: شكرا جزيلا لكم.

0: ميديا حصاد اليوم عثمان الطاهري.
1: نرحب بكم مجددا معنا مستمعينا الكرام في حصاد اليوم عبر ميديا محطته الأولى. أولى مواد انتجنا في هذا المساء القصة. أصدر القضاء السوري قبل أيام أحكاما بالإعدام في حق الرئيس المخلوع بشار الأسد وعدد من أركان حكمه بينهم المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب في قرارات هي الأولى من نوعها منذ الإطاحة بالحكم السابق أواخر العام 2024، حيث فر بشار الأسد مع عائلته وعدد من المقربين منه إلى موسكو بعدما ظل لسنوات في قلب حرب دامية دمرت سوريا وقلبت حياة السوريين. قصة الأسد يرويها الزميل محمد بن عبو.
2: ولد بشار الأسد في 11 من شتنبر سنة 1965 بدمشق في بيت يحوم حوله النفوذ منذ بدايات السبعينيات. كان الابن الهادئ للرئيس حافظ الأسد، قليل الظهور وكثير الانشغال بالدراسة، لا يشبه البقية في اندفاعهم نحو السياسة والجيش. تلقى تعليمه في مدارس العاصمة قبل أن يلتحق بكلية الطب بجامعة دمشق، ثم يسافر إلى لندن في بداية التسعينيات لمتابعة تخصصه في طب العيون مبتعداً عن ضوضاء السلطة. وفاة شقيقه الأكبر باسل سنة 1994 في حادث سيارة مفاجئة قلبت مصيره رأساً على عقب. عاد بشار على عجل إلى دمشق، تغيرت حياته وتغيرت نظرة النظام له. بدأ يصنع كواريث محتمل وتدرج في المناصب الأمنية والعسكرية إلى أن توفي والده حافظ الأسد سنة 2000، فانتقل الحكم إليه بسرعة في انتقال سلس ظاهريا، أمر لطالما نفاه.
3: بالنسبة لي أنا شخصيا لم يكن لرئيس حافظ الأسد أي دور في أن أكون رئيس، لأنه لم يؤمن لي أي منصب لا مدني ولا عسكري لكي أكون من خلاله رئيس. أنا أتيت عبر الحزب بعد وفاته ولم أناقش معه هذه النقطة حتى في الأسابيع الأخيرة من حياته، وهو كان مريض في ذلك الوقت.
4: هيا أول انتفاضة صريحة ضد النظام السوري. أفي واحد
2: مع اندلاع احتجاجات 2011 دخلت سوريا فصلها الأكثر قسوة. تحولت المظاهرات إلى حرب واسعة وتعمقت الانقسامات وتدخلت قوى إقليمية ودولية، فيما حاول الأسد الظهور بمظهر القائد المتماسك، لكن السنوات اللاحقة حملت الكثير من الإنهاك للنظام. انهيار اقتصادي، خروج مناطق كاملة عن السيطرة، ثم تقلص نفوذه السياسي على الأرض. في السنوات الأخيرة قبل سقوط النظام بدأت ملامح الاضطراب تطفو بوضوح. ظهوره الإعلامي أصبح متقطعاً شاحباً أحياناً وسط تزايد الحديث عن تراجع قبضته وتنامي نفوذ حلفائه على قرارات الدولة. ومع تصاعد الضغط العسكري والسياسي وانتقال المعارك إلى محيط دمشق، بدأ

0: قصر الحكم يعيش لحظاته الأكثر توتراً. في السيناريو الذي تناقلته وسائل الإعلام لاحقاً، تسربت أخبار عن خروج بشار الأسد مع عدد محدود من المقربين في طائرة روسية متجهاً إلى موسكو تحت حماية مشددة، في خطوة وصفت بأنها نهاية صامتة لنظام استمر عقوداً.
1: والله ارتحنا من النظام الفاشل كان.
2: هلا كنا عم نستنى هاي اللحظة من سنين بعد الرعب والخوف اللي عشناه من النظام المجرم.
3: خلصنا من الطغيان وخلصنا من آل الأسد يلي عاثوا في الأرض الفساد.
0: هكذا انتهت رحلة بدأت في بيت دمشقي هادئ ومرت عبر كلية الطب والمستشفيات، ثم وجدت نفسها وسط دهاليز السلطة والحرب قبل أن تنتهي في غربة سياسية بعيداً عن البلد الذي حكمه لسنوات طويلة.

0: ميديا 1 حصاد اليوم عثمان الطاهري.
1: نرحب بكم مجددا معنا مستمعينا الكرام في حصاد اليوم قبل نشرة السابعة المفصلة حول الطقس بمنطقتنا المغربية. في المغرب طقس غائم جزئيا إلى مشمس في غالب الأحيان على السواحل الممتدة شرق الناظور الواقعة بين طنجة الدار البيضاء جنوب خط الرشيدية العيون وصاف في باقي المناطق. درجته الحرارة 23 درجة مرتقبة بأسفي، 25 بأكادير السويرة، 28 بالرباط الدار البيضاء طنجة، 31 بالناظور، 32 بالعيون، 34 بفاس، 35 بمراكش، 36 بوجدة، 39 أعلى المقاييس مرتقبة بالرشيدية. في الجزائر سماء غائمة جزئيا إلى مشمسة في غالب الأحيان على المناطق الشمالية الغربية والوسطى الغربية والجنوبية من البلاد وصافية في باقي المناطق. درجاتها الحرارة 32 درجة مرتقبة ببجاية وهران، 33 بالجزائر، 36 بقسنطينة، 42 بأشلف، 44 ببسكرة، 48 درجة أعلى المقاييس مرتقبة بأدرار. في تونس الأجواء مشمسة بمنطقة طبرقة وعلى السواحل الشمالية الشرقية على مرتفعات شمال الغرب البلاد كذلك، وسماء صافية في باقي المناطق. درجاتها الحرارة 32 درجة في طبرقة المنستير، 36 بجابس، 37 بتونس، 40 بمدنين، 42 درجة على المقاييس مرتقبة بتزر. في تقديم نشرة السابعة المفصلة زميلة منال الرقيوق. منال مساء الخير مجددا.
2: أهلا بك عثمان، أهلا بكم مستمعينا الكرام في عناوين هذه النشرة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتفق مع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر على تولي ضباط أو ضابط أمريكي الإشراف على نزع سلاح حماس بقطاع غزة. مهلة 60 يوماً المحددة في مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب تنتهي وسط جمود معلن للمفاوضات وتحدي إيراني متزايد أمام الضغط الأمريكي. في أوروبا حرائق غابات واسعة تلتهم آلاف الهكتارات وجهود متضافرة منسقة بين الجيران لتطويقها في شبه الجزيرة الإيبيرية وبلجيكا وفرنسا. في لقاء جمع بينهما وضم مسؤولين في مجلس السلام اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر على أن يتولى ضابط أمريكي الإشراف على نزع سلاح حركة حماس خلال المرحلة الثانية من الاتفاق بشان قطاع غزة. ويأتي هذا التوافق بالتزامن مع إعلان مكتب نتنياهو في أعقاب اللقاء الاتفاق على تشكيل مجموعتي عمل، الأولى لمتابعة نزع السلاح من قطاع غزة وتجريده منها، فيما تركز الثانية على قضايا الصرف الصحي وتوفير المياه النظيفة وملفات أخرى متعلقة بالصحة العامة لسكان القطاع. نتابع مع مراسلنا في رام الله مجد سعيد.
3: الاجتماع الذي يأتي بعد نحو أسبوع من إعلان نتنياهو رفضه لوثيقة 15 نقطة المتعلقة بقطاع غزة، طلب فيه كوشنير تنفيذ إسرائيل خطوات ملموسة مثل وقف الهجمات على القطاع والانسحاب إلى الخط الأصفر وزيادة في حجم المساعدات التي تدخل غزة، بالإضافة إلى إتاحة المجال أمام إحراز تقدم في آليات إعادة الإعمار والحكم المدني في غزة، أمر يضع نتنياهو في مأزق كما يقول الباحث في الشأن الإسرائيلي الدكتور وليد حباس.
4: المأزق يكمن أنه نتنياهو فهو من جهة مدفوع بالحفاظ على الوضع الراهن في قطاع غزة دون أي انزياحة حفاظا على قاعدته الانتخابية، ومن جهة أخرى يجد نفسه مضطرا إلى تقديم تنازلات ليست كلامية وإنما بالملموس حتى يكسب هكذا يأمل مباركة أمريكية واضحة قبيل الانتخابات.
3: اتفاق واشنطن مع إسرائيل على مبدأ غزة منزوعة السلاح تم التأكيد عليه في الاجتماع، حيث تعتبر الإدارة الأمريكية نزع سلاح حماس خطوة أساسية تسبق أي ترتيبات سياسية أو إدارية في غزة، أمر يتوقع الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب أن تبدأ حركة حماس في تنفيذه قريبا.
5: قد تتخذ حماس بعض الخطوات الرمزية للتدليل على أنها ماضية نحو تطبيق

0: هذه الخارطة على الرغم من عدم قيام إسرائيل بإجراءات فعلية على الأرض.
1: زيارة كوشنير إلى المنطقة تعكس الرغبة الأمريكية في المضي سريعا بخطوات تطبيق خطة الرئيس الأمريكي بمرحلتها الثانية، وإن أبدى مسؤولون تفهمهم لوضع نتنياهو الداخلي مع اقتراب الانتخابات في إسرائيل. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
2: في ملف الحرب الإيرانية الأمريكية، نفى الحرس الثوري الإيراني إجراء أي محادثات مع واشنطن، وذلك ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وجود تواصل بين الطرفين خلف الكواليس. وتنفي طهران كل ما يأتي على لسان ترامب بخصوص المفاوضات لتزيد من ضبابية المشهد تزامنا مع انتهاء مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في 18 يونيو الماضي من أجل الانتقال إلى التفاوض على ملفات أساسية وصولا إلى اتفاق نهائي. اليوم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن مهلة 60 يوما التي وردت في مذكرات التفاهم لم تعد ذات أهمية تذكر، وتبقي إيران على موقفها بالإمساك بورقة مضيق هرمز الذي تعلن السيطرة على ممراته، فيما واشنطن انبرت إلى فرض ما سمتها عزلة اقتصادية على إيران لإخضاعها. أمام هذا الجمود وتصاعد لغة التهديد والوعيد، إلى أين يتجه الوضع في الخليج؟ وهل دخلت إيران مرحلة اختبار القوة مع الولايات المتحدة؟ نستمع لرامي الخليفة العلي الباحث في الفلسفة السياسية، تحدث من باريس ليوسف النعماني.
3: نحن في مرحلة اختبار قوة، لكنه اختبار محسوب. الميدان انتقل من تبادل الضربات إلى الاقتصاد والملاحة. مضيق هرمز ما زال مغلقا، والحصار البحري الأمريكي مستمر، وواشنطن تتحدث عن ضربة مزدوجة تجمع عقوبات غير مسبوقة إلى تضييق بحري. في مقابل خطاب إيراني يقول إن المضيق لا ينتزع بتغريدة. كل طرف يمتنع عن الخطوة التي تنهي التفاوض نهائيا. طهران لم تستهدف القواعد الأمريكية مباشرة، وواشنطن لم تستأنف الضربات الكبرى. هذا سلوك من يجمع أوراق لا من يفتح جبهة. طهران لم تتخلى عن التفاوض بل جزأته. لا مفاوضات مباشرة معلنة ورسائل تنقل عبر قطر وباكستان، ومسار فني منفصل مع سلطنة عمان لرسم ممر بحري مؤقت داخل المضيق. أي أن الملف التقني يتقدم بهدوء بينما يبقى الملف السياسي مجمدا. هذه المعادلة مقصودة، فصل الفني عن السياسي يتيح لإيران تخفيف الضغط الاقتصادي وتجنب الانهيار الملاحي دون أن تدفع ثمنا سياسيا داخليا عنوانه العودة إلى طاولة التفاوض تحت الضغط. طهران تراهن على عامل الزمن وعلى أن الكلفة السياسية لحرب طويلة تثقل الإدارة الأمريكية قبل الاستحقاق الانتخابي، في حين تراهن واشنطن على أن الخنق الاقتصادي سيكسر الموقف الإيراني. الاثنان يقيسان صبر الآخر. اختبار القوة هو تحصيل حاصل، لكنه في هذه الحالة تفاوض بوسائل أخرى هدفه تحسين الشروط لا إلغاء التسوية.
2: أكد رئيس اللبناني العماد جوزيف عون على أن التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب اليونيفيل هو الخيار الأول للبنان للحفاظ على الاستقرار، معتبرا أن وجود القوة الدولية في الجنوب مهم لنواحي عديدة ويساعد على تثبيت السكان في قراهم وبلداتهم وتعزيز الاستقرار بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني. من محطات النشر، أوروبا والجهود متواصلة على قدم وساق، بدءا بشبه الجزيرة الإيبرية إلى بلجيكا شمالا وإلى اليونان غربا لتطويق حرائق الغابات، بل شرقا لتطويق حرائق الغابات. في البرتغال تم تعبئة مئات من عناصر الإطفاء لإخماد أكبر حريق في تاريخها، وكما في إسبانيا وفرنسا تم تطويق حرائق التهمت آلاف الهكتارات في اليونان، فيما كانت السماء رحمة برجال الإطفاء في بلجيكا ساعدتهم في مكافحة النيران قرب الحدود مع ألمانيا. نتابع تفاصيل في التقرير وفاء توزري.
4: تواصل حرائق الغابات تمددها في مناطق عدة من أوروبا مدفوعة باستمرار موجة الحر والجفاف، فيما تسابق فرق الإنقاذ الزمن للحد من انتشار ألسنة اللهب. في البرتغال يحاول عناصر الإنقاذ إخماد حريقين في شمال البلاد، ما استدعى تعبئة حوالي 400 عنصر إطفاء لإخماد حرائق التهمت 900 هكتار على الأقل منذ السبت. وفي اليونان تمت السيطرة إلى حد كبير على حريقين اندلعا في جزيرة بالقرب من أثينا، وأسفرا عن مقتل شخصين وإجلاء حوالي 600 شخص بالقوارب بحسب عناصر الإطفاء اليونانية.

0: أما في بلجيكا فقد مكن هطول الأمطار من المساعدة في إخماد أكبر حريق غابات في تاريخ البلاد الحديث، والذي دمر حوالي 3000 هكتار على الحدود مع ألمانيا. أما في فرنسا فقد تم إخماد حريق اجتاح في أيام قليلة 1700 هكتار في منطقة جنوب غرب البلاد من دون أن يسفر عن ضحايا أو عن أضرار مادية، فيما أعلن رئيس الحكومة سيباستيان لوكورنيو عن حزمة مساعدات بقيمة 12 مليون يورو، وتعهد إصدار تراخيص في غضون شهر لإعادة بناء المنازل المتضررة جراء حريق آخر اندلع في جنوب البلاد. وحذر لوكورنيو شركات التأمين بأنه سيكشف أسماء أولئك الذين لن يلتزموا بإجراءات تعويض ضحايا الحريق الهائل.
1: دخل نظام جديد لتحديد ومراجعة أسعار الأدوية بالمغرب حيز التنفيذ في خطوة تنظيمية واسعة تستهدف إعادة ضبط أثمنة الأدوية الأصلية والجنيسة والمثيلات الحيوية بعد سنوات من العمل بالقواعد السابقة المعتمدة منذ العام 2013. ويراهن النظام الجديد على خفض أسعار الأدوية وتقليص العبء المالي عن المرضى، مع إلى أهمية خاصة للأدوية الجنيسة والمثيلات الحيوية من خلال ربط أسعارها بأسعار الأدوية الأصلية وإقرار نسب دونية للتخفيض من سعر المصنع دون احتساب الرسوم. نستمع في هذا الإطار لتوضيحات عبد العزيز الروماني الخبير في الاقتصاد الاجتماعي من الرباط، حاوره يوسف النعماني.
2: دخول ديال النظام الجديد لتحديد أسعار الأدوية في المغرب منعطف مهم ضمن المنعطفات الكبرى اللي كتعرفها البلاد. الأدوية كتشكل واحد الثقل كبير على المواطن، وبعض الشرائح خاصة شرائح المتقاعدين فوق 60 كتكون بعض الأمراض المزمنة أسعار الأدوية كتكون كبيرة. المغرب خطى واحد الخطوة كبيرة اللي هي أولا تعميم التغطية الصحية، هذا شيء مريح ولكن ما كتقضي والو مع الأساليب الممارسة في الجانب الطبي وفي الجانب الصيدلي طبعا، لأن يعني كل جانب عندهم الهياكل ديالهم اللي كتخدم وكتدافع على حقوقهم طبعا، باش ما يضيعش المواطن وباش ما يضيعش الصيدلي في مداخله، وباش الأدوية ما تمشيش من الصيدلية الأدوية قليلة الثمن، وباش الأدوية الجانسة يكون عندها موقع شبيه بالأدوية الأصلية، وباش يكون واحد النظام تراتبي منصف عادي لكل جوانب. كان لابد من واحد النظام اللي يكون فيه هذا الاعتدال، كيسمح للصيدلي يكون عنده الاستمرارية والاستدامة بالنسبة لمهنته، كيسمح للمواطن يلقى كل الأدوية اللي كيحددها له طبيبه. إذن هذا كيمشي لتقليص الأثمنة ديال الأدوية بداك التقليص المناسب في كل مدة كانت 5 سنوات ولا 3 سنوات وتولي كتراجع مرة، هذا شيء مهم لمستقبل المغرب.
1: من مآسي الهجرة غير النظامية في ليبيا، قضى 7 مهاجرين غير نظاميين جراء غرق زورقهم قبالة سواحل البلاد، فيما تم إنقاذ 50 آخرين، 2 منهم في حالة حرجة. وفي موريتانيا أنقذ خفر السواحل قبالة سواحل إنواديبو مساء أمس 42 مهاجرا من غامبيا والسنغال، بينهم نساء وأطفال، بعد أن جرف التيار قاربهم. بعد 3 أسابيع من طرحه، حقق فيلم سبايدرمان براند نيو داي إنجازا تاريخيا، إذ أصبح واحدا من 8 أفلام فقط تجاوزت إيراداته 2 ملياري دولار، ويتجه لإنهاء العام الحالي بين أنجح الأفلام في شباك التذاكر عبر التاريخ. نتابع تفاصيل في تقرير سفيان أمنحود.
3: سبايدرمان يوم جديد، فيلم يواصل تحليقه في صدارة شباك التذاكر بأمريكا الشمالية، مضيفاً 70 مليون دولار إلى إيراداته خلال عطلة نهاية الأسبوع 3 من عرضه. الفيلم من بطولة توم هولاند تجاوزت إيراداته عالمياً 2 ملياري دولار منذ انطلاق عروضه في 31 من يوليو، ليصبح بذلك الفيلم الأعلى تحقيقاً للإيرادات في تاريخ الشركة المنتجة. نجاح لم يتوقف عند الأرقام، إذ حطم الفيلم أيضاً الرقم القياسي لأعلى إيرادات افتتاحية محلية لفيلم مارفل بعدما جمع 360 مليون دولار. وفي المركز الثاني جاء فيلم ذا أوديسي للمخرج كريستوفر نولان، محققاً 23.2 مليون دولار في أسبوع عرضه الخامس.

0: أما المركز الثالث فكان من نصيب فيلم الخيال العلمي والإثارة The End of Oak Street الذي حصد 21 مليون دولار في عطلة نهاية أسبوعه الأولى. ومع استمرار قوة شباك التذاكر خلال صيف 2026 تبدو هوليوود أمام موسم ناجح رغم توقعات بتباطؤ الحركة مع اقتراب نهاية شهر غشت.
1: بهذا التقرير نصل إلى نهاية هذه النشرة، أشكر لكم حسن الإصاء والمتابعة، ونواصل الآن معك الحصاد على 100 على ميديان زميل عثمان الطاهري.
2: شكرا جزيلا لك زميلتي منال. مستمعينا الكرام، نواصل معكم فقراتنا في حصاد اليوم إلى توقعات التي تقدم لنا في هذا المساء أوراق إسبانية. قانون الأحفاد الذي جاء لطي صفحة من جراح الماضي الدكتاتوري عبر منح الجنسية الإسبانية لأحفاد المنفيين واللاجئين الإسبان خصوصا في دول أمريكا اللاتينية انتقل من نقطة إجماع سياسي إلى ساحة صراع محتدم بين اليمين واليسار. ومع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية يتصاعد الاستقطاب السياسي وسط اتهامات لليمين بالاقتراب أكثر من سردية اليمين المتطرف سعيا إلى استقطاب الأصوات. قراءة في هذا المشهد في ورقة جديدة من أوراق إسبانية مع الزميل محمد الغول.
3: قلتها سابقا في هذه المساحة الإذاعية، كل شيء وأشدد كل شيء قابل للتسييس في إسبانيا، وهذا ما يقع مع ما يعرف إعلاميا بقانون الأحفاد، جزء من قانون الذاكرة والانتقال الديمقراطي، ويقر منح الجنسية الإسبانية لأحفاد الإسبان في الشتات خارج الحدود خاصة في دول أمريكا اللاتينية. ليدين ييتوس، ورغم أنه ليس جديدا لكنه بالتزامن مع احتدام المعركة السياسية يفجر جدلا عارما وانقساما حادا في المواقف بين اليمين بشقيه كما اليسار بشقيه. اليسار يدفع إلى تنفيذ هذا القانون بشكل سريع، الحكومة تعتبر هذا القانون انتصاراً للعدالة الانتقالية ورداً للدين التاريخي تجاه هؤلاء الذين شردتهم الدكتاتورية سواء لأسباب سياسية أو لأسباب اقتصادية. اليسار يعتبر منح الجنسية لأحفاد هؤلاء المنفيين ليس منة، بل هو اعتراف شرعي بأن رابطة الدم والثقافة لم تنقطع أبداً حتى لو باعدت بين الأجيال جغرافيا المحيطات. اليمين لا يرى بمنظار الحكومة واليسار، بل يحول القرار إلى زلزال سياسي واجتماعي يهز النقاش العام الإسباني، نقاش يعيد تعريف معنى المواطنة ويثير جدلا محتدما لا يهدأ. والغريب أن موقف يمين الوسط الحزب الشعبي شهد تحولا دراماتيكيا إلى التماهي مع موقف اليمين المتطرف لفوكس. قبلا وفي تصريحات موثقة لنونيز فيخو رئيس الحزب الشعبي كان متحمسا لتطبيق القانون، اليوم يبدو معارضا بشراسة، والسبب حسب المراقبين مكشوف، الصراع على الأصوات يمينا. فالحزب الشعبي يعرف بأن رصيده الانتخابي يتآكل لفائدة فوكس، فيحاول التماهي معه في المواقف تجنبا لمزيد من الاستنزاف، وإن كان في بعض اللحظات وهذه واحدة منها يجد نفسه في موقف المهزوز حد التناقض مع نفسه وأدبياته. اليمين يقدم نفس التبريرات المعروفة التي خلفيتها الشك والريبة في كل قرارات الحكومة اليسارية، تبريره الأبرز للرفض اعتباره أن بيدرو سانشيز يبحث عن أصوات انتخابية مضمونة بكسب ولاء ملايين المصوتين الجدد في الخارج، مضيفين مبررات قد تبدو للتغطية أكثر لكنها تدغدغ مشاعر المواطن الإسباني البسيط. الحديث عن الكلفة وعن عدم قدرة الخدمات الإسبانية وخاصة الصحية والاقتصاد الإسباني على تحمل هذا الثقل البشري الجديد. وانتبهوا هنا، تكرير لنفس المبررات لرفض العملية الحكومية بتسوية وضعية آلاف المهاجرين. وكل هذا النقاش المحتدم يدور على خلفية نقاش آخر، تشكيك اليمين في الأصوات الانتخابية للإسبان من الخارج عبر البريد والحديث عن تلاعب بها. قانون الأحفاد بقدر ما حرك هذا الهجوم الحاد ضد الحكومة، بقدر ما فجر تناقضات الساحة السياسية الإسبانية، ونجح كذلك في وضع إسبانيا أمام المرآة. إسبانيا ورغم الانتقال الديمقراطي وتطور الاقتصادي والحداثة لا تزال مسكونة بأشباح ماضيها وتحاول جاهدة

0: ولكل المستمعين الكرام في هذه الرحلة الرياضية التي نستهلها بجديد الدوليين المغاربة في الميركاتو الحالي، إذ يبدو أن العدد التنازلي قد بدأ بالنسبة للجوهرة المغربية. يبعد جوهرة ليل أيضا، واحد أبرز الأسماء الصاعدة في كرة القدم المغربية، بات على بعد خطوات من ارتداء قميص مانشستر سيتي. المفاوضات بين إدارة ليل ومسؤولي النادي الإنجليزي دخلت مراحلها الأخيرة في صفقة قد تصل قيمتها إلى 100 مليون يورو في حال تحققت مختلف الشروط والحوافز المرتبطة بهذه العملية. السيتي الباحث عن لاعب قادر على سد الفراغ الذي سيخلفه رحيل رودري يرى في بعد مشروع لاعب من طراز عالمي في الحاضر والمستقبل، ويريد أن يكون انضمامه فوريا، بينما ما يزال ليل يحاول الاحتفاظ بخدمات موهبته لموسم إضافي عبر صيغة الإعارة. أما اللاعب فبحسب المعطيات المتداولة فقد توصل إلى اتفاق تعاقدي مع النادي الإنجليزي لتبقى اللمسات الأخيرة بين الناديين قبل الإعلان الرسمي. وفي حال إتمام الصفقة بالمبلغ المتداول أي 100 مليون يورو سيكتب أيوب وعد اسمه بأحرف من ذهب في سجل الكرة المغربية، متجاوزا رقم أشرف حكيمي الذي بلغت قيمة انتقاله من إنتر ميلان إلى باريس سان جيرمان نحو 68 مليون يورو. أقترح عليكم أن نستمع في هذا الإطار لمدرب معني بملف أيوب وعد، الحديث هنا عن إنزو ماريسكا مدرب السيتي يتحدث عن حالة أيوب وعد.
1: إنه ما يزال لاعبا شابا، لكن أي صفقة جديدة أو أي لاعب جديد بالتأكيد بمجرد وصوله سيكون ذلك أفضل، لأننا سنبدأ الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الأسبوع، وإذا بدأ العمل معنا في أقرب وقت ممكن فسيكون ذلك أفضل، لأنه سيتمكن أيضا من فهم الطريقة التي نريد أن نلعب بها.
0: في القارة الأوروبية، حسم نادي برشلونة الإسباني صفقة التعاقد مع رودري قادما من مانشستر سيتي. قائد منتخب إسبانيا إذن توصل إلى اتفاق نهائي بشأن انتقال اللاعب إلى صفوف الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الحالية. وبحسب تقارير صحفية إنجليزية وإسبانية وخصوصا الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أكد أن برشلونة نجح في التوصل إلى اتفاق مع مانشستر سيتي بعد موافقة النادي الإنجليزي على العرض الثالث الذي تقدم به النادي الإسباني للحصول على خدمات لاعب الوسط المخضرم. وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية بعد دقائق من إعلان الاتفاق أن الصفقة ستكلف برشلونة نحو 75 مليون يورو إلى جانب مكافآت إضافية، لتنتهي بذلك مفاوضات رسمية استمرت قرابة 10 أيام بين الناديين. من برشلونة إلى ريال مدريد، الريال ينهي تحضيراته للموسم الكروي الجديد بعد العديد من الاختبارات الودية بحضور قائده الجديد مدربه جوزيه مورينيو. مورينيو الذي أكد في تصريحات صحفية أن الفريق جاهز وتطور بشكل لافت، خاصة بعد حضور العناصر الأساسية التي شاركت في مونديال 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك. نستمع في هذا الإطار لجوزيه مورينيو ماذا قال بعد نهاية التحضيرات.
2: تكتيكيا الأفكار تتبلور شيئا فشيئا، واللاعبون بطبيعة الحال يتمتعون بجودة عالية جدا ومستوى استثنائي، ونحن نعمل بشكل جيد جدا كفريق سواء بالكرة أو من دونها. أعتقد أن الاختبارات الودية كانت مهمة قبل أن تبدأ الأمور الجدية، لأن الأمور الجدية تتمثل في المنافسة الحقيقية والقتال من أجل حصد النقاط.
0: نذكر أن ريال مدريد سيدشن موسمه الجديد أمام إسبانيول يوم السبت المقبل، في حين البارسا سيدشن الموسم أمام إلشي، كل ذلك في الجولة الثانية بعدما أعفيت هذه الأندية البارسا أتلتيكو مدريد وريال مدريد من الجولة الأولى من الليغا. بعيدا عن المستطيل الأخضر مستمعينا الكرام، نفتح اللحظة صفحة الغولف. الأمريكي سكوتي شيفلر يتوج أمس بطلا لبطولة سان جيو تشامبيونشيب أولى مراحل الفيدكس كاب بعد أداء متوازن خلال الجولة الختامية في ممفيس. يوسف شاتر.
3: دومينيشن سكوتي شيفلر الأمريكي سكوتي شيفلر يواصل خطف الأضواء بتألق لافت في ممفيس، تجسد في فوزه المستحق بلقب بطولة سانجو تشامبيونشيب على ملعب تيبسي ساوث ويند بعدما أنهى الجولات الأربع ب17 ضربة تحت المعدل ليحسم اللقب دون جولات تمديد ويحصد جائزة مالية قدرها 3 ملايين و600 ألف دولار.

0: الأولى والثانية شكلت الجمعة نقطة تحول بعدما عادل شيفلر الرقم القياسي للملعب بتسجيل 61 ضربة فقط ليفرض هيمنته على الصدارة حتى الجولة الختامية الأحد، متجاوزا تعثره البسيط في البداية بثبات كبير. وتلاشت محاولات المنافسين إذ حل الكوري سيو كيم ثانيا بفارق 9 ضربات تحت المعدل، بينما خرج سان بيرنز وسونغي إيم مبكرا من الصراع بسبب أخطاء متتالية الأحد. قال سكوتي شيفلر بعد هذا النصر الجديد:
1: كانت الأمور جيدة، أشعر أنني واجهت بعض اللحظات الصعبة وكدت أفقد السيطرة في مناسبات عدة هذا العام، لذلك كان من الرائع أن أتمكن من إنهاء البطولة بهذه الطريقة. أشعر أيضا أني تعلمت الكثير من هذه البطولة، كانت أول مشاركة لي كمحترف في العام 2018، ولذلك أشعر بالفخر بالتأكيد، وأنا أغادر هذا الأسبوع حاملا تلك الكأس.
0: ورفع شيفلر رصيده إلى 21 لقبا احترافيا ليأتي ثالثا بين الأسماء الحالية خلف تايجر وودز وروري ماكيروي، محققا أول فوز له في ممفيس بعد 9 مشاركات، ومكررا إنجاز بروكس كوبكا عام 2019 كأول لاعب يفوز بالبطولة وهو متصدر للتصنيف في العالمي.
2: وبريادة الغولف إذا نضع نقطة نهاية عدد اليوم من مساء الرياضة، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. فاصل موسيقي بعده تلتقون الزميل عثمان الطاهري في باقي فقرات الحصاد.

0: choisie par le chef de l'exécutif français. On rappelle que 42 000 hectares ont été engloutis par les flammes. Alors les habitants ont donc profité de la visite du chef de l'exécutif pour réclamer des comptes. On fait le point avec Candice Mazotomazic.
1: Et c'est sous les huées que Sébastien Lecornu a été accueilli dans la matinée au Porge, la commune la plus sinistrée où 183 maisons brûlées dans les incendies. Une colère nourrie par un sentiment d'abandon pour les habitants, leur ville a été sacrifiée au profit d'autres localités plus touristiques de la région. Le Premier ministre leur répond.
2: Nous n'avons strictement rien à cacher sur le déroulé des opérations de protection incendie de ces dernières semaines.
1: Lors d'une conférence de presse organisée dans la foulée, le chef de l'exécutif a formulé un certain nombre de promesses, les premières pierres d'une reconstruction qui s'annonce longue, à commencer par une enveloppe de 12 millions d'euros pour la Gironde et les Landes, département voisin également touché par les feux.
3: Cette somme d'argent, elle va être disponible dès maintenant. Et donc elle va permettre aux collectivités de lancer les travaux sans retard et au fond aussi leur permettre de bâtir une forme de plan de relance. Nous allons, pour les reconstructions en équivalence, faire en sorte que ces permis de construire puissent être délivrés globalement sous un délai d'un mois.
1: Et parmi les autres mesures, des aménagements fiscaux pour les entreprises sinistrées. L'exécutif s'est aussi engagé à mettre la pression sur les compagnies d'assurance qui seraient réfractaires à indemniser des victimes du méga-feu. À Paris, Candice Mazotomazic pour Média.
0: Les précisions de notre correspondante en France pour terminer cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Très belle soirée à l'écoute de Média.
4: Tout ce qui concerne le sport, c'est sur Média.
5: Un talent qui pourrait.
6: City en Ligue des Champions.
4: Analyse, interview et direct.
7: Club en France et à l'international.
8: Lorsqu'un tournoi entre dans ce tour...
9: C'est final.
4: Les passionnés de sport, vous avez rendez-vous chaque jour sur Média. Média 1, حصاد اليوم, عثمان الطاهري.
5: لكل من هو في الاستماع لميدي آن نرحب بكم لحظة مباشرة مستمعين الكرام إلى ميدي آن روبورتاج يوقع لكم من رام الله. في مسار متصاعد من الاعتداءات الهادفة إلى التضييق على الفلسطينيين ودفعهم إلى مغادرة أراضيهم وممتلكاتهم، ينتهج المستوطنون أسلوبا جديدا يقوم على محاصرة المنازل الفلسطينية في محاولة لإرغام سكانها على الرحيل عنها، ممارسة تتجاوز الاعتداء المباشر الذي تحول إلى وسيلة للضغط والتهجير بما يهدد الوجود الفلسطيني ويعمق واقع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. الموضوع محور فقرة ميديا روبورتاج مع مراسلنا في رام الله ماجد سعيد.
10: ما يطبقونه منذ عقود في مدينة القدس بات المستوطنون يعملون على تطبيقه أيضا في باقي أنحاء الضفة الغربية، فبعد أن كانوا يهاجمون الأماكن ويحرقون ويسلبون ويرحلون، انتقل المستوطنون إلى أسلوب جديد في اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين، وهو محاصرة المنزل الذي يرغبون في الاستيلاء عليه والضغط على أصحابه الفلسطينيين بقطع سبل الحياة من مياه وكهرباء، ثم تهديدهم بالقتل لدفعهم على الرحيل عن منازلهم والاستيلاء عليها وعلى ممتلكاتهم، مثلما جرى مع عائلة الطباسي في بلدة جالود قرب نابلس شمال الضفة الغربية، حيث نجحوا في إجبار العائلة على ترك منزلها. نجاح التجربة دفع المجموعات الاستيطانية إلى التمدد إلى بلدة قصرى المجاورة ليحاصروا ثلاث عائلات هناك، في مشهد يعكس كما يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية الدكتور حسن أيوب استراتيجية جديدة للمستوطنين في هجماتهم ضد الفلسطينيين.
11: تحول وتحول بالمعنى الاستراتيجي، بمعنى أن ما يحدث في الضفة الغربية وعلامته البارزة في الأيام القليلة الماضية هو قرية قصرى، أن إسرائيل انتقلت من مسألة السيطرة على الأرض وقد أنجزت جزءا كبيرا من ذلك إلى مسألة التحكم التفصيلي بحياة الفلسطينيين باتجاه تهجيرهم، وسيتطور الأمر بتقديري إلى تهجير قرى وبلدات بكاملها.
10: ومما يزيد من احتمالات التهجير إعلان وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس قراره بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية بدلا من الجيش الذي يحكم الضفة الغربية باعتبار أنها أراضي محتلة. فكاتس بهذا القرار يعلن أولا فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وحسم مستقبلها، وهو الأمر الذي قامت عليه الحكومة الإسرائيلية بلونها اليميني المتطرف. وثانيا هو يبلغ المستوطنين بطريقة غير مباشرة أنه لن يكون أمامهم رادع لمواصلة ما يحلو لهم من هجمات.

0: وقتل واستيلاء على الممتلكات الفلسطينية في سياسة يسعى من خلالها إلى كسب ود المستوطنين بشكل أكبر، كما يقول عضو الكنيسة الإسرائيلي السابق عصام مخول في ظل ما تعيشه إسرائيل من أجواء انتخابية.
1: تصريحات خطيرة وتحول خطير رغم ضآلة احتمالية تطبيقه، لذلك الموضوع يدل على نوايا خطيرة جدا.
0: وبينما يمثل قرار كاتس خرقا للحالة القانونية للضفة الغربية المحتلة التي تعيش تحت حكم عسكري وقانون طوارئ إسرائيلي، وأيضا خرقا للاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين التي لا تجيز للشرطة الإسرائيلية الدخول إلى مناطق ألف وباء بالضفة الغربية، وأن الجيش وحده هو من يعمل في هذه المناطق إذا اقتضت الضرورة ذلك، فإن نهج المستوطنين المدعومين من الحكومة والجيش يمثل حسب مدير مركز الدفاع عن الحريات حلم الأعرج خرقا للقانون الدولي وجريمة حرب يعاقب عليها هذا القانون.
2: هذا الحصار المضروب على هذه القرية وما يؤثر ذلك على حياة المواطنين والعائلات المحاصرة، هذا الحق بالحياة والحق بالسكن والحق بالغذاء والحق بالعلاج، كل هذه الحقوق الآن منتهكة من قبل مجموعات المستوطنين.
0: هذه الاستباحة دفعت الجيش الإسرائيلي إلى التحذير من أن الضفة الغربية تتجه نحو مرحلة شديدة الخطورة يمكن أن تؤدي إلى انفجار الأوضاع واندلاع انتفاضة جديدة. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
3: ميديا بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام، حوارات قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.

0: مفاجئة حصاد اليوم. عثمان الطاهري.
1: جولتنا الإخبارية في الحصاد متواصلة مستمعينا الكرام، وإياكم الآن إلى الركن الثقافي في حصادنا، فقرة كتاب في دقيقتين. من منشورات وزارة الثقافة المغربية وبتعاون مع بيت الشعر في المغرب، أصدر الدكتور عبد الجليل ناظم عام 2003 كتابا فريدا من نوعه في التأريخ للشعر المغربي. الكتاب بعنوان ديوان الشعر المغربي الرومانسي، ونطلع على بعض مضامينه الآن مع الزميل شكري البكري في فقرة كتاب في دقيقتين.
2: يقدم هذا الكتاب الديوان الأنطولوجي تراجم ومختارات لأحد عشر شاعرا يمثلون التجربة الرومانسية في الشعر المغربي: عبد القادر حسن، وعبد الغني سكيرج، وعبد الكريم بن ثابت، وعبد المجيد بن جلون، وعبد القادر المقدم، وعبد السلام العلوي، ودريس الجاي، ومحمد الصباغ، وأحمد عبد السلام البقالي، وعلال بن الهاشم الفيلالي الخياري، ومصطفى المعداوي. ويؤكد المؤلف أنه إذا كان البحث عن القصيدة المغربية صعبا، فإن البحث عن القصيدة الرومانسية يطرح صعوبات مضاعفة. لهذا فإن قارئ هذا الديوان سيفاجأ، لأنه سيقرأ لشعراء مغاربة ارتادوا تجربة الذات الرومانسية منذ الأربعينات من القرن الماضي وهو لم يسمع بهم أبدا، ولأنه سيقرأ بعدا آخر لشعراء يعرفهم في المغرب الحديث. ويقول محمد بن نيس في تقديم الديوان إن الحركة الرومانسية في الشعر المغربي تأخرت في الظهور مقارنة مع مثيلاتها في جغرافيات الشعر العربي، وتزامن هذا التأخر مع بزوغ القصيدة الحرة في العراق، مما قلص الفاعلية العربية للرومانسية المغربية. ثم إن شعراء هذه الحركة على غرار الشعراء التقليديين المغاربة نسي بعضهم بعضا ثم نسيناهم، فنحن لا نتوفر على دواوين أهم هؤلاء الشعراء ولا على ديوان يجمع منتخبات من شعرهم وآرائهم، ونشر أعمالهم الكاملة لم يتحقق هو الآخر حتى الآن باستثناء أعمال محمد الصباغ التي تولت نشرها وزارة الثقافة. من هنا إذن تأتي أهمية هذا الكتاب ديوان الشعر المغربي الرومانسي الذي قام بإعداده عبد الجليل ناظم، وصدر عن منشورات وزارة الثقافة عام 2003 بتعاون مع بيت الشعر في المغرب. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: morts et de crimes de guerre.
1: صباح الأخبار.
0: Matin Info.
1: المنتصف.
0: Le Grand Journal.
1: والحصاد.
2: شريط الحدود.
3: تصاعد
4: شرق الأوسط.
5: En Palestine.
1: فتراتنا الإخبارية. جرعتكم اليومية من الأحداث على ميديا.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: قبل موجز 8 أحوال الطقس في منطقتنا المغربية. في المغرب طقس غائم جزئيا إلى مشمس في غالب الأحيان على السواحل الممتدة شرق الناظور الواقعة بين طنجة الدار البيضاء جنوب خط الرشيدية العيون وصاف في باقي المناطق. درجات الحرارة 23 درجة مرتقبة بأسفي 25

20 بأكادير السويرة، 28 بالرباط الدار البيضاء طنجة، 31 بالنظور، 34 بفاس، 35 بمراكش، 39 أعلى المقاييس مرتقبة بالرشيدية. في الجزائر سماء غائمة جزئيا إلى مشمسة في غالب الأحيان على المناطق الشمالية الغربية والوسطى الغربية والجنوبية الغربية من البلاد، وصافية في باقي المناطق. درجة الحرارة 32 درجة مرتقبة ببجاية وهران الجزائر العاصمة، 34 بعنابة، 36 بقسنطينة، 42 بشلف، 44 ببسكرة، و48 درجة على المقاييس مرتقبة بأدرار. في تونس الأجواء مشمسة بجنوب منطقة طبرقة وعلى السواحل الشمالية الشرقية على مرتفعات شمال غرب البلاد، كذلك سماء صافية في باقي المناطق. درجة الحرارة 32 درجة مرتقبة بطبرقة، 36 بالمنستير القصرين صفاقس، 37 بتونس العاصمة، و42 درجة على المقاييس مرتقبة بتوزر. موجز الأنباء. أهلا بكم، مستهل هذا الموجز بأخبار الشرق الأوسط، حيث اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم مع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر على أن يشرف ضابط أمريكي على نزع سلاح حماس، وفق ما أكد مسؤول إسرائيلي لوكالة الأنباء الفرنسية. المسؤول الإسرائيلي قال إن الجانبين اتفقا على أن تكون الخطوة الأولى نحو نزع السلاح من القطاع المدمر هي مطالبة حماس بتسليم أسلحتها تمهيدا لإخراجها من الخدمة تحت إشراف ضابط أمريكي. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بقصف عمان في حال عرقلة الإجراءات الأمريكية في مضيق هرمز، مع مضي 60 يوما على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. في سيا قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم إن مهلة 60 يوما التي وردت في مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب لم تعد ذات أهمية تذكر. يبدأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني غدا زيارة دولة إلى الصين بدعوة من الرئيس الصيني شي جي بينغ، ستركز على تعزيز التعاون خصوصا في المجال الاقتصادي بحسب ما أعلن الجانبان. ووزارة الخارجية الصينية قالت في بيان إن الملك الأردني سيقوم بزيارة دولة إلى الصين من 18 إلى 24 من غشت الجاري. وقال المتحدث باسم الوزارة الصينية إن الملك الأردني والرئيس الصيني سيتبادلان وجهة النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم بأن قوتها فرضت سيطرتها على بلدتين جديدتين، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إعلانها السيطرة على بلدتين في خاركييف ودونيتسك. وأوضحت الوزارة أن وحدات من الجيش الروسي تمكنت من السيطرة على بلدتين في دونيتسك، بينما سيطرت وحدات أخرى على بلدة أخرى في مقاطعة بزابوريجيا. في فرنسا أعلن رئيس الحكومة سيباستيان لوكورني اليوم عن حزمة مساعدات بقيمة 12 مليون يورو، وتعهد إصدار تراخيص في غضون شهر لإعادة بناء المنازل المتضررة جراء الحريق الهائل الذي اندلع في جنوب غرب فرنسا. وحذر لوكورني شركات التأمين بأنه سيكشف أسماء أولئك الذين لن يلتزموا بإجراءات تعويض الضحايا في الحريق الهائل. في ليبيا قضى 7 مهاجرين اليوم جراء غرق زورقهم قبلة سواحل البلاد، بينما تم إنقاذ 50 آخرين، 2 منهم في حالة حرجة بحسب ما أفادت السلطات. وفي موريتانيا أنقذت قوة خفر السواحل في عملية نفذت مساء أمس بسواحل وذيبو قاربا قادما من دولة غامبيا، وعلى متنه 42 شخصا من المرشحين للهجرة غير النظامية، منهم 10 سنغاليين والباقون من غامبيا. وباتت السواحل الموريتانية مسرحا لعملية إنقاذ متكررة للمهاجرين غير النظاميين الذين ينطلقون أساسا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في اتجاه السواحل الأوروبية. نختم هذا الموجز بالخبر الفني، حيث وصل فيلم سبايدرمان هيمنته

0: على شباك التذاكير في أمريكا اللاتينية، حيث حقق مبيعات تذاكر إضافية بقيمة 70 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الثالثة منذ بدء عرضه، وذلك وفق تقديرات قطاع صناعة السينما الأمريكي. نقطة نهاية هذا الموجز، فاصل بعده نواصل معكم.
1: ميديا حصاد اليوم، عثمان الطاهري.
0: مستمعينا الكرام، الساعة باستوديوهاتنا في ميديان تشير إلى 8:05. كنا سعداء طيلة ساعتين من الزمن في حصاد اليوم أن نكون معكم عبر المباشر. تحية طيبة لكم مني ومن مخرج عدد اليوم المهدي العسراوي، تفضلوا بالبقاء معنا. أحلى الأوقات تجدونها دائما عبر ميديا الإذاعة القريبة منكم في كل الأوقات. إلى اللقاء.
2: Midi 1, Casablanca 99.6, Rabat 97.5.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم رسول رب العالمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الذكرى التي استمرت سنة كاملة من شهر ربيع الأنور لعام 47 و400 و1000 للهجرة، والتي ستدوم إلى آخر هذا الشهر المبارك، وهو شهر ربيع الأنور عام 48 و400 و1000 للهجرة، ونحن في اليوم الرابع من هذا الشهر الكريم، وهو شهر تشرف بمولد مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واختال بين الشهور كيف لا، وقد شرفت فيه الدنيا بسيد الوجود صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، صلاة تدوم بدوام الله ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. فيا غاية الآمال قل لي إلى متى أغالب فيك الشوق والشوق أغلب، ألا يا رسول الله يا أكرم الورى، على الله يا من حبه لي مذهب، دعوتك مضطرا فأنت وسيلتي، وظني جميل فيك حاشا يخيب، ألا يا حبيب الله ضاقت مذاهبي، وما لي إلا رحب بابك مهرب، عليك صلاة الله يا خير من له، من الملك الأعلى على الخلق منصبه.

لمولد أحمد في كل عام سرور بالعهود الماضيات، فهلل يا زمان به وكبر وعظم وافتكر في الباقيات، فأحمد سيد الكونين.

طرا وخير الخلق من ماض وآتي. علم من استقراء سنة الله سبحانه وتعالى في كتابه أنه لا يذكر نعتا من نعوته تعالى إلا وقرن معه نعتا من النعوت المحمدية، هذا على العموم في كل رتبة، حتى قارن رسالته بالألوهية في لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله، وأمر أن يشغل بها العمر، وأمر أن يعلن بها في أوقات الصلوات كل يوم، واستحبت السنة أن يكون المؤذن على محل عال زيادة في الإعلان بها والاستماع، وأن يكون صيتا زيادة في الإذاعة بها. شرفها الله وأدام أنوارها وأظهرها على الأديان، إنه قوي متين. وجوب اقتران ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذكر الله تعالى، ووجوب في التزام الأدب للإمام أبي الفيض سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني رضي الله عنه.

لمولد خير الرسل أحمد أصبحت وجوه الهدى والضاحة متبلجة، وأشرقت الدنيا بأنوار بدره، وعادت به أرجاؤها متأرجة، وإيوان كسرى أسقطت شرفاته، وحلت عرى أبراجه المتبرجة، ونيران بيت الفرس باخ لهيبها، وكانت لديهم 1000 عام مؤججة، وكم آية جاءت قريب قدومه، تنير من الحق المطهر منهجه، عليه من الرحمن أزكى تحية بأفضل تيجان الصلاة متوجة، صلى الله عليه وآله وسلم.

0: إذا افتخرت قريش بالمعالي وبالشرف الرفيع لدى الكرام، فهاشمها خلاصتها ومعنى عبارة مجدها بين الأنام، وسر صميمها من لا يسامى رسول الله مصباح الظلام. لا يخفى ما جرى عند مولد مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانتشر، وما وافى حين مقدمه المبارك واشتهر، من ظهور النور الباهر وتدلي النجوم الزواهر، وارتجاج إيوان ملك الفرس كسرى، وخمود نارهم الألفية، وغيض الماء من بحيرة طبرية، وغير ذلك من الآيات الظاهرة الباهرة التي ظهرت في الكون عند ميلاد مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وعظم ومجد وكرم. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: بمحمد خطأ.

فبحقه صلوا عليه وسلموا. والمساني من حروف سمائه ومحامد الأسماء من أسمائه والرسل حبيبي والرسل تحشر تحت ظل نواره.

0: ميديان مراكش 105.3 فاس 101.4.
1: À l'occasion de la commémoration de la fête de la jeunesse, l'Orchestre Symphonique Royal a le plaisir de vous convier à un concert de jazz exceptionnel. Soyez tous au rendez-vous le 21 août sur la place de la préfecture de Medir à 22h et le 22 août au Palais des Arts et de la Culture de Tanger à 21h. Venez nombreux célébrer cette fête nationale en musique. Renseignements au 06 78 71 90 44. En partenariat avec Medi 1.
2: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز التاسعة مساء.
3: عمر بجمع، أهلا بكم. اتفق مبعوث وصير الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير اليوم مع رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو على أن يشرف ضابط أمريكي على نزع سلاح حركة حماس. ويأتي لقاء كوشنير نتنياهو في سياق مساء واشنطن للمضي قدما في تنفيذ خطة السلام التي قدمها الرئيس ترامب والتي رفضها مؤخرا رئيس وزراء إسرائيل في خضم معركته الانتخابية. وكان كوشنير قد التقى أمس قادة من حماس في مصر قبل التوجه إلى إسرائيل. هدد الرئيس الأمريكي اليوم بقصف سلطنة عمان في حال عرقلة الإجراءات الأمريكية في مضيق هرمز مع انتهاء أجل 60 يوما على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب التي باتت مفاعلها في حكم اللاغية في ظل تجاذبات الطرفين المتواصلة. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن إبرام عقد بقيمة 22 مليار و900 مليون دولار مع شركة ترايتون لتزويدها بصواريخ توماهوك وسط تقارير صحفية عن تراجع المخزونات الأمريكية بسبب الحرب مع إيران. وقال القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي إن العقد سيتيح تسريع تسليم صواريخ توماهوك إلى القوات الأمريكية المقاتلة بوتيرة غير مسبوقة. قضى 7 مهاجرين جراء غرق زورقهم قبلة السواحل ليبيا بينما تم إنقاذ 50 آخرين، 2 منهم في حالة حرجة. أوضحت منظمة إيطالية غير حكومية في بيان أن فريقا تابعا لها عثر على 9 أشخاص لم يكن بالإمكان إنقاذ 7 منهم، أما الآخران فحالتهما حرجة بسبب الاختناق. وفي موريتانيا أعلن أن حفر السواحل أنقذ مساء أمس 42 مهاجرا من غامبيا والسنغال بينهم نساء وأطفال. أصبح التفشي الحالي لوباء إيبولا في الكونغو الديمقراطية الأكثر فتكا في تاريخها مع تسجيل أزيد من 2300 وفاة وفق أحدث إحصائيات نشرتها السلطات المحلية اليوم. وقالت الأمم المتحدة إن التفشي الحالي لإيبولا هو الأسرع انتشارا على الإطلاق ويودي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. نهاية هذا الموجز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
4: Ça bouge sur les réseaux et nous, on vous dit pourquoi. Les trends qui explosent, les sujets qui font réagir, les infos qui circulent et les plus belles chansons. Live Summer avec Sofiane, du lundi au vendredi à partir de 14h30 sur Medi 1.
5: Medi 1, Marrakech 105.3, Fès 101.4.
6: Medi 1 Podcast. تمنح الصوت بعداً جديداً بالصورة. إعلامك الجديد تحت الطلب ينطلق الآن أقرب إليك، أعمق تأثيراً. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبالابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي أن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا.

0: 99.6 الرباط 97.5.
1: أنتم في الاستماع لميدي أن، نشرة العاشرة مساء.
2: اتفاق بين رئيس وزراء إسرائيل ومبعوث وصير الرئيس الأمريكي على تعيين ضابط أمريكي للإشراف على تسليم حركة حماس لسلاحها. انتهاء مهلة 60 يوما المحددة في مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى اتفاق نهائي، وتتجه واشنطن الآن إلى تجديد ضغوطها الاقتصادية على طهران. دخول نظام جديد لتحديد ومراجعة أسعار الأدوية بالمغرب حيز التنفيذ في خطوة تنظيمية واسعة تستهدف إعادة ضبط أثمنة الأدوية بعد سنوات من العمل بقواعد معتمدة منذ العام 2013. نقابات الشرطة الإسبانية تشتكي من تجاهل الحكومة الإسبانية تحذيرات مسبقة بشأن تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى مدينة سبتة المحتلة. في الرياضة، مانشستر سيتي يرغب في حسم صفقة الدولي المغربي أيوب وعدي هذا الأسبوع بعد الموافقة على انتقال رودري إلى نادي برشلونة. مع رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو على أن يشرف ضابط أمريكي على نزع سلاح حركة حماس، ويأتي لقاء كوشنر نتنياهو في سياق مساء واشنطن للمضي قدما في تنفيذ خطة السلام التي قدمها الرئيس ترامب والتي رفضها مؤخرا رئيس وزراء إسرائيل في خضم معركته الانتخابية. وكان كوشنر قد التقى أمس قادة من حركة حماس في مصر قبل توجهه إلى إسرائيل، وقال مسؤول في مجلس السلام إن كل سلاح يتم ضبطه سيفكك بالكامل حتى يتعذر استخدامه مرة أخرى. هذا تقرير مراسلنا مجيد سعيد من رملة.
3: الاجتماع الذي يأتي بعد نحو أسبوع من إعلان نتنياهو رفضه لوثيقة 15 نقطة المتعلقة بقطاع غزة، طلب فيه كوشنير تنفيذ إسرائيل خطوات ملموسة مثل وقف الهجمات على القطاع والانسحاب إلى الخط الأصفر وزيادة في حجم المساعدات التي تدخل غزة، بالإضافة إلى إتاحة المجال أمام إحراز تقدم في آليات إعادة الإعمار والحكم المدني في غزة، أمر يضع نتنياهو في مأزق كما يقول الباحث في الشأن الإسرائيلي الدكتور وليد حباس.
4: المأزق يكمن أن نتنياهو فهو من جهة مدفوع بالحفاظ على الوضع الراهن في قطاع غزة دون أي انزياحة حفاظا على قاعدته الانتخابية، ومن جهة أخرى يجد نفسه مضطرا إلى تقديم تنازلات ليست كلامية وإنما بالملموس حتى يكسب هكذا يأمل مباركة أمريكية واضحة قبيل الانتخابات.
3: اتفاق واشنطن مع إسرائيل على مبدأ غزة منزوعة السلاح تم التأكيد عليه في الاجتماع، حيث تعتبر الإدارة الأمريكية نزع سلاح حماس خطوة أساسية تسبق أي ترتيبات سياسية أو إدارية في غزة، أمر يتوقع الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب أن تبدأ حركة حماس في تنفيذه قريبا.
5: قد تتخذ حماس بعض الخطوات الرمزية للتدليل على أنها ماضية نحو تطبيق هذه الخارطة، على الرغم من عدم قيام إسرائيل بإجراءات فعلية على الأرض.
3: زيارة كوشنير إلى المنطقة تعكس الرغبة الأمريكية في المضي سريعا بخطوات تطبيق خطة الرئيس الأمريكي بمرحلتها الثانية، وإن أبدأ مسؤولون تفهمهم لوضع نتنياهو الداخلي مع اقتراب الانتخابات في إسرائيل. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
2: هدد الرئيس الأمريكي بقصف سلطنة عمان في حال عرقلة الإجراءات الأمريكية في مضيق هرمز مع انتهاء أجل 60 يوما على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب والتي باتت مفاعلها في حكم اللاغية في ظل تجاذبات الطرفين المتواصلة. ونقلت قناة فوكس نيوز عن ترامب أنه حذر عمان من عدم عرقلة الحصار البحري الأمريكي وجهود السيطرة على المضيق، في إشارة إلى أن اتفاقا مع عمان قد يعزز موقع طهران. وبين تشديد الخناق المالي الأمريكي والتهديد بورقة هرمز من الجانب الإيراني، تدخل الأزمة مرحلة جديدة في ظل تساؤلات بشأن قدرة الضغوط الأمريكية على تغيير حسابات طهران أو العودة إلى المواجهة العسكرية. هذا تعليق رامي الخليفة العلي الباحث في الفلسفة السياسية من باريس، حاور يوسف نعماني.
6: نحن في مرحلة اختبار قوة لكنه اختبار محسوب. الميدان انتقل من تبادل الضربات إلى الاقتصاد والملاحة. مضيق هرمز ما زال مغلقا والحصار البحري الأمريكي مستمر، وواشنطن تتحدث عن ضربة مزدوجة تجمع عقوبات غير مسبوقة إلى تضييق بحري. في مقابل خطاب إيراني يقول إن المضيق لا ينتزع بتغريدة. كل طرف يمتنع عن الخطوة التي تنهي التفاوض نهائيا. طهران لم تستهدف القواعد الأمريكية مباشرة، وواشنطن لم تستأنف الضربات الكبرى. هذا سلوك من يجمع أوراق لا من يفتح جبهة. طهران لم تتخلى عن التفاوض بل جزأته. لا مفاوضات مباشرة معلنة ورسائل تنقل عبر قطر وباكستان ومسار فني منفصل مع سلطنة عمان لرسم ممر بحري مؤقت داخل المضيق، أي أن الملف التقني يتقدم بهدوء بينما يبقى الملف السياسي مجمدا. هذه المعادلة مقصودة، فصل الفني عن السياسي يتيح لإيران تخفيف الضغط الاقتصادي وتجنب الانهيار الملاحي دون أن تدفع ثمنا سياسيا داخليا، عنوانه العودة إلى طاولة التفاوض تحت الضغط. طهران تراهن على عامل الزمن وعلى أن الكلفة السياسية لحرب طويلة تثقل الإدارة الأمريكية قبل الاستحقاق الانتخابي، في حين تراهن واشنطن على أن الخنق الاقتصادي سيكسر الموقف الإيراني. الاثنان يقيسان صبر الآخر. اختبار القوة هو تحصيل حاصل، لكنه في هذه الحالة تفاوض بوسائل أخرى، هدفه تحسين الشروط لا إلغاء التسوية.
2: أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم عن إبرام عقد بقيمة 22 مليار و 900 مليون دولار مع شركة ريتون لتزويدها بصواريخ توماهوك، وسط تقارير صحفية عن تراجع المخزونات الأمريكية بسبب حل حرب مع إيران. وقال القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي إن العقد سيتيح تسريع تسليم صواريخ توماهوك للقوات الأمريكية المقاتلة بوتيرة غير مسبوقة، وأضاف في بيان أنه من الضروري ضمان امتلاك قوات البحرية والمشتركة القوة النارية الفتاك التي تحتاجها لردع أي عدوان وحماية الوطن. دخل نظام جديد لتحديد ومراجعة أسعار الأدوية بالمغرب حيز التنفيذ في خطوة تنظيمية واسعة تستهدف إعادة ضبط أثمنة الأدوية الأصلية والجنيسة والمثيلات الحيوية بعد سنوات من العمل بالقواعد السابقة المعتمدة منذ العام 2013. ويراهن النظام الجديد وفق وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على خفض الأسعار. هذه توضيحات عبد العزيز الروماني الخبير في الاقتصاد الاجتماعي من الرباط. حاور ويسن أماني.
7: الدخول ديال النظام الجديد لتحديد أسعار الأدوية في المغرب منعطف مهم ضمن المنعطفات الكبرى اللي كتعرفها البلاد. الأدوية كتشكل واحد الثقل كبير على المواطن، وبعض الشرائح خاصة شرائح المتقاعدين فوق 60 كتكون بعض الأمراض المزمنة أسعار الأدوية كتكون كبيرة. المغرب خطى واحد الخطوة كبيرة اللي هي أولا تعميم التغطية الصحية، هذا شيء مريح ولكن ما كتقضي والو مع الأساليب الممارسة في الجانب الطبي وفي الجانب الصيدلي طبعا، لأن كل جانب عندهم الهياكل ديالهم اللي كتخدم وكتدافع على حقوقهم طبعا، باش ما يضيعش المواطن وباش ما يضيعش الصيدلي في مداخله، وباش الأدوية ما تمشيش من الصيدلية الأدوية قليلة الثمن، وباش الأدوية الجانسة يكون عندها موقع شبيه بالأدوية الأصلية، وباش يكون واحد النظام تراتبي منصف عادل لكل الجوانب. كان لابد من واحد النظام اللي يكون فيه هذا الاعتدال، كيسمح للصيدلي يكون عنده الاستمرارية والاستدامة بالنسبة لمهنته، كيسمح للمواطن يلقى كل الأدوية اللي كيحددها له طبيبه. إذن هذا كيمشي لتقليص الأثمنة ديال الأدوية بدك التقليص المناسب في كل مدة، كانت 5 سنوات ولا 3 سنوات وتولي كتراجع مرة، هذا شيء مهم لمستقبل المغرب.
2: أظهرت وثائق حصلت عليها وكالة رويترز للأنباء أن السلطات الإسبانية كانت قد تلقت تنبيهات قبل أسابيع بشأن احتمال تصاعد وتيرة المهاجرين غير النظاميين إلى السبتة المحتلة، ما يحيل وفق خلاصات الوكالة إلى خلل أمني داخلي ذو طابع إداري يدحض نظرية المؤامرة التي انتشرت غداة أحداث العبور الجماعي نحو المدينة المحتلة. وإذا كانت نقابة الشرطة الإسبانية قد حذرت مدريد قبل أسابيع من مخاطر التدفق المهاجرين النظاميين، فلماذا لم تتحول هذه التحذيرات إلى إجراءات وقائية؟ وهل تكشف أحداث العبور نحو السبتة المحتلة عن فشل في منظومة الإنذار المبكر الإسبانية؟ نستمع في هذا الإطار للمحلل السياسي الحبيب شبط، تحدث من إشبيلية، إلى يوسف ماني.
8: ما تم الكشف عنه يطرح أسئلة جدية حول طريقة تدبير الأزمة، خاصة حول ما إذا كان بالإمكان التحرك بشكل استباقي. كانت بعض نقابات الشرطة وبعض الجمعيات الحرس المدني في إسبانيا قد حذرت قبل أسابيع من موجة الدخول الجماعي من تزايد الضغط على الحدود، وطالبت بتعزيز الموارد البشرية والوسائل

0: لوجستيكية ووضع تعليمات واضحة للتعامل مع الوضع الميداني في سبتة. لكن هناك نقطة أخرى بالغة الأهمية، وهي ما وصفته بعض هذه الهيئات بالفراغ القانوني أو حالة عدم الوضوح القانوني التي ظهرت خصوصا بعد قرار المحكمة العليا الذي يتعلق بطريقة التعامل مع الأشخاص الذين يصلون إلى سبتة وخصوصا عبر البحر. وقد حذرت هذه الهيئات الأمنية من أن هذا الوضع القانوني قد يتحول إلى ثغرة تستغلها شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وهذا ما حصل. ومن خلال تشجيع طرق جديدة للدخول ونشر معلومات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، توحي بأن الوصول إلى سبتة أصبح سهلا جدا. وهنا النقابات كانت بالفعل تدق ناقوس الخطر وتحذر من عناصر متزامنة، نقص في الإمكانيات لدى هذه الهيئات الأمنية ووجود غموض قانوني يمكن أن تستفيد من شبكات التهريب.
1: قضى 7 مهاجرين جراء غرق زورقهم قبالة سواحل ليبيا، بينما تم إنقاذ 50 آخرين، 2 منهم في حالة حرجة. في المتابعة زهير التومي.
2: في الساعة الأولى من صبيحة الاثنين رصد قارب خشبي صغير مكتظ بالمرشحين للهجرة غير النظامية، بلغ عددهم الإجمالي نحو 50 شخصا، بينهم 5 نساء و 29 قاصرا. شهادات بعض الناجين تفيد بأن من كان على متن القارب يتحدرون من مصر والصومال. في روايتها لتفاصيل هذه المأساة الجديدة من مآسي الهجرة غير النظامية التي تتكرر بين الفينة والأخرى انطلاقا من السواحل الليبية، تفيد المنظمة الإيطالية غير الحكومية إمرجنسي بعثور فريقها الإغاثي بإشراف زورق دورية مراقبة الليبي على 9 أشخاص، 2 فقط منهم استطاعوا النجاة، فيما قضى 7 الآخرون نحبهم. وبحسب وزارة الداخلية الإيطالية فقد وصل منذ مطلع هذه السنة 17800 مهاجر غير نظامي إلى إيطاليا مقابل حوالي 40000 خلال الفترة ذاتها من العام 2025. وعلى الواجهة الأطلسية تم نهاية الأسبوع المنصرم تفادي مأساة أخرى في رحلة أحد القوارب بلوغ جزر الكناري الإسبانية، حيث أنقذ خفر السواحل الموريتاني أزيد من 40 مهاجرا غير نظامي من غامبيا والسنغال، بينهم نساء وأطفال، بعد أن جرف التيار قاربهم.
1: أصبح التفشي الحالي لوباء إيبولا في الكونغو الديمقراطية الأكثر فتكا في تاريخها، مع تسجيل أزيد من 2300 وفاة وفق أحدث إحصائيات نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة أن التفشي الحالي لإيبولا هو الأسرع انتشارا على الإطلاق، ويؤدي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. وللتعليق على صعوبة احتواء العدوى نتابع توضيحات محمد أشقندي خبير الشؤون الإفريقية من الرباط حاور ويسن أماني.
3: وباء الإيبولا أصبح أكثر انتشارا أولا في المنطقة في شرق الكونغو، حيث تنشب نزاعات تؤثر سلبا على الظواهر الصحية، لأن بانتشار النزاعات تقل أو تنعدم المرافق العمومية. نعرف بأن المرافق العمومية تلعب دورا مهما من ناحية التطبيب، وهذا له أولا تأثير على المستوى الوطني، لأن بانتشار الإيبولا هذا يكون له وقع جد سلبي على الوباء حيث ينتشر بسرعة. هناك مشاكل على مستوى احتواء الأوبئة، المخاطر تزداد، وقلق شديد لأن عدم قدرة الكونغو الديمقراطية على احتواء الإيبولا، يعني انتشار أولا على المستوى الجهة، على مستوى إفريقيا الشرقية وإفريقيا الوسطى كذلك. وإن لم تكن هناك تدخلات عالمية، لأن يجب من جديد أن نقول بأن الأوبئة يجب أن نتعامل معها على أساس أنها ظاهرة صحية عالمية، وبالتالي تقتضي تضافر جهود المجتمع الدولي. إذن لابد من تدخل أولا الاتحاد الإفريقي لمساعدة جمهورية الكونغو الديمقراطية على احتواء الفيروس، لأن هناك وكالات تابعة للاتحاد الإفريقي تنشط في هذا المجال. إضافة إلى هذا يجب تضافر جهود المجتمع الدولي حتى يكون بالإمكان الكونغو الديمقراطية احتواء هذا الوباء.
1: في الرياضة، جديد الدوليين المغاربة في سوق الانتقالات، مانشستر سيتي يرغب في حسم صفقة الدولي المغربي أيوب وعدي هذا الأسبوع بعد الموافقة على انتقال رودري إلى نادي برشلونة. في المتابعة وديع أحتي.
4: يبدو أن العد التنازلي قد بدأ. أيوب بوعدي جوهرة الليلة الفرنسية وأحد أبرز الأسماء الصاعدة في كرة القدم المغربية بات على بعد خطوات من ارتداء قميص مانشستر سيتي. المفاوضات بين إدارة ليل ومسؤولي النادي الإنجليزي دخلت المراحل الأخيرة في صفقة قد تصل قيمتها إلى 100 مليون يورو في حال تحققت مختلف الشروط والحوافز المرتبطة بالعملية.

0: السيتي الباحث عن لاعب قادر على سد الفراغ الذي سيخلفه رحيل رودري لبرشلونة يرى في بعدي مشروع لاعب من طراز عالمي للمستقبل والحاضر، ويريد أن يكون انضمامه فوريا، بينما ما يزال ليل يحاول الاحتفاظ بخدمات موهبته لموسم إضافي عبر صيغة الإعارة. أما أيوب بعدي فبحسب المعطيات المتداولة فقد توصل إلى اتفاق تعاقدي مع النادي الإنجليزي لتبقى اللمسات الأخيرة بين إدارة الناديين قبل الإعلان الرسمية. نسمع في هذا الإطار لإنزو ماريسكا مدرب السيتي.
1: إنه ما يزال لاعبا شابا، لكن أي صفقة جديدة أو أي لاعب جديد بالتأكيد بمجرد وصوله سيكون ذلك أفضل، لأننا سنبدأ الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الأسبوع، وإذا بدأ العمل معنا في أقرب وقت ممكن فسيكون ذلك أفضل، لأنه سيتمكن أيضا من فهم الطريقة التي نريد أن نلعب بها.
0: وفي حال إتمام الصفقة بالمبلغ المتداول سيكتب أيوب بوعدي اسمه بأحرف من ذهب في سجل الكرة المغربية، متجاوزا رقم أشرف حكيمي الذي بلغت قيمة انتقاله من إنتر ميلان إلى باريس سان جيرمان نحو 68 مليون يورو.
2: وبتقرير رياضي ننهي هذه النشرة، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
3: طاقة إيجابية، نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان السوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
4: du lundi au jeudi 21h minuit les nocturnes avec Jawad. Du rock and roll à l'électrodance, la compile de rêve sur ميديا.

0: أنتم في الاستماع لمدئة موجز منتصف الليل.
1: جمعة أهلا بكم. اتفق مبعوث وصير الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر يوم الاثنين مع رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو على أن يشرف ضابط أمريكي على نزع السلاح حركة حماس. ويأتي لقاء كوشنر نتنياهو في سياق مساء واشنطن للمضي قدما في تنفيذ خطة السلام التي قدمها ترامب والتي رفضها مؤخرا نتنياهو في خضم معركته الانتخابية. وكان كوشنر قد التقى يوم الأحد قادة من حماس في مصر قبل التوجه إلى إسرائيل. هدد الرئيس الأمريكي بقصف سلطنة عمان في حال عرقلة الإجراءات الأمريكية في مضيق هرمز مع انتهاء أجل 60 يوما على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب التي باتت مفاعلها في حكم اللاغية في ظل تجاذبات الطرفين المتواصلة. ونقلت قناة فوكس نيوز عن ترامب أنه حذر

0: عمان من عدم عرقلة الحصار البحري الأمريكي وجهود السيطرة على المضيق، في إشارة إلى أن اتفاقا مع عمان قد يعزز موقع طهران. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن إبرام عقد بقيمة 22 مليار و900 مليون دولار مع شركة رايتون لتزويدها بصواريخ توماهوك، وسط تقارير صحفية عن تراجع المخزونات الأمريكية بسبب الحرب مع إيران. وقال القائم بأمل وزير البحرية الأمريكي أن العقد سيتيح تسريع تسليم صواريخ توماهوك للقوات الأمريكية المقاتلة بوتيرة غير مسبوقة. قضى 7 مهاجرين جراء غرق زورقهم قبلة سواحل ليبيا، بينما تم إنقاذ 50 آخرين، 2 منهم في حالة حرجة. وضحت منظمة إيطالية غير حكومية في بيان أن فريقا تابعا لها عثر على 9 أشخاص لم يكن بالإمكان إنقاذ 7 منهم، أما الآخران فحالتهما حرجة بسبب الاختناق. في الرياضة، وصل قائد منتخب إسبانيا بطل العالم رودري يوم الاثنين إلى برشلونة تمهيدا لتحقيق حلم التوقيع مع النادي الكاتالاني قادما من مانشستر سيتي. وقال لاعب الوسط للصحفيين الذين كانوا بانتظاره في المطار إنه سعيد جدا بوصوله وأن اللعب لبرشلونة حلم بالتأكيد. ووصل الفائز بالكرة الذهبية لعام 2024 إلى برشلونة بعد يوم من توصل السيتي والبرصة إلى اتفاق بشأن صفقة انتقال تقدر ب 25 مليون أورو، وسيتم الإعلان الرسمي عن هذه الصفقة خلال الأيام. نهاية هذا الموجز، أنتم بخير وإلى اللقاء.
1: هذا الصيف على ميديان، صحتكم تهمنا، نصائح طبية مبسطة وموثوقة، معلومات تساعدكم على فهم أجسامكم بشكل أفضل، وملفات صحية تهم كل فرد من العائلة. صباحيات صيفية مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 صباحا على ميديان.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من طاقة إيجابية، البرنامج اللي كنطلع لكم فيه بنية خفيفة وصوت فيه أمل ورسالة لكل شخص يبغي يعيش حياته بأفضل نسخة منه.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري.
0: كنعتقد انك انت اللي كتسمعني ولا انت اللي كتسمعيني عزيزتي او عزيزي المستمع، بزاف منا بعض المرات او لا في العديد من المرات سولنا راسنا لو كان اليوم فيه اكثر من 24 ساعه واش كنا غادي ننجزوا داكشي كله اللي حنا بغينا نديروه. لكن واش فكرنا شي نهار ان المشكله

0: ربما ما تكونش في عدد الساعات ولكن في حنا كيفاش كنشوفوا وكيفاش كندبروا ساعات اليوم ديالنا، حيت كاين بعض النهار بعض الايام اللي حنا كنجزوا فيه الكثير من الاشياء وايام اخرى كنشعروا فيها بالتعب والارهاق حتى قبل ان نبدا يومنا. فواش حنا بحاجه الى تنظيم الوقت ام الى تنظيم طاقتنا اولا؟ وهذا هو موضوع طاقه ايجابيه لليوم.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري على ميديا.

0: طاقة إيجابية مع حنان سوري.
1: أهلا ومرحبا بكل مستمعينا، بكل صديقات والأصدقاء اللي عاد التحقوا بنا. مرحبا بكم انتم معنا في طاقة إيجابية على ميدي آن. موضوعنا اليوم هو بزاف حنا كنتسألوا واش النهار ولا قصير ولا حنا ما بقاش عندنا طاقة. هذا هو موضوعنا اللي غادي نناقشوه مع ضيفي الكريم، وأنا سعيدة جدا أنه معايا في الأستوديو الأستاذ العربي البهلالي اللي هو مدرب ومستشار في الإيجابية وتطوير الذات العربي. مرحبا بك معايا في طاقة إيجابية.
2: ترحب بك جنة أستاذة حنان، بارك الله فيك. لي الشرف الكبير أنني نتواجد معك اليوم في الإذاعة ميدي آن، وإن شاء الله نكون في المستوى دي المستمعين الكرام ونفيدهم بإذن الله.
1: إن شاء الله. أسعدني حضورك معي بزاف.
2: ما يكبر بك.
1: لأن احنا كنقول دائما مرحبا بلي جو جاب، وانت جبتي معك الطاقة الإيجابية كلها.
2: بارك الله فيك. والبرنامج ديالك طاقة إيجابية أصلا هو بمشي نهار أنا شفت العنوان ديال البرنامج لقيته بحال هو كيقلب عليا يعني رسالتي في الحياة، اللي هي فعلا أننا نعطيو الناس ديك الطاقة الإيجابية، أننا نعطيهم الأمل، نعطيهم الفرح، نعطيهم الطمأنينة. دونك دائما كتقلب على برامج بحال هكا، من نهار لقيت أنا البرنامج بهذا العنوان وأنت هي المقدمة ديالو بحال سبحان الله.
1: الله يحفظك وملي وخص غير باش يعرفوا الناس انك ملي كتبارطاجي، حنا كنقولوا دائما ملي كتقاسم او كتبارطاجي الطاقه الايجابيه والتفاؤل وال يعني كل ما هو ايجابي مع محيطك، فانت المستفيد الاول قبل نعم. من الاخر اللي غياخذ.
2: نعم نعم، وهو كل اناء ينضح بما فيه.
1: صح.
2: سبحان الله، يعني ما تقدرش انت تعطي الايجابيه وانت ما فيكش. ثاني حاجه، المفاهيم ديال الايجابيه بزاف الناس راه كيعتبروها يعني بحال انسان ما كيمرضش، انسان ما كيتقلقش، انسان ما كيتعصبش كيسمع الايجابيه كمفهوم. خذوا عليه واحد الفكره اللي هي سلبيه، بالعكس راه هي

0: الإيجابية هي أسلوب حياة
1: صح
0: و ستانستيل دو في طريقة عيش ماشي نتيجة غنوصلوا ليها دونك لأن دائما الناس ملي كيسولوني زعما على الإيجابية كنقول لهم هي دايرة بحال عندك واحد الكونت بانكار واحد الحساب بنكي وعلى حساب العدد ديال المواقف الزوينين أنت راه كتجمع لك واحد الإنرجي اللي هي طاقة اللي هي إيجابية وقد الأحداث السلبية راه كتاخذ من داك لو كونت ديالك
1: صح.
0: باش تعرف راسك واحد الإنسان إيجابي ولا سلبي في هذاك النهار شوف شنو هما الحويجات اللي خديتي اللي حطيتي في هذاك الكونت وشنو هما الحوايج اللي استنزفوا ولا اللي خداو لك من داك الحساب ديالك
1: زوينة التمرين
0: إذا حتى المواقف اللي كانت تعرضوا ليهم ردة الفعل ديالنا يمشى كتكون إيجابية ملي كيكون عندنا الرصيد كبير مرتفع
1: وحتى ملي كتكون كيف ما قلت أنت هو أسلوب حياة وأنا ما تعيش
0: نعم.
1: لأنه بزاف ديال الناس كيقول لك هو دابا الإيجابية ولات تراند ولات ألا مود ولات كيجبلوا الله إنسان ملي كتقول له خصك تعيش بإيجابية وتكون عندك نظرة إيجابية للأمور بحال إذا ما أنت عايش في الخيال أنت ما عايش في الواقع فبالعكس ملي كتكون عندك هذه الإيجابية في حياتك فأي مشكل تعرضتي له في الحياة
0: نعم.
1: فما كياكلكش
0: ما ياخدش
1: منك ما ياكلكش نعم. يعني نعم. ما كيدخلكش داخل
0: نعم.
1: داخل القوقعة وتبقى انت في وسط المشاكل في وسط الهموم
0: نعم.
1: لا كتقدر أنك تخرج وحتى النظرة ديالك كتغير الأمور
0: نعم.
1: هذا موضوع آخر لكن
0: آخر.
1: موضوعنا اليوم هو
0: نعم.
1: نهار في 24 ساعة
0: نعم.
1: منذ الأزل
0: نعم.
1: وفي 24
0: نعم.
1: ساعة
0: نعم.
1: ما بقاش كيكفينا
0: فعلا بزاف ديال الأشخاص اللي كيقولك بأن كتقول له دير الرياضة كيقولك ما عنديش الوقت كتقول له زور الأحباب ودير صلة الرحيم كيقولك ما كاينش الوقت كتقول له دير شي ديبلوم قرا اون باغالال مع الخدمة ديالك شي حاجة يقولك ما كاينش الوقت وهذه صراحة أكبر كذبة كيكذبوا الناس على ريوسهم هي الكلمة ديال ما كاينش الوقت منذ الأزل والجميع عنده 24 ساعة لكن كاينين أشخاص لأن نقدر نعطيك مثلا واحد ساعتين زايدة ولكن ما عندكش الطاقة ليها تقدر ما تدير فيها حتى شي حاجة ونقدر نعطيك غير ربع ساعة ولكن عندك واحد الطاقة تقدر تنجز فيها الكثير إذن هي المسألة ليست بكثرة العدد ديال الساعات وإنما بالطاقة ديالك وهنا يوم اللي كان في قص الصباح دونك يكون عندك واحد الكمية ديال واحد عندك واحد الطاقة معينة دونك يعني ما نبقاوش نقولوا إدارة الوقت وإنما غنمشيو الحاجة اللي هي أعمق بكثير اللي هي إدارة الطاقة دونك ديك الطاقة ديالك كيف تديرو الانرجي ديالك
1: وهذه هذه زوينة لأنه حنا في الغالب كيقول لك خصك من المهارات المهمة في الحياة اللي خصك تعلمها وتكون كتوفر عليها إدارة الوقت لكن
0: نعم.
1: قبل ما تدير الوقت خصك
0: إدارة الطاقة
1: تبروغرام انت بعدا تعرف راسك شنو تشارجا
0: نعم نعم نعم نعم
1: التليفون
0: نعم
1: دابا انت قلتي كنفيقوا بواحد الطاقة راه كاين اللي كيفيق بلا طاقة كيفيق اصلا
0: بلا طاقه
1: هو مسالي
0: ممتاز انا هاد المساله فكرت فيها وانا جاي عندك وما قلت ما نطرقش لها ولكن ما تكلمتش عليها مزيان نقولها هذه كنصيحه ومعلومه بالسريع هو عمرك تنعس وانت عيان الا نعس دابا النعاس عمره ما كيخليكش تكون مرتاح النعاس كيزيد لك داكشي اللي انت فيه
1: هو كيقول لك انت عيان خصك تنعس باش ترتاح
0: لا هذه فكره غلطه دونك هو خصك تكون مرتاح باش تنعس باش تفيق مرتاح وهادشي مثلا كنقول مثلا جيتي واحد النهار عيان خدمتي بزاف ودرتي ضربتي تماره ما فكش اللي تحرك دونك غادي دير واحد نص ساعه اللي غادي ديرها فيها مثلا ربع ساعه ديال انك تتمشى ولا تجري ولا دير حركات رياضيه وتاخذ الدوش ديالك وعاد نعس غادي تفيق اكثر راحه مع انك تقول لا غنعس مباشره الا نعستي وانت بحال هكاك غادي تفيق عيان اكثر من اللازم بدليل ان كاين اشخاص كينعس 8 السوايع 10 السوايع وكيفيق وكيبدا يتسارح من النعاس
1: باش كنضحك لانه واكيد اللي كيسمع لنا راه يكون فايت يعني على الاقل قعد له مره ولا جوج او باش ما نقولوش دائما كتوقع انه كتفيق من النعاس كتبغي ترتاح
0: لانك
1: كنتي
0: نعاس وهذه اشاره ديال انك كنتي الاصل انك كنتي نعاس لان حتى النوم راه كاين اللي فيه جودة النوم كيفاش كيفاش كتنعس
1: يعني الاشياء ماشي بالكم وانما
0: بالكيف
1: وهذا هو السؤال اللي غادي نسولك دابا يعني انك تكون شخص منظم ما كيعنيش بانك شخص غير مستنزف
0: انك شخص منظم انك
1: واش كتعني بالضروره انك شخص غير مستنزف ولا التنظيم واداره الوقت ما عندوش ما مرتبطش بالاداره ديال الانرجي ديالك
0: لا هو
1: سؤال فلسفي
0: نعم نعم هو فهمتك ولكن هو التنظيم ما كيعنيش انك انسان غير مستنزف تقدر تكون انسان منظم لكن يعني كتمشي لدارك مهلوك مسالي ما قادر تهضر ما قادر دير حتى شي حاجه واحده اخرى دونك يعني تقدر انك تكون مستنزف لان وسط داك النظام ديالك كاينه الجوده ديال داك العمل ديالك كيفاش انت كتقوم به تقدر تكون منظم وكدير كل حاجه بالوقت ديالها، لكن الجوده ديال داكشي اللي انت كدير فيه ما غير جيد،
1: داكشي اوتوماتيكي لان انت مبروغرامي، ولكن كيفاش كديرو وشنو الاحساس ديالك، شنو الطاقه اللي انت
0: لان كاين ناس خدامين وكيمشيو للخدمه وما حاملينش الخدمه ديالهم ومكرهين وكذا وكذا. اذا النيه ديالك وهذه مهمه بزاف في اداره الطاقه، داخله في اداره المشاعر، لان الطاقه ملي كنهضروا على الطاقه ديالنا فيها خمسه ديال الاشياء متفقين. ولكن انا قبل ما بغيت نعطي هاد النصائح هادو عزيز عليا نطرح الاسئله دونك، لان حتى المستمعين الكرام ما بغيناش نعطيهم نصائح، وانما بغينا نعطيهم يعني اسئله اللي هما يجاوبوا عليها ويحسوا بريوسهم انهم معانا في هاد المساله،
1: لان كل واحد صراحه كيف ما قلتي كل واحد كيتادابتا مع داكشي اللي كيعيشو هو وكيفاش كيعرف يدبر اموره هو. واخا تنصحوا ولا ما كانش والو راه ما غاديش يستافد. ما هي هذه الاسئله؟
0: اذا قبل مثلا ما نقولوا احنا المساله ديال ما عنديش الوقت، السؤال واش عندك الطاقه، يعني هذا السؤال واش عندك الطاقه،
1: ونتمنى بان كل واحد فينا وحتى المستمعين والمستمعات يحاولوا يجاوبوا على هذا السؤال بينه وبين راسه. دابا اليوم اللي انت كتسمعنا واش كتحس براسك اون فورم،
0: واش حسس براسك اون فورم، واش عندك الانرجي ديال انك تقابلي الوليدات ولا تمشي للخدمه ولا السؤال الثاني شنو هما الحويجات اللي كيشحنوك بالطاقه، الا ما كانش الطاقه شنو هما الحويجات اللي كيعطيوك الانرجي، نعرفوها، خصنا نعرفوا شنو هما المسائل اللي
1: ولكن قبل اسئله زوينه صراحه وهو تمرين، تمرين كل واحد فينا، ما كرهش يعني كل صباح انسان يطرح هذه الاسئله على راسه، باقي نكملوا الاسئله الاخرى، لكن نبغي نحط المستمع والمستمعة الكريمه والمستمع الكريم ملي كنقولوا الطاقه شنو كنقصدوا بها، واش الجهد، واش الانرجي، واش السعاده، شنو باش هما الاسئله ديالهم يعرفوا الاجوبه ديالهم كيفاش يديوها
0: مزيان. دونك ملي كنهضروا على الطاقه عندنا خمسه ديال الطاقات داكوغ، وملي كنهضروا على خمسه الطاقات كاين اول حاجه الطاقه الجسديه
1: الجهد.
0: دونك ملي كنهضروا على الطاقه الجسديه كنقولوا واش كننعس مزيان، واش كناكل مزيان، واش كنتنفس مزيان، واش كنتحرك مزيان. دونك هادو امور يعني خاصني ضروري يكون عندي واحد الطاقه جسديه، يعني ما عنديش امراض عضويه، ما عنديش كاينه واحد الطاقه اللي هي طاقه عاطفيه. دونك ملي كنهضروا على الطاقه العاطفيه خاصني نكون نعرف نعبر على المشاعر ديالي، نقول للناس شنو كيضرني، وفي نفس الوقت القلب ديالي ما يكونش عامر بالغضب وبالحقد. لان القلب اللي عامر بالغضب هو خالي من السلام وخالي من الطاقه،
1: هو تعبان
0: اصلا مسالي. اذا هذه النقطه هذه بوحدها يعني خاصنا نتاين ناكدوا عليها. ملي كنهضروا على الطاقه الجسديه وكنهضروا على الطاقه العاطفيه كنهضروا على الطاقه الاجتماعيه. ما معنى الطاقة الاجتماعية؟ هو من الصباح حتى العشية ملي كنتلاقى مع مجموعة من الناس، هذوك الناس اللي تلاقيت معهم، مع كل واحد كنتلاقى معه خاصني نسول راسي أنا باش كنحس. ملي كنقول شفتك وجبتي لي معايا الطاقة الإيجابية، إذا أنا معاك حسيت بواحد النشاط، بواحد الفرحة، بواحد الراحة. إذا ملي تفرقت معاك وحسيت براسي ما مزيانش، إذا أنت واحد الشخص اللي استنزفتي لي ديك الراحة ديالي، ديك الطاقة ديالي اللي كانت مزيانة وبشا لي الخاطر. إذا هذه أسئلة من دونك ديك الطاقة الاجتماعية، خاصني عوض باش نكتسب طاقة خاصني نفكر بعدا شنو هو الحوايج اللي كيديو لي الطاقة. دونك هذا هو السؤال المهم، لأن أصلا أنت راك فيك الطاقة، راه الجسم ديالك راه كينتج طاقة.
1: قبل ما نطلب أنا كيفاش نتشارج وكيفاش نشحن طاقة، كيفاش نحافظ على الطاقة اللي عندي إنيسيال.
0: نعم. أوكي. وكاين الطاقة اللي هي الرابعة اللي هي طاقة روحية. دونك يعني في كل حاجة احنا كاين الدعاء وكاين مولانا وعلاش كنعيش
1: تقرب من الله سبحانه وتعالى.
0: دونك راهي في النية ديالك، في العمل اللي كتقوم به، لاحظتي بأن راه فيه واحد النية ديال الخير، راه كتقوم بواحد الجانب معين اللي كتفيد به المجتمع والأسرة والناس وهذا وهذا، راه يهون عليك التعب وذاك الأمور اللي انت كتهون ما كتبقاش تفكر فيها، لأنك تفكر في
1: المردود اللي الاثر
0: اللي انت كدير به. والحاجه الرابعه واللي هي ديال المعنى، الخامسه اللي هي طاقه المعنى، وداخله شويه في الطاقه الروحيه، وهي ان جميع الاشياء اللي كنديروها عندها واحد المعنى علاش كنديروها. ملي كنكون انا عارف راسي علاش كندير ديك الحاجه، يعني كما كنا التعب يفوت وكل شيء يهون، هو اللي كنهضروا احنا على داك الشغف. كتكون عندك واحد الخدمه اللي انت عندك المعنى، انت علاش كديرها، عندك فيه رساله ولا عندك غايه ولا عندك هذا،
1: عندك واحد الشغف اللي كتعرفو غير انت واللي كتحس به غير انت ويقدر المحيط ولا الطرف الاخر ولا الناس ما يفهموش، لانه يمكن انت ما تعرفش تعبر عليه. يعني عندنا خمسه ديال الطاقات اللي هما ديجا عندنا، اللي خصنا حنا نشوفوا كيفاش نحافظوا عليه. نكملوا الاسئله دابا، نقدروا نكملوا الاسئله اللي نسولوا راسنا. سولنا على واش راك اون فورم.
0: السؤال اللي مهم بزاف هو واش كتخطط للوقت ديالك ولا كتحمي طاقتك؟
1: واش كتخطط للوقت ديالك
0: ولا كتحمي طاقتك؟
1: ولا كتحمي طاقتك؟
0: دونك هذا سؤال مهم بزاف. اذا ملي انا كنجي كنبغي نقاد الامور ديالي اليوميه، واش كنبدا نقول غادي غنعطيها هذه كذا وغادي نعطيها كذا كذا، ولا كنبدا نفكر فلان ما خصنيش نتلاقى معاه اليوم لانه كيدي ليا الانرجي ديالي، والبلاصه فلان ما خصنيش نمشي ليها، وهاد لاكتيفيتي خصني من بعد منها.
1: يعني واش كتنظم وقتك بوعي؟
0: نعم.
1: وعارف علاش؟
0: نعم.
1: ولا غير كتشوف حيت عندك ساعات ديال النهار وكتقد نهارك على حساب ساعات النهار؟
0: نعم، لان يقدر يكون عندك برنامج مقاد فيه الوقت ديالك، ولكن انا نجي دابا نعطيك واحد الخبر خايب ما فيه ما يتشاف ما فيه ما يتسمع، واش من بعد ملي سمعتي داك الخبر داك الوقت اللي كنتي منظمه غادي الجوده ديال العمل ديالك وديك الامور ديالك غادي تمشي مزيان؟ قدر داك النهار ما دير فيه حتى شي حاجه،
1: درت حاجه داك الساعات.
0: اذا قبل ما تنظم الوقت ديالك عرف كيفاش انك تحمي ديك الانرجي ديالك، مهمه بزاف. وكل نهار انا خاصني نبدا نطور راسي، شنو هما البلايص اللي ما نمشيش ليهم، شنو هما الاشخاص اللي خاصني نبعد منهم، شنو هما كاينه طاقه الانتباه مثلا انا طحت عليه دابا ومهمه بزاف، لي نوتيفيكاسيون ديالك لي فيديو الاشعار انت هذه طاقه التركيز ديالك خاصو يكون بقى مركز اكثر في ديك الحاجه اللي انت كدير فيها. دابا مع التليفون
1: كاين شي طاقه الانتباه، حنا كنتشكو دابا كنقولوا هذا الجيل ما عندوش التركيز، علاش؟ بسبب التليفون. نعم. وحنا راه فعلا كتكون انت راك مركز في شي حاجه كتجيك نوتيفيكاسيون كتديك
0: كتمشي
1: على داكشي. دابا ولا الناس بزاف حيدوا نوتيفيكاسيون،
0: تحيد هو الاصل،
1: خلوها غير البنكة،
0: تعرض ديال البنكة هما اللي خاصهم يبقاو فعلا نيشان. اذا كل حاجه سبحان الله العظيم، كل طاقه من هذه الطاقات هادو راه عندها برنامج خاص بها. الانسان خاصو يعرف راسو كيفاش يطور هاد لينيرجي هادي باش الانتاجيه ديالو والجوده ديال الحياه ديالو كتزاد.
1: يعني هو 24 ساعه عند الجميع، لكن كل واحد كيفاش كيدبرها.
0: نعم.
1: بالطريقه اللي هي كتوالم طاقته.
0: نعم.
1: كتوالم الجهد ديالو، كتوالم جوده الحياه ديالو. وهادشي اللي حنا بغينا نوصلوا له في الاخر. يعني السر ماشي في الذكاء، السر ماشي في الانضباط، السر ماشي في التنظيم. نعم. وانما السر في الطاقه.
0: نعم. وكيفاش كتسير هذيك الطاقه ديالك، فهمتي؟ وشكون اللي كيستنزفها لك؟ دونك هذا ملي كتعرف الداء كتعرف الدواء. دابا هذا هو السؤال اللي بغينا يوصلوا ليهم المشاهدين الكرام، شنو هي الحاجه اللي كتستنزف لك الطاقه ديالك؟ دونك اذا امتى حنا كنكونوا بطاقه ايجابيه، وامتى كنكونوش قلقانين في الحياه ديالنا، وملي كنركزوا على الحويجات اللي عندنا عليهم تاثير وكنقدروا نتحكموا فيهم.
1: اي حاجه كتستنزفك وكتخليك تخرج بعد منها.
0: نعم بعد منها.
1: وحنا هادشي اللي بغينا نوصلوا. نعم. لانه دائما كيقول لك وهذا الشخص كيستنزف لي الطاقه ديالي، هذا الشخص جاب لي طاقه سلبيه، هذا الشخص. انت ما يمكنلكش.
0: نعم.
1: تحكم في الاخر.
0: ما تقدرش تحكم في الاخر.
1: كيما نقدروا نتحكموا في ريوسنا؟
0: تحكم في نفسك.
1: وكيفاش نقدروا نديروا؟
0: وهذه حتى في القران الكريم الله سبحانه وتعالى كيقول عليكم انفسكم لا يضركم من ضل. دونك هو ملي كيقول لا يضركم من ضل، هذاك من ضل اللي يقدر يكون راجلك، ولدك، اختك، جيرانك، الناس معك في الخدمه. عليكم انفسكم. دونك الوحيد اللي كتقدر تتحكم فيه هو راسك. دونك الاخر ما عندك عليه حتى شي سلطه، لا في رده الفعل ديالو، لا في السلوك ديالو، لا حتى في شي حاجه. اذا اول حاجه هو امتى ما تحسش بالقلق، وهي تشوف الامور اللي انت تقدر تتحكم فيها وتقدر عندك عليها تاثير، هي اللي تركز عليها وتبغي تخدم فيها. الامور اللي ما عندكش عليها تاثير وما عندك تقدر تغير في النتيجه، هذا راه واحد. ثاني حاجه مثلا كنشارك انا بزاف ديال لي ماراطون وكنشارك في الجري، بزاف الاشخاص اللي غير متمرسين يلاه كيبدا السباق كيعطي الجري. انت عندك مثلا ماراطون ولا سيمي ماراطون 21 كيلومتر، كديرهم 5 كيلومتر وكتريح في التروطوار، تريحت وكتسكن.
1: دابا من هضرتك كاين مساله ديال ضبط النفس.
0: نعم.
1: والنفس الطويل.
0: نعم. تعرف
1: كان عندك النفس الطويل وعتر داز معاك الوقت بسرعه، ما بقاش الوقت هذاك، الشيء خصك ترجع الاسبوع الجاي.
0: سبحان الله.
1: داز الوقت بسرعه. لانه هذه المساله ديال تدبير الوقت وتدبير الطاقه، دابا حنا كان صراحه كان جميل هذه الحلقه كمدخل. نعم. انا نفهموا شنو انواع الطاقات اللي عندنا وكيفاش.
0: نعم.
1: لكن بغينا الحلقه المجه كيفاش يعني نحافظوا على الطاقات ديالنا وطبعا كيفاش نتشحنوا، لانه واخا عندك طاقه خصك
0: ضروري
1: محتاجين اننا نزيدوا. هذا هو اللي غيكون موضوعنا ديال الاسبوع الجاي ان شاء الله.
0: ان شاء الله.
1: شكرا بزاف انك كنتي معايا اليوم الاستاذ العربي البهلالي، مدرب ومستشار في الايجابيه وتطوير الذات، تبارك الله عليك.
0: بارك الله فيك. والمستمعين الكرام ما ينساوش قبل ما تنظم وقتك نظم طاقتك، وقبل ما تقلب على كيفاش تزيدها سول راسك شكون اللي كيسرقها منك.
1: اييه شكرا بزاف انك كنتي معايا اليوم. شكرا لكم مستمعينا الكرام.

الكرام، ألقاكم في حلقة جديدة من طاقة إيجابية، وما تنسوش خليكم دائما محاطين بالناس اللي كيفيدوكم وكيبغيوكم وكيشحنوكم بالإيجابية. في أمان الله.